قال أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقى لها بالا يهوى بها في جهنم.

الكلمة الطيبة. يمكن انت تشوفها بسيطة يرفعك ربنا بها درجات في الجنة، والكلمة السيئة كمان انت يمكن تشوفها بسيطة ويهويك ربنا بها درجات في النار.

0: الكلمة الطيبة ما بتجيبش إلا السعادة والفرح والعيش بطمأنينة تامة. الكلمة السيئة بقى ما بتجيبش إلا الألم والكراهية والعيش بتشويش تام.
1: نجنا من كل كرب.
0: الكلمة الطيبة يا سلام قد إيه هي جميلة، بتزرع الحب في النفوس وبتألف بين القلوب. الكلمة السيئة أبا يا ساتر قد إيه هي سيئة، بتزرع الأحقاد في النفوس وبتباعد بين القلوب. الكلمة الطيبة هي لسان القضاء وبريد القلوب وسفير الحضارة وشاهد الضمير. الكلمة السيئة بقى هي الغيبة، الكذب والشتم والافتراء والنميمة وشهادة الزور. الكلمة الطيبة فعلا فوز عظيم في الدنيا والآخرة، حيث بتفتح أبواب الخير. أما الكلمة السيئة فعلا خسارة عظيمة في الدنيا والآخرة، حيث بتفتح أبواب الشر.

اللهم احفظ ألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، وقلوبنا من النفاق، وجوارحنا من المعصية، وارزقنا لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وقرة عين لا تنقطع.

أحبتي الله، معنا قصص واقعية في فضل لا حول ولا قوة إلا بالله. أعظم المجالس هي المجالس اللي يذكر فيها اسم الله جل وعلا، وأشر المجالس اللي بتكون سبب في نيل العبد للذنوب والمعاصي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقوم قوم من مجلس لا يذكرون اسم الله فيه إلا كان عليهم طرة، يعني حسرة وندامة. وورد في حديث آخر: ما قام قوم من مكان لا يذكرون اسم الله إلا قاموا عن مثل جيفة حمار، يعني يكون وبالا عليهم. فكذلك بيكون في الدنيا، يكون في الآخرة، في يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وفي المقابل فأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن تلك المجالس اللي تعمر بقراءة القرآن وبالعلم الشرعي وبذكر الله عز وجل هي المجالس اللي ترفع العبد في الدنيا والآخرة. فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، رواه مسلم. كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. ولهذا يستحب للمسلم أن يكثر من قول هذه الكلمة العظيمة: لا حول ولا قوة إلا بالله، فهي كنز من كنوز الجنة. فمعنى لا حول ولا قوة إلا بالله أي لا تحول من حال إلى حال، لا تحول من الفقر إلى الغنى، ومن المرض إلى الصحة، ومن التعب إلى الراحة، لا تحول من حال إلى حال إلا بقوة الله عز وجل. معجزة قول لا حول ولا قوة إلا بالله للرزق، وهذه قصة حقيقية وفيها عبرة وعظة عن رجل أخذ قرض من صندوق التنمية العقاري، ولما أراد أنه يبني بيت بالقرض ده وجت المعدات إلى حفر هذه الأرض، وأثناء وقوفه مع العمال هم بيحفروا حفرة عشان يحطوا أساس البيت، وإذا بيهم بيلاقوا صندوق خشب كبير وتقيل قوي. لما حملوه وطلعوه وفتحوا الصندوق وجدوا فيه ذهب ومجوهرات كتيرة قوي، وفي جوه الصندوق ده طبعا محدش يعرف مين هو صاحب الذهب لأنه من العصور القديمة الماضية، ما لهمش أماكن يكنزوا فيها غير الأرض. وشرعا إن اللي بيملك وبيلاقي الكنز ده هو ملك ليه، بشرط إنه يطلع زكاة الكنز ده. وقام صاحبنا ده واستدعى الشرطة وبعض الأمور الإدارية والنظامية، حتى اتصل بيه من مصنع الذهب وأرادوا إنه يشتروا منه الذهب ده. وبعد ما نزعوا منه الشوائب ووصفوا له القيمة اللي رح يمتلكها، قالوا له إنك رح تاخد 3 ملايين ريال قيمة للكنز ده اللي حصلت عليه، وهو مال حلال حصل عليه، يوعدنا يا رب. المهم تأملوا معي أحبتي الله فرحة هذا الرجل بـ3 ملايين ريال، بل كل منا يغبط هذا الرجل بيتمنى إنه يسوق ربنا له رزق مثل ما ساق لهذا الرجل المبلغ الكبير من المال ده. والمال ده من الراجل ده هو راح يكون له وليه ورثته.
هو راح يموت ويسيبه للورثة، بعدين يحاسب عنه في قبره، بل يسأل عنه يوم القيامة من أين اكتسبه وفيما أنفقه، فيفنى هذا المال ويبقى العمل الصالح. تأملوا معايا أحبتي في الله إلى كنز من كنوز الجنة دلنا عليه النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث مسلم من حديث أبو موسى الأشعري. قال عليه الصلاة والسلام: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: قل لا حول ولا قوة إلا بالله. انظروا أحبتي في الله إلى هذا الكنز العظيم اللي هو من تحت العرش، وإنت يوم القيامة لا تريد فقط كنز، إنت عاوز ذرة من العمل الصالح تنفعك عند الله. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، وتريد حسنة واحدة، وكم فرطنا في هذا الكنز العظيم. بل كل منا بيسأل نفسه وبيحاسب نفسه إمتى لهج لساني بقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ليس مرة أو مرتين بل أكثر من ذلك. بل جاء عن ابن حبان والترمذي وصححه الألباني قول النبي صلى الله عليه وسلم: مررت مع جبريل في إسرائي إلى السماء، فمررنا بإبراهيم عليه السلام، فقال إبراهيم: يا جبريل من معك؟ معي محمد. فقال إبراهيم عليه السلام: يا محمد أؤمر أمتك فليكسروا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها غرس الجنة. إذن هناك أمر بالإكثار من الحوقلة، وإن تكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله أنت الآن تحصد كنوز. هذا الرجل اللي فاز بهذا الكنز في الدنيا 3 ملايين راح تروح، أنت عاوز كنز من الجنة. إذا قلت 10 مرات لا حول ولا قوة إلا بالله هي 10 كنوز. وهنا قصة عوف بن مالك الأشجعي مع قول لا حول ولا قوة إلا بالله. ذهب عوف بن مالك الأشجعي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال له: يا رسول الله، إن ابني مالكا ذهب معك غازيا في سبيل الله ولم يعد، ماذا أصنع؟ أعمل إيه؟ قال له: الجيش رجع وما رجعش مالك رضي الله عنه. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: يا عوف، أكثر أنت وزوجتك من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. فراح الراجل اللي زوجته اللي راح ابنها وحدها وما رجعش، فقالت له: اداك ايه رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عوف؟ قال لها: اوصاني انا وانتي بقول لا حول ولا قوة الا بالله. وقالت ايه المرأة المؤمنة الصابرة؟ قالت: لقد صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام. بيقول وجلسنا قعدوا يذكروا الله بقول لا حول ولا قوة الا بالله، وجه الليل بظلامه وطرق الباب، دق الباب، وقام عوف عشان يفتح، فإذا بابنه مالك رجع وراه رؤوس الأغنام جابها غنيمة. سألوا أبوه: إيه ده؟ قال له: إن القوم أخدوني وقيدوني بالحديد وشدوا وساقي، لما جه الليل حاولت الهروب ما قدرتش لضيق الحديد وتقله في ايدي ورجلي، وفجأة شعرت بحلقات الحديد بتتوسع شوية شوية حتى طلعت منها ايديا ورجليا وجيت لكم بغنائم المشركين دي. فقال له عوف: يا ابني المسافة بيننا وبين العدو طويلة، ازاي قطعتها في ليلة واحدة؟ قال له ابن مالك: يا أبتي، والله لما خرجت من السلاسل شعرت وكأن الملائكة
بتحملني على جناحتها. سبحان الله العظيم. وراح ذهب عوف إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام عشان يقول له بالخبر. وقبل ما يخبره قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: أبشر يا عوف، فقد أنزل الله في شأنك قرآنا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. صدق الله العظيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبت في الله، هحكي لكم قصة، والقصة دي واللي للأسف بتحاكي واقعنا المؤلم. جه راجل لمحل الفراخ في المدينة، راجل ومعاه فرخة مدبوحة، خدوا بالكم الفرخة مدبوحة، عشان يقطعها. فقال له صاحب محل الفراخ: طيب سيبها لي هنا وارجع بعد ربع ساعة وحتلاقي الفرخة جاهزة مقطعة. قال له صاحب الفرخة: خلاص اتفقنا، هرجع لك بعد ربع ساعة. فمر القاضي بتاع المدينة على صاحب محل الفراخ وقال له: اديني فراخ. قال له صاحب الدجاج: قال له: والله ما عنديش إلا الفرخة دي، وهي اللي راجل هيرجع عشان ياخدها بعد شوية. قال له القاضي: اديها لي، ولو جالك صاحبها قل له إن الفرخة طارت. صاحب محل الفراخ قال له: لا يجوز. أقول له: طارت إزاي وهو جابها لي مدبوحة؟ إزاي يحصل كده؟ قال له القاضي: اسمع اللي بقوله لك وقول له زي ما قلت لك، وسيبه يشتكي ولا يهمك. فصاحب محل الفراخ ابتدى يفكر وبقى يتردد الراجل، وبعدين قال: طيب خلاص خدها، ربنا يستر. وجه صاحب الفرخة لمحل الفراخ عشان ياخد فرخته، وقال لي صاحب المحل: فرختي فين؟ جهزتها لي؟ قال له صاحب محل الفراخ: قال له: معرفش أقولك إيه، لكن فرختك طارت. صاحب الفرخة قال له: أنت بتقول إيه؟ أنت مجنون ولا إيه؟ أنا جبتها لك وهي مدبوحة، إزاي؟ إزاي هتطير وهي ميتة مدبوحة؟ وابتدى اشتد بينهم الكلام. فقال صاحب الفرخة: يلا بينا نروح مع بعض للقاضي حتى يحكم بيننا وهناك يظهر الحق. وهم رايحين للقاضي مروا باتنين رجالة بيتخانقوا، واحد مسلم والتاني يهودي. فصاحب محل الفراخ عاوز يفصل بينهم، يوقف الخناقة دي، لكن صباعه دخل في عين اليهودي وقلعها. اتجمعوا الناس ومسكوا بصاحب محل الفراخ وقالوا: هو ده اللي قلع عين اليهودي. فبقت القضية قضيتين فوق دماغه، فجروه عند القاضي. ولما قربوا من المحكمة فلت منهم وهرب، جري وراه، لكنه دخل في مسجد، فدخل وراه، طلع فوق المنارة فوق المأذنة، لحقوا بيه، فنط من فوق المنارة فوقع على راجل كبير في السن، فمات الراجل من الخبطة اللي وقع منها صاحب المحل الفراخ، وقع عليه قتله. جه ابن الراجل اللي مات وشاف أبوه ميت، لحق بصاحب محل الفراخ ومسكه هو وباقي الناس، وراحوا بيه لفين؟ للقاضي.

لما شاف القاضي، لما شافه لصاحب المحل، افتكر حادثة الفرخة فضحك وهو ما يعرفش انه عليه 3 قضايا. القضايا الاولانية سرقة الفرخة، القضية التانية قلع عين اليهودي، القضية التالتة قتل الراجل كبير السن اللي وقع من فوق المنارة عليه. ساعتها عرف القاضي بالقضايا التلاتة ومسك دماغه وقعد بقى يفكر ويفكر، حتى قال سيبونا ناخد القضايا واحدة واحدة. نادوا في الأول على صاحب الفرخة، قال له القاضي بتقول ايه في دعواك على صاحب محل الفراخ؟ صاحب الفرخة قال له ده يا قاضي سرق فرختي وانا اديتها له وهي مدبوحة، وبيقول انها ايه طارت. ازاي يحصل ده يا سيد يا سيدي القاضي؟ ازاي يحصل يا جناب القاضي؟ القاضي ساعتها قال له انت بتؤمن بالله؟ صاحب الفرخة قال له طبعا أؤمن بالله. قال له القاضي يحيي العظام وهي رميم، قوم مالكش حاجة عند الراجل. وجابوا المدعي التاني، جه اليهودي وقال له القاضي، قال له دعوتك ايه على الراجل ده؟ فقال له اليهودي يا قاضي الراجل ده قلع عين أبويا. فكر القاضي كتير، بعدين قال لليهودي العين بالعين والسن بالسن، لكن دية المسلم لأهل الذمة النص، يعني نقلع عينك التانية حتى تقلع عين واحدة للمسلم. فقال له اليهودي لا أنا هتنازل عن الدعاء علي ومش عاوز منه حاجة. فقال القاضي ادونا القضية التالتة بقى. وجه ابن الراجل المسن اللي مات وقال يا سيادة القاضي الراجل ده قفز على أبويا من فوق منارة المسجد وقتله. فبقى القاضي يفكر بعدين قال لهم خدوا المتهم لنفس المكان وانت اطلع، بيقول له لابن الراجل وين المسن وانت اطلع فوق المنارة ونط عليه. فقال له الشاب، قال له لكن يا حضرة القاضي لو ما تحركش يمين او شمال يمكن انا اموت، يمكن انا اموت. قال له القاضي والله دي مش مشكلتي، ليه ما تحركش أبوك يمين وشمال؟ فقال له الشاب لا لا أنا مش عاوز حاجة منه وأنا بتنازل عن الادعاء عليه. أعتقد أحبت في الله أنكم فهمتم المعنى. فمهما خالفت القانون هناك دايما مين اللي يقدر أن يطلعك مثل الشعرة من العجين. فالقانون النهاردة زي اللعبة بإيد الكبار، بيوظفوهم زي ما هو عاوزين وبأي طريقة أرادوا ليتحكموا بالبسطاء والمساكين اللي رايحة على المساكين الفقراء. وإن كان عندك فرخة اديها للقاضي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. هنا قصة عجبتني قوي، هحكيها لكم بعنوان الولد اللي بيسأل عن شغل. دخل ولد صغير لمحل تسوق وجاب صندوق لأسفل كابينة الهاتف، ووقف الولد فوق الصندوق حتى يقدر يوصل لأزرار التليفون، وابتدى باتصال هاتفي. وانتبه صاحب المحل للموقف وبدا بقى يسمع للمكالمة اللي بيعملها الولد. فالولد قال: سيدتي، أقدر أشتغل عندك؟ أقص الحشيش في الجنينة عندك وهذب لك الحشيش؟ جاوبته الست: أنا عندي اللي بيقوم بالعمل ده. قال الفتى، قال لها الولد: أنا هعمل واشتغل عندك بنص الأجرة اللي بياخدها الشخص ده اللي بيشتغل عندك. وجاوبته الست بأنها راضية بالعمل ده اللي بيعمله الشخص عندها ومش عاوزة إنها تستبدله. بقى الولد أكتر إلحاح، بقى يقول لها: أنا حنظف كمان ممر المشاة والرصيف قدام بيتك، ورح تكون جنينتك أجمل جنينة في مدينة بالم بيتش فلوريدا. ومرة تانية جاوبته الست بالنفي، قالت له: لأ. اتبسم الولد وقفل السكة، انبسط، ارتاح. وجه صاحب المحل اللي كان بيسمع للمكالمة للولد وقال له، قال له: أنا عجبتني همتك العالية وأحترم المعنويات الإيجابية دي فيك، وأنا بعرض عليك فرصة إنك تشتغل عندي في المحل. فجاوبه الولد الصغير، قال له: لأ وشكرا لعرضك، أنا بس كنت بتأكد من أدائي للعمل اللي بقوم بيه حاليا. أنا بشتغل عند الست دي اللي كنت بتكلم معاها. تصوروا، عاوز يشوف إذا كان شغله كويس عندها ولا لأ. أحبتي في الله، قد إيه إحنا محتاجين لمثل التقويم ده الذاتي وبشكل دائم. راجعوا حساباتكم، يا ترى بتقوموا بواجباتكم على النحو الصحيح، أم إنها محتاجة لبعض تقويم وتعديل؟

قرأت هذه القصة فأعجبتني بعنوان الغيرة، الغيرة القاتلة. قالت بنت وهي جوا الحرم: شفت ست عجوز بتصلي وبتبكي وبترفع ايدها وبتدعي، وكانت بتعيط بحرقة ما شفت زيها أبدا من قبل. فروحت إليها وقعدت جنبها وسألتها: مالك مالك يا ست؟ أنا شايفك بتعيطي بحرارة، إيه الحكاية؟ فقالت الست العجوز وهي لسه بتعيط: أنا بعيط من عذاب نفسي. فقلت لها: إزاي؟ فقالت: كان لي زوج وكنا بنحب بعض حب أسطوري، إلا أننا ربنا سبحانه وتعالى ما رزقناش بالولد، وده اللي عكر صفو حياتنا. فأشفقت عليه واقترحت عليه الزواج من واحدة تانية، لكنه رفض بشدة. لكني لحيت عليه أيام وشهور حتى وافق. وبالفعل فتوجهت معاه ورحنا لخطبة واحدة من البنات وتم الزواج. لكن يدوب إلا وشبت في قلب نار الغيرة لما شفته بميل إليها أكتر مني، وخصوصا لما تم الحمل والولادة وجابت له عيل صغير جميل.

وزادت غيرتي وحقدي، وزاد هو يقرب منها، إلى إنه جه يوم وقال لي إنه رح يسافر مع زوجته الجديدة وإنه حيسيب الولد معايا. فوافقت من غير نقاش، لأنه محدش غيري يعتني بالولد. وفي يوم السفر الأول كان الولد قدامي بيلعب، وكانت ليلة شتاء بردة قوي، فشعلت النار، جبت بعض الخشب الحطب عشان أدفي الغرفة. ولما كان الولد بيلعب وأنا النار بتاكل في قلبي من غيرتي وحقدي، راح للمدفأة ومسك بالجمر، فأسرعت إليه، لكني بدل مإني أنزع إيده من النار أشيل أمي النار، حطيتها فيها حتى دابت إيديه في النار وهديت نار قلبي، لكنها ما انطفتش. وبعدها بساعة جاني خبر بإني زوجي وزوجته التانية أصيبوا بحادث وماتوا الاتنين. فوجدت روحي وحيدة، مليش غير الطفل المشوه الإيدين، وكبر الطفل وحبيته وحبيني، وبقى هو المسؤول عني، هو اللي بيرعاني ويشوف متطلباتي، وكان يعاملني بحنية ويرعى ربنا في معاملتي، وكان بيناديني يا أمي، وفي كل مرة ينادي فيها أمي كان بيتعصر قلبي من الحزن، وفي كل مرة أشوف فيها إيديه المشوهة بيختلع قلبي وابكي، ما عرفش من غير الطفل ده إزاي كان رح يكون حالي. أحبت في الله الحكمة من القصة، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. سبحان الله.

وإلى هنا أحبتي الله تنتهي فترة الصباحية معكم بهذا اليوم. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم مع بهذه الفترة، وإن شاء الله ألقاكم الأسبوع القادم الاثنين القادم بإذن الله تعالى إذا كان في العمر بقية. وأتمنى لكم جمعة طيبة مباركة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

خمس أعمال إذا فعلتها يوم الجمعة كتبت من أهل الجنة. جعل الله لنا في أيامنا نفحات وسبل كثيرة للخير ولتحصيل الرحمة، وقد حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتعرض لتلك النفحات التي قد يخفى بعضها عنا أو قد نتكاسل عن بعضها، فقال: إن لربكم في أيام الدهر نفحات فتعرضوا لها، لعل أحدكم أن تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدا. ومن تلك الأيام المليئة بالنفحات والرحمات والأعمال الصالحة يوم الجمعة الذي وصفه الحبيب صلى الله عليه وسلم بأنه خير أيامنا، فقال: إن من خير أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه. وهناك خمسة أعمال أرشدنا إليها النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة، وأخبرنا أن من فعلها كلها في هذا اليوم كتبه الله من أهل الجنة. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس من عملهن في يوم كتبه الله من أهل الجنة: من عاد مريضا، وشهد جنازة، وصام يوما، وراح يوم الجمعة، وأعتق رقبة. وعن أوس بن أبي أوس، وقيل والد عمرو رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، أي بليت؟ فقال: إن الله جل وعلا حرم على الأرض أن تأكل أجسامنا. وقال صلى الله عليه وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت، وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة، فجعل الجمعة والسبت والأحد، وكذلك هم لنا تبع يوم القيامة. نحن الآخرون من أهل الدنيا، والأولون يوم القيامة، المقضي بينهم قبل الخلائق. ويوم الجمعة هو اليوم الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس. وهناك الكثير من الأدعية التي يرددها المسلم طيلة نهار الجمعة لنيل رضا ربه، ويفضل إكثار الدعاء بين صلاة العصر والمغرب، إذ أنها ساعة استجابة. أدام الله لكم بركة الجمعة ظهورا. هل حق

أفضل أيام الأسبوع، وهو يوم عيد للمسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة. لذلك خصه الله بخصائص، منها صلاة الجمعة، وهي فرض عين بلا خلاف، وتركها من أعظم المحرمات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينتهين أقوام عن ودعهم، أي تركهم الجمعات، أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. وتجب الجمعة على المسلم بشروط، منها العقل والبلوغ، فلا تجب على صبي ولكنه يؤمر بها إذا بلغ 7، ومنها الإقامة، فلا تجب على مسافر إلا إذا أقام في بلد وقت صلاة الجمعة فتجب عليه، ومنها الصحة، فلا تجب على مريض ولا على مرافقه الذي لا يستطيع تركه، ومنها الذكورة، فلا تجب على المرأة ولكنها إذا حضرت الجمعة صحت منها وأجزأتها عن الظهر. ووقت الجمعة هو وقت الظهر، وهي ركعتان يجهر فيهما الإمام، ومن أدرك الإمام قبل أن يرفع من ركوع الركعة الثانية فقد أدرك الجمعة، لكنه يضيف ركعة أخرى ويتمها ركعتين، ومن أدركه بعد الرفع من ركوع الركعة الثانية فقد فاتته الجمعة، فيدخل مع المصلين ثم يقضيها ظهرا 4 ركعات بعد سلام الإمام. ومن حضر إلى الجمعة متأخرا فلا يتخطى الرقاب ولا يجلس حتى يصلي ركعتين وإن كان الإمام يخطب. ومن قال لصاحبه يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغى وفاته أجر الجمعة، فبادر إلى الجمعة ولا يشغلنك عنها شاغل، فيفوتك خير عظيم. قال تعالى:

0: تعلمون.
1: يوم الجمعة يوم عيد جعله الله للمسلمين، فهو خير يوم طلعت عليه الشمس، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وهو يوم اختص الله به هذه الأمة فهداها إليه. وفي الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه. ولهذا اليوم آداب ينبغي على المسلم أن يحرص عليها، منها الاغتسال، لقوله صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. التطيب والتسوك ودهن الشعر، ارتداء أحسن الثياب وأجملها، التبكير إلى صلاة الجمعة، ترك إيذاء المصلين بتخطي رقابهم أو التفرقة بينهم، قراءة سورة الكهف، التماس ساعة الإجابة. وأرجح الأقوال فيها وقتان: الأول آخر ساعة من يوم الجمعة قبل غروب الشمس، الثاني ما بين بداية خطبة الجمعة إلى انتهاء الصلاة. الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلتها، قال صلى الله عليه وسلم: أكثر الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا.

هل تعرفون يا أحبابي ما هو فضل يوم الجمعة؟ إن يوم الجمعة هو عيد للمسلمين، وقد حدثنا رسول الله كثيرا عن فضله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. وقال أيضا: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله. ويومنا الجميل هذا له الكثير من السنن. أولها سنة الاغتسال، تنظيف الأسنان بالسواك والفرشاة والمعجون، التطيب بأطيب العطور، ارتداء أفضل الثياب وأنظفها وأجملها، الذهاب مبكرا إلى صلاة الجمعة، الإكثار من الصلاة على الرسول، قراءة سورة الكهف، الإكثار من الذكر والدعاء، يوم الجمعة هو هدية غالية، وهو عيدنا الأسبوعي، يكفر الذنوب ويطهر القلوب، فاللهم لا تحرمنا أجره وأدم علينا بركته.

0: الغمام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: الرحمن الرحمن.

0: من إذاعة القرآن، اسمع بأذنك نداه، واحفظ بقلبك هداه، واخشع بروحك لله، وابتهل بالمناجاة، واعمل صالحا يرضاه، تنجو بإذن الله.
1: مع سفراء تلاوة القرآن، المنشاوي والبنا، زاهر وحصان، الحصري والشعشاعي، عبد الباسط ونعينع، وغيرهم كمان.
0: تسمع نبرات تهدهد الصدور، وتفيض عليك بالنور وبالصلاة على الرسول.
2: قولي معي يا قارئ القرآن، داوي قلوبنا بتلاوة تزدان بالتجويد. اقرأ،
3: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم.

إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد آذان الظهر نعطر أسماعنا معكم بتلاوات مباركة من القرآن الكريم لما تيسر من سورة الكهف، فلنستمع منصتنا خاشعين إلى هذه التلاوة.

ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الظهر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه الجماعة إلا مسلما، ورواه البيهقي في سننه الكبير، وزاد في آخره: إنك لا تخلف الميعاد. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. رواه الجماعة إلا البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي والنسائي بهذا اللفظ، ورواه ابن حبان في صحيحه بمعنى، وقال الترمذي: حديث حسن. وزاد فيه عن يحيى بن يمان قالوا: فماذا نقول يا رسول الله؟ قال: سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة.
2: اللهم ارحمني بترك المعاصي أبدا ما أبقيتني، وارحمني أن أتكلف ما لا يعنيني، وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني. اللهم بديع السماوات والأرض، ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلبي حفظ كتابك كما علمتني، وارزقني أن أتلوه على النحو الذي يرضيك عني. اللهم بديع السماوات والأرض، ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تنور بكتابك بصري، وأن تطلق به لساني، وأن تفرج به عن قلبي، وأن تشرح به صدري، وأن تستعمل به بدني، فإنه لا يعينني على الحق غيرك، ولا يؤتينيه إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم إني أسألك توفيق أهل الهدى وأعمال أهل اليقين ومناصحة أهل التوبة وعزم أهل الصبر وجد أهل الخشية وطلب أهل الرغبة وتعبد أهل الورع وعرفان أهل العلم. أسألك مخافة تحجزني عن معاصيك حتى أعمل بطاعتك عملا أستحق به رضاك، وحتى أناصحك بالتوبة خوفا منك، وحتى أخلص لك النصيحة حبا لك، وحتى أتوكل عليك في الأمور حسن ظن بك.
3: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. بعد قليل بإذن الله تعالى ننتقل معكم بإذاعة خارجية إلى مركز الإمام النووي لنقل خطبة وصلاة الجمعة لهذا اليوم، فابقوا معنا.

أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح،

دائما أبدا سرمدا لا إله إلا الله. وما توفيقنا واعتمادنا وتوكلنا إلا على الله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. الحمد لله الذي أنعم عليكم بالحضور وأنعم علينا وعليكم بالمجيء إلى بيت من بيوت الله عز وجل. الحمد لله الذي وهب لنا السمع والبصر والفؤاد. الحمد لله على كل نعمة، ما علمنا منها وما جهلنا وما غفلنا عنها، وأما بنعمة ربك فحدث. الحمد لله على نعمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله معلما وداعيا ومرشدا وإماما إلى رحمة كافة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الحمد لله على كل حال، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن الله هو الأول فلا إله قبله، وهو الآخر فلا إله بعده، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء، وهو على كل شيء قدير. أما بعد، عباد الله عز وجل، أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى، فاتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يقول ربنا سبحانه وتعالى: إخوتي الأحبة في الله عز وجل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. المسألة ليست مسألة رزق، المسألة ليست مسألة إطعام، المسألة هي مسألة عبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فما هي العبادة؟ العبادة إخوتي الأحبة في الله عز وجل هي أن تتبع خطوات لتصل إلى مراد أو إلى هدف معين، هي أن تتبع خطوات معينة لتصل إلى الهدف المطلوب. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. العبادة ممكن أن تعبد شيئا ما وتحقق الهدف المطلوب. عبادة الله عز وجل هي أن تنال رضا الله، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. هذا العبد. العبادة هي التي تنقلك من هذه الدنيا، تنقلك بروحك إلى الله سبحانه وتعالى، تصلك بالله سبحانه وتعالى. وهي تختلف اختلافا تاما عن أركان الإسلام. فما هي أركان الإسلام؟ الصلاة
والصيام والزكاة وحج البيت وشهادة أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. العبادة هي ما بين ذلك، هي أن تعبد الله عز وجل في كل ثانية من حياتك، هي أن تعيش على مراد الله سبحانه وتعالى، أن تعيش وفق المنهج الرباني الذي وضعه الله سبحانه وتعالى. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أفضل، للتي هي أحسن، للتي هي أفضل، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. إذن إخوتي الأحبة في الله عز وجل، ربنا سبحانه وتعالى يقول لك: خلقت الجن والإنس ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. لا يريد منك ربك سبحانه وتعالى أن تطعم طعام أو رزق، إنما يريد لك أن تسير إليه بروحك، أن تتبع خطوات الله عز وجل، وأن لا تتبع خطوات الشيطان. لأن الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، وربكم يعدكم بمغفرة منه وفضله، فأي الطريقين أنت تختار؟ الله يعدكم مغفرة منه وفضله، ويعدكم منه مغفرة منه وفضل، والشيطان يأمركم بالفحشاء ويعدكم الفقر، فأي الطريقين تختار أخي الحبيب في الله عز وجل؟ المغفرة، الفضل من الله عز وجل، أم تتبع خطوات الشيطان التي تريدك المهلك في الدنيا وفي الآخرة؟ العبادة أخي الحبيب في الله عز وجل أن تعبد الله وتتبع الصراط المستقيم. يقول ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: قل تعالوا أتلو عليكم ما حرم ربكم عليكم. ربنا ينبئنا، يعلمنا ما حرم ربكم عليكم: ألا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ذلكم وصاكم ربكم به لعلكم تعقلون، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. أرأيتم صراط الله عز وجل؟ في كل يوم نقول: اهدنا الصراط المستقيم. هذا هو صراط الله عز وجل. الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج فريضة وركن من أركان الإسلام، لا يكون البيت إلا به. ولكن ما في البيت؟ دعونا من الأعمدة، إيموا الجدران، اتركوا الأعمدة فقط. نحن في بيت، ولكن هناك الصراط المستقيم، هناك القوانين، قوانين هذا البيت، قيم هذا البيت. ألا تشركوا به شيئا، والإشراك ليس بالضرورة أن تتخذ مع الله إلها آخر، وليس بالضرورة أن تقول أن الله اتخذ ولدا سبحانه. الإشراك ممكن أن يكون مع الله عز وجل
شرك الدنيا، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، وإني لا أخاف عليكم الشرك، ولكن أخوف ما أخاف عليكم الدنيا إذا بسطت لكم فتنافسوها كما تنافسها الذين من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. وكلنا يعلم قصة قارون، فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. إذن أخي الأحبة في الله عز وجل، صراط الله عز وجل ألا تشرك به شيئا، ألا تشرك به شيئا، وبر الوالدين وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فهل أنت من المتبعين لله عز وجل في هذا الصراط، صراط الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين؟ ألا تقربوا مال اليتيم حتى يبلغ أشده، مات أخوك وله يتامى فتأكل ميراثه وميراث أولاده، مات أبوك وله ميراث فتأكل ميراثه، ولا حياة لمن تنادي، تسرق تزني، تسرق وتزني وترتكب المحرمات، فأي صراط هذا إخوتي الأحبة في الله عز وجل؟ وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، إذا قلتم فاعدلوا ولو كان على أنفسكم، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا ولو كان ذا قربى، ذلكم وصاكم به ربكم لعلكم تتقون. هذه وصايا الله عز وجل، هذا صراط الله عز وجل، هذا هو القرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذن عبادة الله هي اتباع الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. والعبادة إخوة الأحبة في الله لا تكون إلا بالاتباع، والاتباع لا يكون إلا بالمحبة، الاتباع اتباع الله لا يكون إلا بالمحبة. يقول ربنا سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. المحبة ليست قول، كلنا يقول أنا أحب الله، it's so easy to say it but it's very hard to practice it. أمر هين أن تقول أنا أحب الله عز وجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن عندما تأتي إلى الحقيقة نفشل جميعا ونخسر جميعا. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. من بحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أكثر من ماله؟ كل واحد بيجاوب نفسه، هذا جوابك. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. من منكم يقدم نفسه لله ورسوله صلى الله عليه وسلم حتى يكون من المؤمنين حقا؟ من منكم
الله ورسوله أحب إليه من تجارته، من ماله، من ولده، من مسكنه، من سيارته. ماذا تريدون؟ أي نعمة؟ من منكم هذه النعم أحب إليه من الله ورسوله، أم أن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليكم من ذلك؟ سيدنا عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، والله إني أحبك أكثر من مالي وولدي والناس أجمعين، ولكن ليس أكثر من نفسي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم حتى أكون إليه أحب إليه من ماله وولده والناس أجمعين. ما في أهين منا نقول أنا أحب الله، ولكن الفعل الصنيع، حياتك، اتباعك، مبدأك، إذا كان الحرام بمتناول اليد هل تفعله؟ إذا فعلته فإنك لست مؤمنا، لازلت مسلما ولكنك لست بمؤمن، لأن الله عز وجل يريدك أن يكون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليك من كل شيء، حتى من نفسك. يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، لا يخافون في الله لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. إخوتي الأحبة في الله عز وجل، ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه صحابي جليل خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان فقيرا من أهل الصفة، كان فقيرا لا يملك بيتا ولا مأوى، إنما كان يبيت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يخدم الحبيب. لنتعلم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنتعلم محبة الله، لأنه من أطاع الرسول فقد أطاع الله سبحانه وتعالى. كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلا ونهارا،

سؤال، سل يا ربيع. فقال يهو: يا رسول الله، أمهلني. فأمهله النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عاد في اليوم التالي. فأدرك ربيع رضي الله عنه أن هذه الحياة الدنيا زائلة، وأنه يريد شيئا باقيا زخرا لآخرته. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا يا ربيع؟ سل يا ربيع. فقال رضي الله عنه: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة. قال: يا رسول الله، I would like to be your friend in Jannah. قال له: أريد أن أكون معك، أريد رفقتك، أريد خدمتك، أريد سماع صوتك، أريد سماع حديثك صلى الله عليك يا رسول الله. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أعني يا ربيع على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك يا ربيع بكثرة السجود. فما هو سؤالكم أنتم إخوتي الأحبة؟ هل جلستم بينكم وبين الله عز وجل وطلبتم منهم ما تشتهون؟ ألا يقول إن في القرآن الكريم: إنه هو السميع العليم، إنه هو السميع البصير؟ ألم يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يتجلى إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل ويقول: هل من سائل فأعطيه مسألته؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ أنا متأكد أن كل منا لديه مسألة، كل منا لديه مشكلة وحلها الله، وهو أقرب إليكم من حبر الوريد. الله معك، الله معك، هو الذي أودعك سرا من أسراره وهي روحك. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك، هذه لله، وهبك الله بها وأعطاك ووضع في بدنك وقال لك: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أنتم أموات بغير منهج الله عز وجل، نحن أموات بغير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أجل ذلك نحن أمم، آخر الأمم في هذا الزمان، والمؤمن فينا غريب يعيش في غربة بين أهله ومع نفسه، لا يلجأ ولا يجد راحة إلا مع الله سبحانه وتعالى. أنا أنيس من ذكرني، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فهل جلست بينك وبين الله عز وجل وناديته؟ أليس زكريا عليه السلام نبي الله إذ نادى ربه نداء خفية، قال: ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاكرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. إذ نادى ربه وهو قد بلغ من الكبر عتيا وامرأته عاقر لا تنجب، محالة الأسباب، الأبواب مسكرة، الأبواب كلها مغلقة. نادى ربه نداء خفية، قال: ربي هب لي من لدنك وليا. ماذا كان الجواب؟ يا يحيى، يا زكريا، إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. قال: يا زكريا، إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. هذا هو ربنا؟ كان زكريا عليه السلام عندما يدخل إلى مريم

تتعلم منها درسا كبيرا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال: يا مريم، أن لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هذا هو الله، هذا هو الله الذي نجلس ويكون أنيسنا في وحشة الليل. هذا هو الله الذي نقف بين يديه 5 مرات في اليوم ونصلي ونخاطب الله سبحانه وتعالى: إنه الله الذي هو أقرب إليكم من حبل الوريد. من استشعر عظمة الله عز وجل عاش في أنس الله ورحاب الله وأنوار الله، عاش في الدنيا في جنة وفي الآخرة جنة، ومن أعرض عن ذكر الله فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. معادلة حسابية. فمن أعرض عن ذكر الله كان له معيشة ضنكة، ومن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ولمن خاف مقام ربه جنتان. يعيش في أنس في الدنيا وجنة في الدنيا وجنة في الآخرة. يعيش بوصال مع الله عز وجل في الدنيا، ويعيش في حضرة الله عز وجل في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فاتقوا الله إخوتي الأحبة في الله عز وجل، وانتهوا عما نهى عنه. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله لعلكم تفلحون. Hear Allah subhanahu wa ta'ala in the open and secret. Learn Quran. Read in your heart. Don't read with your tongue. اقرأ باسم ربك. تفكر. لأن هذا القرآن هو كتاب تفكر وتدبر. أعطيكم مثالا إخوتي الأحبة في الله عز وجل. لو أهديتك كتابا يتكلم عن الطعام، كيف نصنع طعاما؟ أهديتك إياه، قرأت أول وصفة من الطعام تتكلم عن طبخة معينة تعرفونها، أي طبخة، وقرأت هذه الوصفة والخطوات، فهل أكلت طعاما؟ إذا قرأت عن أي طعمة، البنية على سبيل المثال، فهل أكلت هذه الوصفة؟ لا، أنت قرأت عنها لكنك لم تأكلها. ولكن إذا أحضرت المكونات ونفذت الخطوات التي في الكتاب، فإنك تحصل على طبخة معينة. وكذلك كتاب الله عز وجل، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين، ليس للمسلمين، هدى للمتقين. فيجب عليك أخي الحبيب في الله عز وجل أن تحول هذه المعلومات التي في كتاب الله سبحانه وتعالى من مجرد معلومة إلى قيم، إلى أخلاق، إلى حضارة، إلى معاملة. تنقلها من مجرد معلومة إلى تطبيق. الكثير منا ما يقرأ القرآن، من يختمهم ربما في الجمعة مرة، ولكن ما استفاد منه؟ ماذا طبق؟ يقرأ عن الإرث ويأكل الحرام، يقرأ عن السرقة ويسرق، يقرأ عن الكذب ويكذب، يقرأ قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ويكون مع المنافقين، ويكون مع الدجالين، ويكون مع الكذابين. إذن إخوتي الأحبة في الله عز وجل، دين الله صريح وواضح.
أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ذلكم وصاكم ربكم لعلكم تذكرون. هذا هو صراط الله عز وجل. أقول قولي وأستغفر الله فاستغفروه ويا فوز المستغفرون أستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، ربي ورب آبائكم الأولين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ أين تقوم الساعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بسؤال آخر: ماذا أعددت لها؟ فهو لا يعلمها صلى الله عليه وسلم. قال: يا رسول الله، ما أعددت لها كثير، لا صلاة ولا صيام، ولكن أعددت لها حب الله ورسوله. فقال عليه الصلاة والسلام: أبشر، المرء مع من أحب يوم القيامة. تقدم إخوتي الأحبة في الله عز وجل: تفسحوا يفسح الله لكم. هذه آية في كتاب الله عز وجل، وهي أول آية نطبقها اليوم إن شاء الله. عندما نفسح في المجالس، إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. فسحوا قلوبكم، فسحوا أرواحكم، فسحوا مجالسكم، وتقبلوا بعضكم إخوتي الأحبة في الله عز وجل. كلنا عندنا أشغال إن شاء الله رب العالمين، ولكن نحن هنا في هذه الأرض على أرض الله عز وجل نقوم بشرع الله عز وجل ونتبع كتاب الله سبحانه وتعالى. إخوتي الأحبة في الله عز وجل، يروي أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من حبه للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو قد خدم نبي الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين. يقول أنس: والله ما قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لما فعلت كذا، ولما لم تفعل ذلك، ولما تفعل كذا، وهل لا فعلت كذا، صلى الله عليه وسلم. يقول أنس رضي الله عنه: يا رسول الله، أنت ذو المقام العظيم عند الله عز وجل، ذو المقام المحمود، أين أجدك يوم القيامة؟ شوف الحب. ربيعة قال له: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال له: أعني على نفسك بكثرة السجود، لأن كلما سجدت كلما ارتقيت، والنبي صلى الله عليه وسلم في المقام المحمود. فقال أنس رضي الله عنه: أين أطلبك يا رسول الله؟ أين أجدك؟ أريد أنسك، أريد أن أكون معك، فهل أنت شافع لي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا فاعل يا أنس، أنا فاعل يا أنس. فقال أنس رضي الله عنه: أين أجدك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أطلبني عند الحوض، أطلبني عند الحوض، هناك أسقي أتباعي وأحبابي، هناك أسقي من آمنوا بي وأحبوا لقائي، هناك أسقي المؤمنين من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، يضمؤون ظمأة شربة من يدي الحبيب صلى الله عليه وسلم لا يشربون بعدها أبدا أبدا. فقال: وإن لم أجدك يا رسول الله عند الحوض؟ قال له: إذا تجدني اطلبني عند الميزان، حيث يزان الأمر، تزان السيئات والحسنات، حيث يشفع الحبيب صلى الله عليه وسلم لمن خفت موازينه، حيث يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لمن خلط عملا صالحا بعمل طالح. هناك يقف الحبيب صلى الله عليه وسلم يدعم محبينه، يدعم أحبابه وأتباعه صلى الله عليه وسلم. فقال أنس: يا رسول الله، إن لم أجدك في ذاك المقام. فقال صلى الله عليه وسلم: إذن تجدوني عند الصراط، أقول: ربي سلم سلم، اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. فصل اللهم وسلم على هذا نبي السلام، نبي المحبة، نبي الكرم، نبي الكرم والجود والأخلاق، إنك لعلى خلق عظيم. عندما وصفت ستنا عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: إنه كان قرآنا يمشي،
لم تقل إنه كان كتابا، إنه كان القرآن. فهو نزل على قلبه الشريف صلى الله عليه وسلم فأضاء قلبا، وكان محط الأنوار، أنوار الله سبحانه وتعالى، منها نستنير ومنها نأخذ ومنها نرى بإذن الله سبحانه وتعالى. فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. اللهم يا أرحم الراحمين، ويا رجاء السائلين، ويا مجيب الدعاء المضطرين، ويا كاشف الكرب العظيم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة لك بها رضا ولنا بها صلاح إلا قضيتها يا أكرم الأكرمين. اللهم نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك حسن عبادتك وشكر نعمتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا شقيا ولا محروما، وعنا على اتباعك واتباع نهجك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، واجعل قلوبنا خاشعة لوجهك الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله، وأقم الصلاة.

0: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: دائما أبدا سرمدا لا إله إلا الله، ما توفيقنا واعتمادنا إلا على الله رب العالمين. استووا واستقيموا وأقبلوا على الله بقلوبكم، صلوا صلاة مودع أثابني وأثابكم الله. الله أكبر.

هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة

ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله.

أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. إخوة الأحبة في الله عز وجل، نود أن نعلمكم next week first prayer will be 1:15. Second prayer will be on 2:15 next week إن شاء الله رب العالمين. Just like a machine time إن شاء الله. أول خطبة تكون الواحد وربع، والخطبة الثانية تكون الثانية والربع إن شاء الله رب العالمين من الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل. عشان اللي بده يجي على الخطبة الأولى واحد وربع إن شاء الله. وتقبل الله سبحانه وتعالى.

0: secondo il campo di show.
1: ذهابا لأحزاننا وغمومنا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته.

الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك واجعل عليهم رجزك وعذابك. اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وعافنا وارزقنا.

0: وصحبه أجمعين.
1: مستمعينا الكرام، نازلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، ونقدم لحضراتكم الآن حلقة جديدة من برنامج تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 32 من دروس سورة النساء، ومع الآية 64، وهي قوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. أي أن أي رسول كائنا من كان معه منهج إلهي، ومعه منهج تفصيلي، وما أرسله الله إلا ليكون هذا المنهج مطبقا في حياة من دعاه إلى الله. فطاعة رسول الله عين طاعة الله، والاستجابة لرسول الله عين الاستجابة لله، وإرضاء رسول الله عين إرضاء الله، والله ورسوله أحق أن يرضوه. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، أي أن استجابتهم لك هي استجابة لله، والبديل اتباع الهوى. ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. إذن وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. هذا الأمر الذي يلقيه عليك النبي ليس من عنده، ولا من اجتهاده، ولا من ثقافته، ولا من بيئته، إنه من الوحي. أنت حينما تطيع رسول الله معنى ذلك أنك تطيع الله، لا تأخذ كلام النبي على أنه كلامه، ينبغي أن تأخذه على أنه من عند الله. ولأن الله عز وجل يقول: ولا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأحد أصحاب النبي رضوان الله عليه، سيدنا سعد بن أبي وقاص، قال: ثلاثة أنا فيهن رجل، وفيما سوى ذلك فأنا واحد من الناس. من هذه الثلاثة أنه ما سمعت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا علمت أنه حق من الله تعالى. إذن علاقتك برسول الله لا أن تعجب به فقط، لا أن تثني على عبقريته، لا أن تثني على حكمته، لا أن تجعله فوق المئة الأوائل في الأرض فقط، ينبغي أن تطيعه. يعني مقياس نجاح تعاملك مع رسول الله لا في الإعجاب به فحسب، ولكن في طاعته. وما أرسلنا من رسول، وهذه من تفيد استغراق أفراد النوع، أي ما من رسول على الإطلاق إلا ينبغي أن يطاع، لأن أمره ليس من عنده بل هو من عند الله. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فرق كبير بين أن تتوهم أن هذا الأمر من عند النبي، وبين أن تعتقد اعتقادا يقينيا أن هذا الأمر الذي جاء به النبي هو من عند الله، إنك إن أطعته أطعت الله، إن استجبت له استجبت لله، إن أرضيته أرضيت الله، إن أحببته أحببت الله. محبة النبي عليه الصلاة والسلام عين محبة الله. لذلك قال بعض العلماء هناك حب في الله وهو عين التوحيد. أنت في الأصل تحب الله، ولأنك تحب الله تحب رسول الله، ولأنك تحب رسول الله تحب أصحاب رسول الله، ولأنك تحب أصحاب رسول الله تحب كل من اتبع رسول الله، ولأنك تحب هؤلاء جميعا تحب المساجد وتحب تلاوة القرآن وتحب العمل الصالح وتحب العبادات. كل أنواع هذه المحبة هي في الحقيقة محبة واحدة، هذا هو الحب في الله. أما الحب مع الله هو عين الشرك، أن تحب جهة لا تحب الله، أو أن تحب جهة لا يرضى الله عنها، أو أن تحب جهة هي في الأصل ليست مطيعة لله عز وجل لمصلحة تبتغيها، هذا حب مع الله وهو عين الشرك. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم. أيها الإخوة، الإنسان قد يظلم الآخرين، ولكن أشد أنواع الظلم، ولكن أقسى أنواع الظلم، ولكن أخطر أنواع الظلم أن يظلم نفسه. قد يخسر بيته بخطأ ارتكبه، وقد يخسر شركة، وقد يخسر رأس ماله. أما أكبر خسارة على الإطلاق أن يخسر نفسه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. قد تخسر شيئا تعوضه، أما حينما تخسر نفسك يقاس عليها أن الإنسان حينما لا يعرف نفسه بالله ولا يستقيم على أمر الله ولا يعمل العمل الصالح الذي يرتقي به عند الله ولا يسعى إلى الجنة ولا يتقي النار، فقد وقع في ظلم نفسه الظلم الشديد. أرأيت إلى إنسان يعرض عن الله وعن طاعته وعن طلب العلم وعن مرضاته، يبحث عن شهوة يقتنصها أو لذة يمارسها أو مصلحة يأخذها، إنه يظلم نفسه. ألم يقل عليه الصلاة والسلام ألا يا رب شهوة ساعة أورثت حزنا طويلا؟ ألم يقل عليه الصلاة والسلام رب نفس طاعمة ناعمة في الدنيا جائعة عارية يوم القيامة؟ ألا يا رب نفس جائعة عارية في الدنيا طاعمة ناعمة يوم القيامة؟ ألا يا رب مكرم لنفسه وهو لها مهين؟ ألا يا رب مهين لنفسه وهو لها مكرم؟ الغنى والفقر بعد العرض على الله. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، ماذا ينبغي أن يفعل من ظلم نفسه؟ ماذا ينبغي أن يفعل؟ أولا، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك. أيها الإخوة، والله لا أبالغ، إن من أخطر الآيات في كتاب الله التي تتحدث عن مقام رسول الله هذه الآية. يعني أنت حينما تخطئ، حينما تظلم نفسك، ماذا ينبغي أن تفعل؟ ينبغي أن تتجه إلى رسول الله الذي اعتمده الله مبلغا عنه، والذي أمرك أن تأتمر بأمره، وأمرك أن تنتهي عما عنه نهى. ينبغي أن تأتي أولا إلى رسول الله، لأنك إن أهملت مقامه أهملت المرسل، إن لم تعبأ بمنهجه لم تعبأ بمن أرسله، إن لم تأتمر بما أمرك لا تأتمر بالذي أمره. يعني هذا الذي يقول أنا لا علاقة لي بالأشخاص، أنا علاقتي مع الله مباشرة. أنت بهذا لا تعبأ بالمرسل، حينما تأتيك رسالة وتمزقها قبل أن تقرأها أليس هذا كفر بالمرسل؟ أيها الإخوة الكرام، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك يأتونك أولا ليستطلعوا منك ماذا ينبغي أن يفعلوا، ما الأمر الذي يرضي الله؟ ما الأمر الذي يغضب الله؟ كيف يتوبون؟ كيف يصلحون أنفسهم؟ ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، أما حينما يتجاوزوك هم يتجاوزون من أرسلك، حينما يتجاوزوك لا يعبؤون بالذي أرسلك، هم حينما لا يهتموا بك هم لا يهتموا بقرار الله عز وجل الذي أرسلك. لو وسعنا الدائرة، لو أن الله سبحانه وتعالى أرسل رسولا، أتباع الرسول السابق لم يعترفوا به ولم يذعنوا له ولم يسلموا له، كيف؟ يعني أنت كمدير مؤسسة تابعة لوزارة، هناك وزارة جديدة تشكلت، أنت كمدير مؤسسة ترفض أن تأخذ أمرك من الوزير الحالي، تقول لا أنا أتلقى أمري من الوزير السابق، أليس هذا تحديا للملك الذي عين هذه الوزارة؟ شيء واضح جدا. فهذا الذي يرفض أن يتبع آخر نبي أرسله الله عز وجل إنه يتحدى من أرسله، إنه لا يستسلم لمن أرسله، إنه لا يذعن لمن أرسله. الآن حينما تلغي مقام الرسالة ومقام النبوة ولا تعبأ بمنهج النبي وتقول مدعيا أنا علاقتي مع الله مباشرة، الله لا يقبلك ولا يتوب عليك، لأن الله عز وجل يقول ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله بعد أن يأتوك، استغفروا الله وفق توجيهاتك، استغفروا الله وفق منهجك. يقول لك أحدهم أنا إيماني بقلبي، لو لم أصلي أنا خير ممن يصلي، مرتاح ما بيصلي أبدا، أنا ما بأذي أحد. أنت بهذا تجاوزت كلام سيد الخلق، بيننا وبينهم ترك الصلاة فمن ترك الصلاة فقد كفر، لم تعبأ بهذا الكلام. بيقول أنا قلبي نظيف، أنا لا أحقد على أحد، ليس في قلبي غل لأحد، إذن أنا أفضل ممن يعبدون الله. هذا نموذج متكرر، إلغاء الرسالة كليا، لا يعبأ بكلام رسول الله. هناك دعوة صريحة الآن إلى إلغاء السنة كلها، مع أن الله عز وجل يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن لا يقبلنا الله عز وجل ولا يتوب علينا إلا إذا أتينا رسوله، لأنه معصوم، معصوم من أن يخطئ في أقواله وأفعاله وإقراره. أمرنا أن نأخذ عنه وأن ننتهي عما نهى عنه، أمرنا أن نجعله أسوة لنا. فهذا الذي يلغي مقام رسول الله هو هكذا فعل، أفعاله سنة، أقواله وأفعاله وإقراره سنة. فالنبي ما صفح النساء، هذا الحكم لا يصلح لهذه الأيام. إذن أنت تلغي مقام الرسالة. أي اعتراض على حديث صحيح ثابت قطعي الدلالة والثبوت هو اعتراض على رسول الله، وهو اعتراض على من أرسله. دققوا، اعتراض على من أرسله. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، بدأوا بك، ماذا توجهنا؟ كيف نتوب؟ أما حينما لا نأتمر بأمر رسول الله ولا ننتهي عما عنه نهى، وندعي أن علاقتنا بالله مباشرة، نقيم يا نصيبا خيريا، ونقيم حفلة غنائية ساهرة يرصد ريعها للأيتام. لماذا السنة؟ يعني أقول لكم هذا شيء واقع. هناك من يقول أنا مؤمن بالله ولا أؤذي أحدا، أما هذا التوجيه الضخم من رسول الله ليس له عنده قيمة إطلاقا. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك يا محمد، جاءوك أولا، إن جاءوك هم يحترمون من أرسلك، إن جاءوك يعظمون من أرسلك، إن جاءوك يعظمون من كلفك، يعظمون من أنطقك. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، لكنك لست إلا نبي، لا تزيد عن أنك بشر، ولكنه يوحى إليك. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. إذن أنت لا تستغفر، الذي يستغفر هو الله. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله. أرأيت إلى التوحيد؟ أنا أعتقد أنه ما من إنسانين على وجه الأرض أحبا بعضهما بعضا كحب الصديق لرسول الله، ومع ذلك يوم توفاه الله قال الصديق رضي الله عنه: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. أخواننا الكرام، مقام الرسالة مقام خطير جدا. في خط أدنى لو نزلت عنه لكفرت بالرسالة، ولو تجاوزت الخط الأعلى لألقت رسول الله. هناك من يقول إن الكون كله مخلوق من نور محمد، هي مبالغة، هذا كلام غير صحيح. إن الخلق خلقوا ليكونوا على شاكلة محمد، هو قدوة لنا. لذلك سمح الله جل جلاله لرسوله بهامش اجتهادي ضيق، فإن أصاب النبي أقره على إصابته، وإن لم يصب صحح له، عفى الله عنك لما أذنت له، عبس وتولى أن جاءه الأعمى. ليكون هذا الهامش الاجتهادي دليلا على أن مقام الألوهية شيء، وأن مقام النبوة شيء آخر، لئلا يعبد من دون الله. قال أحد الشعراء يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ما شاء الله وشئت. قال له: بئس الخطيب أنت، جعلتني لله ندا، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. إذن حينما يأتونك لا ليعبدوك من دون الله، لا، فاستغفروا الله، لكن جاءوك ليأخذوا المنهج من عندك، جاءوك ليتعرفوا على أمر الله من خلالك، جاءوك لترسم لهم الطريق إلى الله من خلال توجيهك، جاءوك أي احترموا من أرسلك، وعظموا من أرسلك، واعتقدوا أنك على حق في أقوالك وأفعالك وإقرارك. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك. لو توسعت في هذا الموضوع قليلا، النموذج المعاصر الآن بيلتقي إنسان مثقف مع 100 شيخ، أنا أقول ليس على وجه الأرض إنسان مؤهل أن تأخذ منه من دون دليل، لأن هذا دين، قضية مصيرية، إما إلى جنة يدوم نعيمها أو إلى نار لا ينفد عذابها. لكن حينما تأتي عالما جليلا ويأتيك بالدليل ولا يعجبك الدليل، حينما يأتيك بالأمر الإلهي والدليل على أنه واجب التطبيق ولا تذعن له، حينما يأتيك بالنهي الصريح من كتاب الله ومن سنة رسول الله ولا تعبأ به، أنت من؟ أنت ممن لم يأتي رسول الله. القرآن كتاب هداية ليوم القيامة، لا يعقل أن تغطي هذه الآية صحابة فقط، هذه الآية تغطي المؤمنين إلى يوم القيامة. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، حينما يأتونك يا محمد هم يعظمون الذي أرسلك، يقرون لك بالعصمة، ينفذون أمر الله عز وجل بطاعتك، لأن طاعتك طاعة الله عز وجل. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله وفق توجيهك. يعني قد يأتي إنسان إلى عالم، والعلماء كما قال عليه الصلاة والسلام ورثة الأنبياء، لكن لا يمكن أن تقبل أقوالهم من دون دليل. ما في بحياة المسلمين إلا إنسان واحد كلامه هو الدليل، إنه رسول الله فقط، ما سوى النبي كلامه يحتاج إلى دليل من كلام النبي. فحينما تأتي عالما تسأله عن موضوع يقول لك يا أخي هذا الكلام، هذا العمل محرم، لأن الله عز وجل يقول فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، ولا يعجبه هذا الكلام. أنت لم تعترض على هذا العالم، لا، العالم ما قال لك من عنده شيء، العالم جاءك بالدليل من كتاب الله. أنت بهذا لا تعبأ بكلام الله ولا تعبأ بحديث رسول الله. لولا أن هذه ظاهرة متفشية ومتكررة ومستمرة ما ذكرها الله في القرآن الكريم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، يعني جاءوا إلى الرسول، إلى من اختاره الله رسولا، إلى من سمح الله له أن ينطق بالحق، إلى من عصمه الله، إلى من أمرك الله أن تلتزم أمره ونهيه، هذا شيء طبيعي. أما حينما نتجاوز كلام النبي نحن إذن لا نتبع الله عز وجل. وأقوى دليل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. استغفار الرسول دلهم على طريق الاستغفار لله، افعل كذا، إذا أسأت فأحسن، استغفر، توب، صم مثلا، ادفع صدقة، الزم الدرس فرضا. يعني دلك النبي على طريق الاستغفار لله عز وجل. بعد أن أتيت النبي واستغفرت الله بتوجيه النبي، الآن تجد الله توابا رحيما. لذلك يا أخوان، احترام الرسالة احترام للمرسل، احترام الأمر احترام للآمر، تعظيم النبي تعظيم لمن أرسله، اتباع النبي اتباع لمن أرسله، محبة النبي محبة لمن أرسله، الأدب مع النبي أدب مع من أرسله. أبدا. يعني بالنظام المدني بالعالم كله، الوالي قديما أو المحافظ في المصطلح الجديد يمثل رئيس الجمهورية في محافظته، فمن تطاول عليه هو في الحقيقة تطاول على رأس المجتمع يعاقب، هذا في النظام المدني، فكيف بقانون الله عز وجل؟ هذه الآية تعني أنه ينبغي أن تأتي البيوت من أبوابها، والنبي عليه الصلاة والسلام باب الله، لا تأتي البيوت من السطوح، تعال من الباب، والنبي باب الله عز وجل. سلوا لي الوسيلة، هكذا قال عليه الصلاة والسلام، فإنها مقام لا ينبغي إلا لواحد من خلقه، وأرجو أن أكون أنا كما قال عليه الصلاة والسلام. لذلك نحن عقب الأذان نقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الفضيلة والوسيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. لذلك هذا الذي لا يعبأ بالسنة لا يعبأ بالدين، هذا الذي لا يعبأ بحديث رسول الله لا يعبأ بالقرآن، هذا الذي لا يتأدب مع رسول الله لا يتأدب مع الله. هذه الآية تبين مقام النبي عليه الصلاة والسلام. الله عز وجل قال: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، أقسم بعمر النبي. وتأسيسا على هذه الحقيقة، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. حينما تختلف مع أخ، مع صحابي، وأنت صحابي، وتأتيان إلى النبي عليه الصلاة والسلام وتحتكمان إليه ولم يعجبك حكم النبي، فأنت لست مؤمنا، فأنت لست مؤمنا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أيها الإخوة، الآن موضوع دقيق في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، ولو أنهم إن ظلموا أنفسهم جاءوك وتعلموا منك يستغفرون

نهاكم عنه فانتهوا من خلال سنته. يؤكد هذا الكلام وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. توفي الرسول التحق بالرفيق الأعلى، تطيع أمره ونهيه اللذين حفظا بعد وفاته. إذن هذه الآية تعني بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحتكم إلى سنته التفصيلية، أن تحتكم إلى الشرع الذي جاء به، أن تحتكم إلى الأحاديث الصحيحة التي نسبت إليه، أن تحتكم إلى توجيهاته، إلى إرشاداته، إلى أحكامه. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذن في حياته تأتي إليه، وبعد مماته تأتي إلى سنته. هذا معنى. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقترح اقتراحا خلاف ما في القرآن وخلاف ما في السنة. لو ألغينا قطع اليد لما كنا عند الغرب همجيين. لا، لا تقترح إلغاء حكم حكم الله به، ولا تقترح إلغاء حكم حكم به رسول الله. أيها الإخوة، كل أمر موجه إلى المؤمنين بطاعة رسول الله في حياته هو موجه إلى عامة المؤمنين باتباع سنته بعد مماته. إذن حياتي خير لكم ومماتي خير لكم. توفي عليه الصلاة والسلام وترك سنته بين أيدينا. الآن ما في بيت في العالم الإسلامي إلا في كتاب سنة، رياض الصالحين، أذكار النووي، صحيح البخاري، صحيح مسلم، كتب الحديث الستة، سنته بين أيدي الناس. والآن مع ثورة المعلومات والاتصالات تنبأ النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الأمر، أمر الدين، سيبلغ ما بلغ الليل والنهار، وأن العبد الفقير ذهب إلى أقصى مكان في الأرض إلى سيدني في أستراليا، فوجدت أن إذاعتين في سيدني تذيعان أقوال النبي وسنة النبي وتفسير القرآن. سيبلغ هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، فسنته بين أيدي الناس جميعا في القارات الخمس، الكتب والأشرطة والمحاضرات والندوات. إذن أن تأتي النبي بعد مماته أن تأتي إلى سنته، أن تأتي إلى سنته فتتبعه. فلا وربك لا يؤمنون. نفي الإيمان عن إنسان لا يذعن لحكم النبي. أضرب لكم هذا المثل. قال النبي الكريم: لا تقتلوا عمي العباس قبيل بدر. واحد فكر قال: أينهانا عن قتل عمه وأحدنا يقتل أباه وأخاه في الحرب؟ يعني أساء الظن برسول الله. ثم كشف له أن عمه العباس قد أسلم في مكة وبقي عين النبي في مكة. لو أنه لم يخرج لكشف أمره فانتهت مهمته. لو أن النبي ذكر أنه قد أسلم لكشفه وانتهت مهمته. لو سكت النبي لقتله أصحابه. لا بد من أن يقول: لا تقتلوا عمي العباس. هذا الذي ظن السوء برسول الله يقول عن نفسه: ظللت 10 سنين أتصدق رجاء أن يغفر الله لي سوء ظني برسول الله. قال له: ما عدلت يا محمد. فغضب النبي، وكان إذا غضب عليه الصلاة والسلام ينبض عرق له،
فقال ويحك من يعدل إن لم أعدل.

0: ويحك من يعدل إن لم أعدل؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينكم. نحن لم يتح لنا أن نلتقي برسول الله. تطبيق هذه الآية اليوم كيف؟ أتيت عالما جليلا أنت وخصمك فحكم لكما وفق كتاب الله وسنة رسول الله، عملك غير شرعي وهذا هو الدليل الصحيح قطعي الثبوت والدلالة، فلم تعبأ بهذا الحكم. هذا التطبيق المعاصر. أوسع تطبيق أن كل امرأة تختلف مع زوجها في المهجر تحتكم إلى قاض غربي لأنه يحكم لها بنصف ثروة زوجها، ولم تعبأ بحديث رسول الله أنه إذا طلقت يحكم لها بالمهر فقط. يعني لولا أن هذه مشكلة كبيرة جدا ما احتلت هذا الحيز في القرآن الكريم. هناك من لا يعبأ بالسنة، هناك كتب ألفت لإلغاء السنة، هناك محاضرات ألقيت لإلغاء السنة، هناك سلوك يومي مخالف للسنة. يعني الحمو والموت لا تبتعدوا، الحمو والموت. كم أسرة في بلاد المسلمين يجتمع الأصهار وزوجاتهم على مائدة واحدة؟ كم أسرة؟ قل لي بالعكس، كم أسرة لا تفعل هذا؟ أهون. معنى ذلك أن كلام النبي لا يعبأ به المسلمون اليوم. يكفي أن تجمع كل أصهارك وبناتك على مائدة واحدة، لم تعبأ بقول النبي الحمو الموت. أي واحدة. يكفي أن تنمي مالك ببنك ربوي مضطرين. أما أن يعدل أكل درهم من الربا أن يزني الإنسان بأمه، هذا كلام النبي لا أحد يعبأ به. معظم المسلمين أموالهم في مصارف ربوية، هذا واقع. النبي نهى عن الغناء، كم بيت مسلم ما في غناء؟ غناء غناء، مغنية تغني بمعاني جنسية، كم بيت مسلم ما في غناء؟ أين سنة النبي؟ أبدا. إذا شاب مؤمن رفض أن يدخل يوم عرسه إلى صالة الاحتفال وفيها 100 امرأة كاسية عارية وجلس مع عروسه، لا يعد هذا لبقا وليس من بني المجتمع، وهم كلهم مسلمون. هي آية متعلقة بالواقع. لا أحد يعبأ بسنة النبي الآن، لا أحد يأخذها مأخذا جديا. أما سهل أن تقيم احتفال مولد وأن تثني على النبي وأن تأتي بفرقة نشيد رائعة جدا وأن تتمايل طربا حينما ينشدون وأنت لست مطبقا من سنته شيئا، أليس كذلك؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أيها الإخوة الكرام، لعلها من أخطر الآيات المتعلقة بمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي درس قادم إن شاء الله نتابع هذه الآية، والحمد لله رب العالمين.
1: استمعنا وإياكم أحبتنا في الله لحلقة اليوم من برنامج تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

بسم الله الرحمن الرحيم، بعنوان اترك أثر قبل الرحيل. قد إيه جميل إنك تتظلم وما تظلمش، هي دي راحت، هي راحت الحقيقة اللي بتستشعرها لما تبص إلى الله وبتسكت على اللي ظلمك. رب خير يغير الغير، فما دام ربنا معاك وهو أولى بجميل فلا تخاف. سيبك من كل أمور الدنيا، أحيانا بتعلمنا وأحيانا بتصدمنا، لكن بصدمة ندرك ومنتدارك إنها فانية، فهي بتون قدام خالقنا ومولانا. فسكوتنا مش ضعف، لكن ابتغاء مرضات الله وعدم إساءة لمشاعر الناس وأحاسيسهم، وإنه نعرف إن وجودنا مؤقت ومش هيدوم. فهنيئا لكل من كسب كنز عظيم والعمل الكريم والأثر الجميل في قلوب الناس. وعلى الكرة الأرضية اتأكد إن الكل رح يشتاق لك ويفكرك. أيوة، الكل رح يشتاق لك ويفتكرك. الدنيا فانية فانية. في مثل بيقول خليك مع الله واعمل الطيب، سلمها لله تلقى البعيد قريب.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الله، راح نتكلم عن أخلاق المسلم. أيوة، أخلاق المسلم. نبتدي طلب واحد من الصالحين من خادم عنده أنه يجيب له المية عشان يتوضأ. فالخادم جاب المية، والمية كانت سخنة قوي، فوقع من إيد الخادم على الرجل. فقال له الراجل هو غاضب: حرقتني، وكان عاوز إنه يعاقبه. فقال له الخادم: يا معلم الخير ومؤدب الناس، ارجع إلى ما قال الله تعالى. وقال الراجل الصالح: وماذا قال تعالى؟ الخادم قال: لقد قال تعالى: والكاظمين الغيظ. الراجل قال: قظمت غيظي، روحت الغضب. الخادم قال له: والعافين عن الناس. الراجل قال له: عفوت عنك. والخادم قال له: والله يحب المحسنين. وقال له الراجل: انت حر لوجه الله. شايفين اخلاق المسلم؟ والقرآن حكلنا، القرآن الكريم حكلنا مثال رائع في قصة نبي الله يوسف عليه السلام مع أخواته، بعد ما حسدوه. ليه؟ عشان أبوه بيحبه كتير، ورموه في البئر عشان يتخلصوا منه. وبتمر الأيام، وربنا يهب ليوسف عليه السلام الملك والحكم، ويبقى له القوة والسلطان بعد ما صار وزير لملك مصر. وجوله أخواته ودخلوا عليه بيطلبوا منه الحبوب والأكل للقوم بتوعهم، وما عرفوهوش في بداية الأمر، لكن يوسف عرفهم وما كشف لهمش عن نفسه، وترددوا عليه أكتر من مرة. وفي النهاية عرفهم يوسف بنفسه، وافتكر اللي عملوه معاه، وخافوا أنه يبطش بيهم، أنه يجازيهم ينتقم منهم للي عملوه فيه وهو صغير، لكنه قابلهم بالعفو الحسن والصفح الجميل، وقال لهم: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. كان النبي صلى الله عليه وسلم نائم في ظل شجرة، وإذ برجل من الكفار يهجم عليه وهو ماسك بسيفه وبصحيه، ويقول له: يا محمد، مين اللي حيمنعك مني؟ فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم بكل ثبات وهدوء: الله الله. واضطرب الراجل وبقى يترعش، ووقع السيف من ايده. فمسك النبي صلى الله عليه وسلم السيف وقال الراجل: مين يمنعك مني دلوقتي؟ فقال الراجل: كن خير آخذ. فعفى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. متفق عليه. امرأة يهودية حطت السم في شاة مشوية وجت بيها للنبي صلى الله عليه وسلم، وقدمتها له وهو وأصحابه على سبيل الهدية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ما بيردش الهدية، لكن الله سبحانه عصم نبيه وحماه وأخبره بالحقيقة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم إنهم يجيبوا اليهودية دي ويسألها: أنت عملت كده ليه؟ فقالت له: كنت عاوزة أقتلك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الله ليسلطك علي. وأراد الصحابة أنه يقتلوها، وقالوا: ما نقتلهاش، خلينا نقتلها. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: لا، وعفى عنها. وفي يوم أراد معن
ابن زائدة إنه يقتل مجموعة من الأسرى كانوا عنده. فقال له واحد منهم: إحنا الأسرة بتوعك وجعانين وعطشانين، فما تجمعش علينا الجوع والعطش والقتل. فقال لهم معن، فقال معن: اطعموهم، جيبوا لهم أكل وشرب. فلما أكلوا وشربوا قال واحد منهم: إحنا أكلنا وشربنا وبقينا زي ضيوفك، وإيه يا ترى أنت تفعل بضيوفك؟ بتعمل إيه فيهم لو كانوا ضيوفك؟ قال لهم: عفيت عنكم. إيه هو العفو؟ العفو يا أحبابي هو التجاوز عن الذنب والخطأ وترك العقاب عليه. عفو الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى بيعفو عن ذنوب التائبين وبيغفر لهم. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. عفو الرسول صلى الله عليه وسلم. بتحكي السيدة عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، بتقول: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله. رواه مسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وتسليماته عليه، ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. متفق عليه. وقد قيل للنبي: ادعو على المشركين، فقال: إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. يا الله يا الله. ويتجلى عفو الرسول صلى الله عليه وسلم حينما ذهب إلى الطائف عشان يدعو أهلها للإسلام، لكن أهلها رفضوا دعوته وسلطوا عليه صبيانهم وعبيدهم وسفهاءهم بيؤذوه صلى الله عليه وسلم، بقوا يضربوه بالحجارة ويؤذوه هو ورفيقه زيد بن حارثة، ويرموهم بالحجارة حتى نزل الدم من قدم النبي صلى الله عليه وسلم. فنزل جبريل عليه السلام ومعاه ملك الجبال، واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في هدم الجبال على هؤلاء المشركين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنهم وقال لملك الجبال: لا، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. متفق عليه. وعندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة منتصرا، أحد صلى الله عليه وسلم في المسجد والمشركون ببصوله وقلوبهم بتترعش خايفين أنه ينتقم منهم أو ياخد بالثأر قصاص عما عملوا فيه وبأصحابه. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. قال تعالى: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم، سورة التغابن. وقال تعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق حتى يخيره الله من الحور ما شاء. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وليعلم المسلم إنه بعفوه لما بيعفو راح يكتسب العزة من الله،
وراح يحترمه الكل ويرجع له المسيء معتذر. يقول تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. صدق الله العظيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله.

هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الجمعة 2 سبتمبر/أيلول لسنة 2026 ميلادي، والحادي والعشرون من ربيع الثاني لسنة 1448 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية، يقرأها على حضراتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. كامبرا، جوازك الأسترالي يفتح لك أبواب العالم. إلى كم دولة يمكنك السفر بلا تأشيرة؟ كامبرا، من أبوظبي إلى مناجم أستراليا، لماذا تحولت 6 أشهر إلى 6 سنوات؟ ومن العناوين العالمية، فلسطين المحتلة، رمل، أسابيع ثقيلة، ماذا جرى في الأقصى خلال الأعياد اليهودية؟ فلسطين المحتلة، نابلس، عين شلبي، هكذا يتم تفريغ قرية فلسطينية من سكانها. جنوب شرق نابلس، فلسطين المحتلة، موسم الزيتون بين التجريف ورعي الأغنام، الأرض تضيق على مزارعي فلسطين. رحلة فلاي دبي، 5 أبراج خليفة في 30 ثانية، ماذا يعني الهبوط المرعب لرحلة فلاي باي؟ سوريا، استهداف خطوط الغاز والكهرباء في سوريا، من يقف وراء ضرب شرايين الطاقة؟ الجزائر، لتشمل إحراق الغابات واختطاف الأطفال، الجزائر توسع نطاق عقوبة الإعدام. سوريا، دمشق، هل تقترب دمشق وطهران من تطبيع العلاقات؟ العراق، العراق يطوي صفحة التحالف الدولي، ولا سلاح خارج القانون. مسؤول أمريكي يقول للجزيرة، مسؤول أمريكي للجزيرة، حاملة طائرات ومجموعات إنزال تتجه إلى الشرق الأوسط. روسيا، لماذا هددت روسيا بريطانيا بالنووي؟ روسيا، لماذا تدمر روسيا مركز البيانات في أوكرانيا؟ الولايات المتحدة الأمريكية، ترامب يقول قد أبيد إيران وهذا أمر ممكن. ألمانيا، انخفاض حاد في أسعار الوقود بألمانيا. روسيا، ضربات روسية على ميناء أوكراني، وكييف تعترض عشرات المسيرات. الولايات المتحدة الأمريكية، أمريكا تطالب فرنسا وألمانيا بسحب مخزونات الديزل وتلوح بحظر تصديره. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضرتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كامبرا، جواز السفر الأسترالي ليس مجرد وثيقة للسفر، بل جواز يفتح لحامله أبواب نحو 182 وجهة حول العالم من دون تأشيرة مسبقة أو بتأشيرة عند الوصول، وفق مؤشرات جوازات السفر لعام 2026. لكن ماذا تعني هذه الأرقام عمليا؟ وما الدول التي يمكن للأستراليين دخولها من دون تأشيرة؟ هذه المعلومات ذات طبيعة عامة ولا يمكن اعتبارها نصيحة قانونية، نظرا لأن الظروف الفردية قد تختلف من شخص لآخر. يجب عليكم استشارة خبير مستقل إذا لزم الأمر. من أبوظبي إلى مناجم أستراليا، وصل عبد الله إلى أستراليا عام 2016 وعمل في عدد من المجالات قبل أن يحصل على فرصة للعمل في قطاع التعدين. يقول عبد الله أن أصدقاء له في أستراليا شجعوه على خوض التجربة وأخبروه بأن العمل في المناجم يمكن أن يكون فرصة جيدة، لكنه كان يدرك في الوقت نفسه أن العمل يعني الابتعاد عن البيت والأصدقاء والحياة المعتادة. فكيف تحولت 6 أشهر إلى 6 سنوات ولماذا؟ أما الآن أحبتي الله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. فلسطين المحتلة، رام الله، على مدى 3 أسابيع ومع حلول الأعياد اليهودية، هيمنة الطقوس التلمودية والصلوات التوراتية على المشهد في المسجد الأقصى المبارك، وفي المقابل غيب عنه قصرا 100 فلسطينيين بقرارات إبعاد صهيونية. لم يعد انتهاك قدسية أولى القبلتين للمسلمين يقتصر على 100 المقتحمين من المستوطنين أو مسارات محدودة فرضها الاحتلال من طرف واحد منذ عام 2003، بل تجاوز الأمر ذلك إلى مشاركة أكثر من 10,000 مقتحم خلال 3 أسابيع في الاقتحامات والتوقف في عدة محطات وأداء طقوسهم وكأنهم في كنيس يهودي. فلسطين المحتلة، نابلس، من الشرق حاجز عسكري، ومن الغرب جدار فاصل، ومن الشمال والجنوب بؤر ومستوطنات يقطنها متطرفون يكدرون عيش الأهالي وينغصون حياتهم باعتداءاتهم اليومية. هكذا أضحى حال قرية عين شبلي الفلسطينية في الأغوار الوسطى. ومن قرية وديعة مسالمة تشتهر بجمال طبيعتها وينابيع مياهها، تحولت عين شبلي بفعل إجراءات الاحتلال الصهيوني وانتهاكاته إلى منطقة أشبه بالسكن العسكرية يسكنها الخوف ويضيق فضاؤها الواسع بقمع الجنود وغطرسة المستوطنين. جنوب شرق نابلس. في سهل بلدة أدلة جنوب شرقي نابلس لم يبدأ موسم الزيتون بمشهد العائلات حول الأشجار، بل بمنع مزارعين من الوصول إلى ثمارهم، فقد هاجم مستوطنون المزارعين خلال قطاف الزيتون ومنعوهم من إكمال عملهم بحسب ما نقلته وكالة وفا، بينما يوثق فيديو نشرته الجزيرة فلسطين المشهد من الأرض. ولا تبدو الواقع معزولة عن سياق أوسع يواجه فيه المزارعون الفلسطينيون صعوبة متزايدة في الوصول إلى أراضيهم. فمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية قال في أحدث تقاريره إن عنف المستوطنين وعمليات القوات الصهيونية وقيود الحركة ما زالت من أبرز العوامل التي تدفع الاحتياجات الإنسانية في الضفة الغربية. رحلة فلاي دبي 29 ثانية، هذا كل ما يلزم لانتظار إشارة مرور أو لأخذ رشفة من فنجان قهوة، وهو أيضا الزمن الذي فقدت فيه رحلة فلاي باي FZ 1073 المتجهة من دبي إلى تل أبيب صباح الأربعاء 30 من سبتمبر أيلول أكثر من 14 ألف قدم من ارتفاعية، وهي مسافة تعادل 5 أبراج خليفة مرصوفة فوق بعضها بعضا. وتظهر بيانات التتبع الملاحي التي نشرتها منصة فلايت رادار 24 المتخصصة أن الطائرة كانت تحلق على ارتفاع 34 ألف قدم، أي أعلى من قمة جبل إيفرست بنحو 1500 متر حين بدأت في الانتحدار، لتفقد 14125 قدما من ارتفاع 30875 قدما قبل أن تعود إلى الصعود وتهبط اضطراريا في مطار تبوك شمال غرب السعودية، في حادثة قالت الروايات الرسمية إنها بدأت داخل قمرة القيادة. سوريا. في مقاربة تحليلية لانفجار خط أنابيب للغاز بريف دمشق الشرق مساء الأربعاء وقبله بيومين واقع مماثلة في خط للغاز بين منطقتي الشولة ودير الزور، يرى خبراء أمنيون وسياسيون أن هذه الحوادث لا يمكن التعامل معها باعتبارها متفرقة أو عادية، بل تمثل استهدافا ممنهجا ومباشرا للبنية التحتية الحيوية وعجلة التنمية والاقتصاد الوطني. وينطلق الخبير بالشؤون الأمنية والاستراتيجية عصمة العبسي في حديثه مع سوريا الآن من أن اعتبار هذه التطورات وقائع متفرقة هو نظرة قاصرة، لافتا إلى أن ما يجري هو استهداف خطوط إنتاج الطاقة وبالتحديد خطوط الغاز لما لها من دور في التأثير على خطوط توليد الكهرباء. الجزائر. صادر نواب المجلس الشعبي الوطني الجزائري أمس بالأغلبية على تعديل قانون العقوبات بما يوسع نطاق عقوبة الإعدام ليشمل جرائم إضرام الحرائق واختطاف الأطفال، وبعد عرض القانون للتصويت برفع الأيدي قالت رئيسة المجلس خليدة بوفتش: أعتبر أن المجلس قد صوت على قانون العقوبات بكامله. سوريا دمشق. لم تقتصر تداعيات عملية إسقاط نظام الرئيس السوري المقلوع بشار الأسد أواخر عام 2024 على الوضع السياسي السوري الداخلي فحسب، بل حملت معها أيضا إعادة تموضع إقليمية ودولية كاملة للبلاد، فوضعت حد للتقارب الكبير بين إيران وسوريا الذي بدأ منذ نجاح ثورة الخميس عام 1979. ودخلت العلاقات السورية الإيرانية بعد سقوط الأسد مرحلة قطيعة كاملة، كما لم تظهر الحكومة السورية الجديدة مرونة تجاه طهران كما فعلت مع روسيا التي دعمت هي الأخرى نظام الأسد. العراق. يمثل الإعلان الرسمي عن انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق محطة مفصلية في تاريخ البلاد بعد 12 عاما من الوجود العسكري الأجنبي الذي بدأ لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية وانتهى بحضور سياسي وعسكري عراقي ودولي في مقر قيادة العمليات المشتركة بالمنطقة الخضراء في بغداد. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. مسؤول أمريكي يقول للجزيرة. قال مسؤول أمريكي للجزيرة أمس إن تعزيزات عسكرية تشمل حامل الطائرات وقوات إنزال البحري ووحدات من المارينز تتجه إلى الشرق الأوسط. وأضاف المسؤول الأمريكي أن حاملة الطائرات روزفلت غادرت مع مجموعتها الضاربة قاعدة سان دييغو متجهة إلى الشرق الأوسط، كما أن مجموعة الإنزال البحري مايكون آيلاند غادرت سان دييغو الاثنين الماضي في طريقها إلى المنطقة وفق المسؤول الأمريكي. وأوضح أن أكثر من 2000 جندي من وحدة المارينز يتحركون إلى الجهة نفسها على متن مجموعة الإنزال. روسيا: عادت موسكو إلى التلويح باستخدام السلاح النووي ضد بريطانيا وحلف شمال الأطلسي الناتو في تصعيد يرى كير جايلرز المعلق المتخصص في الشؤون الروسية ومؤلف كتاب من سيدافع عن أوروبا، أنه يكشف قدرا من الضعف الروسي بقدر ما يعكس رغبة في الردع والتهديد. ووجهت السفارة الروسية في لندن الثلاثاء الماضي عبر منصتي تيليجرام وإكس تحذيرا من أن أي عمل عسكري بريطاني أو أطلسي ضد الأراضي الروسية سيقابل باستخدام كل الوسائل المتاحة لموسكو بما فيها الأسلحة النووية. روسيا: تناول الكاتب الروسي ديمتري شيفتشينكو الضربات الروسية على مراكز البيانات في أوكرانيا، ورأى أن فصل المواطنين والمنظمات عن قواعد البيانات الإلكترونية هناك قد يؤدي إلى انهيار الحكم. ويوضح الكاتب في مقال على موقع صندوق الثقافة الاستراتيجية أن روسيا تقوم في الآونة الأخيرة باستهداف ممنهج لمراكز البيانات في أوكرانيا شمل خوادم كبرى لشركات الإنترنت والهواتف المحمولة الأوكرانية. إثيوبيا: أفادت ثلاثة مصادر دبلوماسية لوكالة رويتر بسماع دوي انفجار خلال الليل في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، فيما قال مصدر دبلوماسي وساكن لوكالة الصحافة الفرنسية إن انفجارا وقع في مقر قيادة الجيش الإثيوبي. ونقلت رويترز عن مصدر مرتبط بتحالف المعارضة الذي يقود منذ الأسبوع الماضي قتالا ضد القوات الاتحادية في شمال إثيوبيا أن التحالف نفذ ضربات بطائرات مسيرة على أديس أبابا استهدفت من بينها مقر القيادة العسكرية. الولايات المتحدة الأمريكية: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس إن وضع إيران سيء جدا واقتصادها منهار، معتبرا أن العرض الذي قدموه بشأن وقف إطلاق النار وفتح مضيق هرمز ليس كافيا، وهدد بأنه قد يبيد إيران. وأضاف ترامب في حديث لمجلة التايم الأمريكية أن ما رفضه قبل عام لن يوافق عليه اليوم، مشيرا إلى أنه طلع على بعض جوانب عرض قدمه الإيرانيون لكنه ببساطة ليس كافيا. ألمانيا: انخفضت أسعار الوقود بشكل حاد في مناطق واسعة من ألمانيا أمس مع بدء سريان ثاني خفض للضرائب على الوقود هذا العام عند منتصف الليل. وتراجعت أسعار البنزين والديزل في المتوسط على مستوى ألمانيا بنحو 10 إلى 11 سنتا للتر بين الساعة 11:41 مساء والثانية 10:41 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي وفقا لبوابة أسعار الوقود تانكر كورنيش. روسيا: قالت وزارة الدفاع الروسية أمس إن قواتها استهدفت سفينة شحن في ميناء شورنومورسك الأوكراني على البحر الأسود إلى جانب مركز بيانات في مقاطعة أوديسا، كما أعلنت أن دفاعاتها الجوية أسقطت خلال الليلة الماضية 330 طائرة مسيرة أوكرانية في مناطق عدة من البلاد. وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن السفينة المستهدفة كانت تستخدم وفق قولها لتزويد الجيش الأوكراني بالإمدادات. الخبر الأخير في هذه النشرة من الولايات المتحدة الأمريكية: أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألمانيا وفرنسا بضرورة السحب من مخزونات الديزل الطارئة للمساعدة في خفض أسعار الوقود العالمية، وإلا واجهتا احتمال فرض حظر أمريكي على صادرات الديزل وفق ما نقلت وكالة رويترز أمس عن ثلاثة أشخاص وصفتهم بالمطلعين على المناقشات. وقال مصدر ثاني مقره إحدى العواصم الأوروبية إن واشنطن طلبت من الاتحاد الأوروبي طرح 120 مليون برميل من الديزل خلال الأشهر الستة المقبلة في خطوة تستهدف زيادة المعروض من الوقود المكرر وتخفيف الضغوط على المستهلكين. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبت في الله نعيد على مسامعكم عناوين النشرة: كامبرا، جوازك الأسترالي يفتح لك أبواب العالم، إلى كم دولة يمكنك السفر بلا تأشيرة؟ كامبرا، من أبوظبي إلى مناجم أستراليا، لماذا تحولت 6 أشهر إلى 6 سنوات؟ ومن العناوين العالمية: فلسطين المحتلة رام الله، أسابيع ثقيلة، ماذا جرى في الأقصى خلال الأعياد اليهودية؟ فلسطين المحتلة نابلس، عين شبلي، هكذا يتم تفريغ قرية فلسطينية من سكانها، جنوب شرقي نابلس فلسطين المحتلة، موسم الزيتون بين التجريف وراعي الأغنام، الأرض تضيق على مزارعي فلسطين، رحلة فلاي دبي، 5 أبراج خليفة في 30 ثانية ماذا يعني الهبوط المرعب لرحلة فلاي دبي؟ سوريا، استهداف خطوط الغاز والكهرباء في سوريا، من يقف وراء ضرب شرايين الطاقة؟ الجزائر، لتشمل إحراق الغابات واختطاف الأطفال، الجزائر توسع نطاق عقوبة الإعدام. سوريا، دمشق، هل تقترب دمشق وطهران من تطبيع العلاقات؟ العراق، العراق يطوي صفحة التحالف الدولي ولا سلاح خارج القانون. مسؤول أمريكي يقول للجزيرة، مسؤول أمريكي للجزيرة، حامل الطائرات ومجموعات إنزال تتجه إلى الشرق الأوسط. روسيا، لماذا هددت روسيا بريطانيا بالنووي؟ روسيا، لماذا تدمر روسيا مركز البيانات في أوكرانيا؟ إثيوبيا، انفجارة هزت العاصمة الإثيوبية ليلا، هل استهدفت مسيرات أديس أبابا؟ الولايات المتحدة الأمريكية، ترامب يقول قد أبيد إيران وهذا أمر ممكن. ألمانيا، انخفاض حاد في أسعار الوقود بألمانيا. روسيا، ضربات روسية على ميناء أوكراني وكييف تعترض عشرات المسيرات. الولايات المتحدة الأمريكية، أمريكا تطالب فرنسا وألمانيا بسحب مخزونات الديزل وتلوح بحظر تصديره. أما الآن أحبتي الله، نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت صلاة. الطقس اليوم أكثره ممطر، الحرارة أقصاها 27 درجة، أدناها 13 درجة. غدا السبت ممطر بعض الشيء، الحرارة أقصاها 23 درجة، أدناها 14 درجة. هذا والله أعلم. وعن مواقيت صلاة، يرفع الأذان المغرب تمام 6:01، ويرفع الأذان العشاء تمام 7:19. وتقبل الله منا ومنكم، آمين. وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدنا.

0: تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972-4355.
1: أحبائي في الله، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. وأما الآن حان موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. ومن استوديو إذاعة القرآن الكريم يرفع لأذان العصر.

حي على الفلاح، حي

التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: أحبتي في الله، رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 70 شعبة، والحياء 70 من الإيمان. الإيمان 70 خصلة أو نقطة أو موضوع، الحياء أحدهما. والعجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر 70، لكنه ذكر الحياء. الحياء هو الذي يعينك على إكمال الشعب الباقية، فإذا انضبط الحياء ستنضبط بقية الأخلاق 70 شعبة. استكمل حياءك تستكمل إيمانك. رسولنا صلى الله عليه وسلم قال أيضا: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. قال صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. في القرآن الكريم وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وحياؤهم روايات كثيرة، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. أخي المسلم، لقد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من الأنصار يعظ أخاه في الحياء، أي يطلب منه أن يقلل من حيائه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء من الإيمان. وتقول السيدة عائشة رضي الله عنها: كنت أدخل بيتي وقد دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر أبوها، فكنت أقول أبي وزوجي، فكنت أضع ثيابي. فلما مات عمر بن الخطاب ودفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي، استحييت أن أضع ثيابي، فكنت أشد على ثيابي حياء من عمر وهو ميت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن حياء عثمان بن عفان رضي الله عنه: ألا أستحي من عثمان؟ ذلك رجل تستحي منه الملائكة من أدبه وحيائه. يا ترى من هذا الذي تستحي منه الملائكة؟ هل هو هذا الشاب الذي يركب سيارته ويرفع صوت جهاز التسجيل عن آخره ويعاكس الفتيات في الشارع؟ وهل هي هذه الفتاة التي ترتدي زيا ضيقا يفسر جسدها لدرجة أن تلفت نظر الجميع في الطرقات؟ كل الذنوب وكل المعاصي صغيرة أو كبيرة من رجل، من امرأة، من عجوز، من صغير، تشترك في شيء أساسي: عدم الحياء من نظر الله إليك. ولو كنت تدرك أن الله ينظر إليك لما فعلت المعصية. وقد قال ابن القيم في هذا الشأن: وفرحك بالذنب أشد عند الله من الذنب لقلة حيائك من الله، وحزنك على فوات الذنب أشد عند الله من الذنب. جاء رجل إلى إبراهيم بن أدهم فقال: يا إمام، أريد أن أتوب وأترك الذنوب ولا أعود إليها، دلني على أشياء لا أعصي بها الله وتعصمني من الزلل. يقول له الإمام إبراهيم: إن أردت أن تعصي الله فاعصي، ولكن لا تعصيه على أرضه. قال: فأين أعصيه؟ قال: خارج أرضه. قال: كيف يا إمام والأرض كلها أرض الله عز وجل؟ فقال له: أما تستحي؟ أما تستحي أن تكون الأرض كلها ملك الله وأن تعصيه على أرضه؟ ثم قال له: فإن أردت أن تعصيه فلا تأكل من رزقه. قال: يا إمام وكيف أحيا؟ قال: أفلا تستحي أن تأكل من رزقه ثم تعصيه بما وهبك من نعم؟ قال له: فإن أبيت إلا أن تعصي الله فاعصه في مكان لا يراك فيه. قال: يا إمام فأين أعصيه؟ فأين أعصيه وهو معنا أينما كنا؟ قال: أما تستحي وهو معك قريب منك في كل مكان أن تعصيه؟ فإذا أبيت إلا أن تعصي الله فإن جاءك ملك الموت ليأخذ روحك فقل له انظرني حتى أتوب. قال له: ومن يملك ذلك يا إمام؟ قال: أما تستحي؟ ستموت وأنت على معصية، أفلا تستحي من الله؟ قال: فإن أبيت إلا أن تعصي الله وجاءتك زبانية جهنم لتأخذك إلى النار فقل لهم لن أذهب معكم. أما تستحي وأنت إنك تأكل من رزقه وتعصيه على أرضه وتعصيه وهو يراك، ومن الممكن أن تموت وأنت تفعل المعصية ولم تمنع ملك الموت، وفي الآخرة لن تمنع نفسك من ملائكة جهنم، أما تستحي أن تصر على المعصية بعد كل ذلك؟ فإن أبيت إلا أن تعصيه، فتعال أذكرك بمعنى جديد، وهو أن تنظر إلى رحمة الله تعالى بك لتتعلم الحياء، انظر إلى لطفه بك، إلى حرصه عليك، لعلك تستحي منه. يقول الله تعالى في الحديث القدسي: إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل، وشرهم إلي صاعد، أتحبب لهم بنعمتي، وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي، وهم أفقر شيء إلي، من أقبل إلي تلقيته من بعيد، ومن أعرض عني ناديته من قريب، ومن ترك لأجلي أعطيته فوق المزيد، ومن أراد رضاي أردت ما يريد، ومن تصرف بحولي وقوتي ألنت له الحديد. أهل ذكري أهل مجالستي، أهل شكري أهل زيادتي، أهل طاعتي أهل كرامتي، وأهل معصيتي لا أقنتهم من رحمتي. إن تابوا إلي فأنا حبيبهم، فإني أحب التوابين وأحب المطهرين، وإن لم يتوبوا إلي فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعايب. من آثرني على سواي آثرته على سواه، الحسنة عندي بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، والسيئة عندي بواحدة، فإن ندم عليها واستغفرني غفرتها له. أشكر اليسير من العمل، وأغفر الكثير من الزلل، رحمتي سبقت غضبي، وحلمي سبق مؤاخذتي، وعفوي سبق عقوبتي، وأنا أرحم بعبادي من الوالدة بولدها.
1: ما قولي له لما يعاتبني ويقصيني؟
0: تذكر أخي المسلم حياؤك بين يدي الله تعالى. يقول الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه: والله إني لأعلم أقواما سيسقط لحم وجوههم خجلا يوم القيامة عندما تعرض ذنوبهم على الله عز وجل. تخيل يوم القيامة وينادي مناد: فلان ابن فلان وفلان بنت فلان، هلم للعرض على الجبار، فما يستطيع أن يتحرك من مكانه من خوفه من قلقه من حيائه. فتعرفه الملائكة من وسط الملايين من شدة حيائه من شدة خوفه من الله عز وجل. يقف أمام الله تعالى فيقول له كما جاء في الحديث القدسي: عبدي ما غرك بي؟ عبدي أظننت أنك ستقابلني اليوم أم نسيت ذلك؟ عبدي أما استحييت مني؟ عبدي ألم أكن رقيبا على عينيك وأنت تنظر بهما إلى الحرام؟ عبدي ألم أكن رقيبا على قدميك وأنت تمشي بهما إلى الحرام؟ عبدي ألم أكن رقيبا على يديك وأنت تأخذ بهما الحرام؟ عبدي أستخففت بلقائي؟ ماذا ستفعل عندما يقول لك الجبار هذه الكلمات: عبدي اقرأ كتابك؟ أكنت عليك هينا؟ أكنت تتجمل للناس وتأتيني أنا بالقبيح؟ عبدي ألم أزوجك؟ ألم أنعم عليك؟ ألم أرزقك مالا؟ ألم أقل ألم ألم ألم؟ اقرأ كتابك. فتمسك كتابك وتقرأ، وتمر بسيئة فيسود لها وجهك، وتمر بالحسنة فيبيض لها وجهك، ولا تزال بين حسنة وسيئة. تخيلوا أن هناك من لا يستحي حتى يوم القيامة. يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. نعم يستنكرون ما كانوا يفعلون فلا يتكلمون، بل تشهد عليهم أعضاؤهم. تخيل يديك وهي تقول: يا رب لقد فعل بي كذا وكذا وكذا، وقدميك وهي تقول: يا رب مشى بي يوم كذا وكذا، وقلبك يقول: يا رب اشتهى بي كذا وكذا. وأنت هل كنت تستتر أو تستحي من الله؟ ثم انظر لأمر الله وقد غضب على هذا العبد غضبا جديدا، يقول: اذهب يا عبد السوء، عليك لعنتي، فلا أقبل منك أبدا. استحي أخي المسلم من الله عز وجل قبل أن تسمع كلمة كهذه، فيكون الويل كل الويل لك. وبالعكس، يحكي النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يدني العبد المؤمن منه ويقول له: ابن مني. ثم يرخي الله عز وجل ستره يقول له: أتذكر ذنب كذا؟ أتذكر ذنب كذا؟ حتى يظن العبد أنه هالك، فيقول الله عز وجل: سترتها عليك في الدنيا، وها أنا أخفرها لك يوم القيامة. أخي المسلم، هل استشعرت هذه المعاني؟ يقول العلماء: من استحى من الله بلغ مقام الأولياء. تعلم أن تستحي من الله ومن نظر الله إليك وسمعه لك، فإنه سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

العقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

عن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. متفق عليه.

عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رواه مسلم.

عن طارق بن أشيم رضي الله عنه قال: كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم اغفر لي وارحمني، واهدني وعافني وارزقني. رواه مسلم.

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. رواه مسلم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. متفق عليه.

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. رواه مسلم.

عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. متفق عليه.

عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. متفق عليه.

عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. رواه مسلم.

عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والهرم وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. رواه مسلم.

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. متفق عليه.

عن علي رضي الله عنه أن مكاتبا جاءه فقال: إني عجزت عن كتابتي فأعني. قال: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كان عليك مثل جبل دينا أداه الله عنك، قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. رواه الترمذي.

عن شهر بن حوشب قال: قلت لأمي سلمة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ قالت: كان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. رواه الترمذي.

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان من دعاء داود صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك، والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. رواه الترمذي.

عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا. قلنا: يا رسول الله، دعوت بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا. فقال: ألا أدلكم على ما يجمع ذلك كله؟ تقول: اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. رواه الترمذي.

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. رواه الحاكم أبو عبد الله.

مكانه وأيدت سلطانه، وجعلت الفصيحة العربية لسانه، فقلت يا أعز من قائل سبحانه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. اللهم وأوجب لنا به الشرف والمزيد، وألحقنا بكل بر وسعيد، واستعملنا بالعمل الصالح الرشيد، إنك أنت الحميد المجيد. اللهم وكما جعلتنا به مصدقين ولما فيه محققين، فاجعلنا يا رب بتلاوته منتفعين، وإلى لذيذ خطابه مستمعين، ولأوامره خاضعين، وبأمثاله معتبرين. واغفر اللهم لنا، واغفر اللهم لنا، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ووالديهم والحاضرين وجميع المسلمين، برحمتك يا أرحم الراحمين.

0: إمام الأنبياء
1: محمد
0: سيد المرسلين
1: محمد
0: الرحمة المهداة.
2: إذا تهادى الناس بالورود والأزهار، وأعطى الحبيب إلى حبيبه النفيس من اللآلئ والأحجار، وأسدى الخليل إلى خليله الغالي من الأسفار، فلا أجد هدية أهديها لكم أجمل من مدح المختار، فدعوا الأطيار تزجيكم الأشهار تزجيكم.
3: عن عمرو بن الحارث رضي الله عنه قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحا وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة. رواه البخاري.
4: إن ذكر الحبيب عليه الصلاة والسلام يطيب القلوب باتباع السنة، وإن قلبا لا يتحرك ولا يتشوق عند ذكر حبيب الله خليل الله رسول الله صلى الله عليه وسلم قلب قاس. أوليس أرحم البشر بالبشر صلى الله عليه وسلم، وهو كذلك أفضلهم وخيرهم.
5: سلوا مكة ورجالها، سلوا الطائف وجبالها عن عظمة سيد البشر والرجال، إنه معلم البشرية وهاديها. فلقد بلغ الدجى بجماله وبلغ العلا بكماله، حسنت جميع خصاله، فصلوا عليه وآله
6: صلى الله عليه.

0: من الطفولة إلى الأربعين طهر ونقاء، ومن الأربعين إلى الممات جهاد ومضاء، كتاب مكشوف كأن الله يقول للناس هذا رسولي إليكم.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرة. رواه مسلم. صلى الله عليه

إذاعة القرآن الكريم تعني علماء من جميع بقاع الأرض يصحبونك في كل مكان. إنها تعني معهدا في بيتك ومسجدا في دارك. إنها الوسيلة الفعالة والمؤثرة في حماية الهوية والدين واللغة. إنها الرباط المقدس الذي يربطك بكتاب ربك وسنة نبيك. إنها الأمان لجيل الأبناء والحماية لعقيدة النشأ والضمان

بضوئها وحرارتها حين يشتد الظلام، وهي الظلال الوارفة حين يشتد الهجير. إنها النور الذي يسطع في سماء أستراليا فيرفع بالنغم الطاهر عن الناس غضب السماء. إنها تصحبك بالليل والنهار، في الصباح والمساء، وفي تسابيح السحر. إنها إذاعة القرآن الكريم، فكن معها تكن مع الله دائما، ودائما يكون الله معك.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

واليوم إذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود

0: لوط.
1: إن إبراهيم لحليم أواه منيب.

أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب.

أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد.

ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود

إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود

فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. وأما الآن حان موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. ومن إذاعة القرآن الكريم يرفع لأذان المغرب.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتحبون أيها الناس أن تجتهدوا في الدعاء؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: قولوا: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه الحاكم.

تعلم كيف تستنبت من آلامك طاقة مخلصة تدفعك في طريق الصواب، لتعمل وتعمل دون أن تدع اليأس يستعبدك ويثنيك عن المضي إلى الأمام. القلوب الصادقة، القلوب الصادقة كالمعدن النفيس لا يغير أصله شيء، ولا تذهب لمعانه كثرة المتغيرات والمؤثرات، بل يظل شامخا مشعا صلبا. الشمس المشرقة تعطي الضياء والصفاء والنور ولا تنتظر عوضا. نعمة الألم، أعلم أن الألم الذي تحيد عنه وتخشى منه هو في أصله نعمة لا يعلمها كثير من الناس، فهو يعلمك الصبر ويثقل نفسك وينذرك بوجود علة في جسدك ويلزمك بأن تكون واقعيا فيجعلك تشعر بالآلام ويجعلك تشعر بآلام الآخرين، وفوق هذا فهو يقربك من خالقك فتشعر بحاجتك الماسة إليه. ثقل الأمانة، إذا عرضت عليك الأمانة وحملتها فتذكر أنها تكليف ستسأل عنه يوم الدين. أما إذا اعتقدت ولو لوهلة أنها تشريف يهابك ويحترمك بسببها الخلق، فتذكر هيبة المحشر لتنسى ترهات ما اعتقدته. الخوف المذموم والخوف المحمود. الخوف سلاح ذو حدين، فهو ضعف وتخاذل وانهزام إن كان الخوف في غير موضعه، وهو حذر وجسارة وشجاعة وإقدام إن كان في موضعه وفي وقته. فهو في الأول انتظار من غير عمل، وفي الثاني عمل من دون انتظار. اترك همومك. إذا عزمت على السفر فاترك همومك ولا تحزمها معك في أمتعة حقائب سفرك، وتلذذ بكل دقيقة من عمرك في طاعة أو تفكر أو ذكر أو تأمل أو سياحة، وتمتع بجنان الله في أرضه دون معصية حتى تنالها في سمائه. قصر الحياة، لا تسمح لنفسك بالثورة من أجل التوافه، وتذكر أن الحياة أقصر من أن نقصرها. الانشغال بما يفيد، انشغل عن القلق بالذكر والاستغراق في العمل، لا خوف ولا حزن، كن من أولياء الله وأحبائه تكن قريبا منه، فلن يمسسك خوف أو حزن، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. قريب منك، إذا ضاقت عليك نفسك والدنيا فالجأ إليه، فإنه قريب منك وعنده الخير كله.

همسة قلبية. أنت رائع حين تتجاهل من يسيء إليك، وكريم حين تأخذ أحزان غيرك، وجميل عندما تبتسم وفي قلبك حزن.

ليس عيب فيك إن كنت طيبا مع غيرك، لكن العيب في الذي لا يقدر طيبتك. كن لأخيك سندا، ولأختك معينا، ولصديقك وفيا، ولجارك محسنا، وبوالديك بارا، دنيا زائلة وكلنا راحلون.

انثر خيرا تلقى خيرا، إن لم تلقاه في دنياك فستراه مخبأ عند ربك لا تمل، فما تنصره سيسعدك يوما، فقط ثق بالله. الناس للناس ما دام الوفاء بهم، والعسر واليسر أوقات وساعات.

انتبه وتأمل. بعد كل عملية شراء مصرفي تأتيك رسالة تبين لك حدوث نقص في رصيدك. تخيل أن هذه الرسالة تأتيك بعد كل عملية ظلم واعتداء وغيبة ونميمة وبهتان ينقص من رصيدك. الأمر الأصعب أن النقص يحدث في رصيدك دون علمك، ولكنك سترى فاتورة كشف الحساب كاملة يوم التغابن. فانتبه وتأمل.

إلى أختي الجميلة، أنت جميلة في العشرين، طاقة وشغفا تشرقين، في الثلاثين تشعين، في الأربعين أنوثة وجاذبية تفيضين، في الخمسين أنت أجملهن حين تضحكين، في الستين بالدفء والرقة تتألقين، في السبعين ملكة الحياة أنت حقيقة، بتجاعيدك ابتهجي لماذا تخجلين، تلك الدجاعيد كنزك السمين، تخبئ لك أحلى القصص وأحلى ذكريات السنين، ابتهجي وقولي بها أعيش لأكمل التاسعة والتسعين. جميلة أنت، يكفي إنك أنثى للحياة حياتها بوجودك تهبين.

القصة أعجبتني. شاب أراد أن يضايق فتاة، فأرسل لها عبر الخاص: ممكن نتعرف؟ فكان ردها: ممكن أكيد أخي، لما لا تعرف من أكون؟ أنا حواء التي خلقت من ضلعك كي لا تأذيها، ولا تنسى أنها قطعة منك. أنا التي أهداني الله لك حين خرجت وحيدا من الجنة باكيا تبحث عن من يرد وحشتك. أنا أمك وأختك وابنتك وزوجتك التي تصون بيتك. أنا سورة النساء والمجادلة والنور والطلاق ومريم. أنا جنة تكون تحت قدماي حينما أكون أمك. أنا التي أعطاني الله نصف إرثك لا استهان بي، ولكن لأنك تتولى جميع أمري. أنا التي أوصى بي الحبيب وقال: استوصوا بالنساء خيرا. أنا من قال لها: ربي وكلي واشربي وقري عينا. أنا التي لو كنت صالحة أكون أفضل من 1000 رجل غير صالح. إن كنت تبحث عن اللهو يا هذا، فاذهب إلى صفحات اللهو واللعب. فمن تكون أنت يا محترم؟ رد الشاب في كلمتين: أنا التائب إلى الله، وهنيئا لأم ربتك.

دعاء. اللهم ارزقنا قلوب تتجلى بخشيتك، ونعما تدوم بفضلك، وأرواحا تهوي طاعتك، ولسانا لا يمل من ذكرك. أسألك اللهم في كل يوم جديد زدته في حياتنا أن تزيدنا معه إيمانا ورزقا وسعادة وتوفيقا.

المخاوف تجلب لك الهموم إلا الخوف من الله، فإنه يجلب لك أعظم شيء. ولمن خاف مقام ربه جنتان. اللهم ارزقنا خشيتك في السر والعلن. جعلكم الله من المطمئن قلوبهم، المنشرح صدورهم، المضاء دروبهم، المجاب دعواتهم، ورزقكم ربي طول العمر وصلاح العمل في هذا اليوم وسائر الأيام مع طيب المقام وحسن الختام، وجعلكم من أحباب سيد الأنام. آمين يا رب العالمين.

إذا جاءك المهموم أنصت، وإذا جاءك المعتذر أصفح، وإذا قصدك المحتاج أنفق. ليس المطلوب أن يكون في جيبك مصحف، ولكن المطلوب أن تكون في أخلاقك آية. كل شيء حولنا يرحل ويغيب إلا الخير، يظل مغروسا في النفوس. هنيئا لمن يزرع الخير والطيب بين الناس. اجعل من يراك يدعو لمن رباك. فنقاء القلب ليس غباء، إنما فطرة يميز الله بها من أحب.

حكمة اليوم. قال حكيم لابنه: يا بني، في حياتك لا تتنازل عن 3 أشياء: أن تأكل أفضل الطعام، ثانيا وتنام على أفضل الفراش، ثالثا وتسكن في أفضل البيوت. فقال الابن: نحن فقراء يا أبي، فكيف لي أن أفعل ذلك؟ فقال الحكيم: إذا أكلت فقط عندما تجوع سيكون ما تأكله أفضل طعام، وإذا عملت كثيرا ونمت وأنت متعب سيكون فراشك أفضل فراش، وإذا عملت الناس بالمعروف ستسكن في قلوبهم، وبهذا تكون سكنت في أفضل البيوت.

0: فإن فعل العبد هذا فإن دعاءه لا يكاد يرد أبدا. اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين يا رب المستضعفين، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. يعني بهدوء تصل إلى الله عز وجل. ولكن ابن القيم وصف لنا روشتة، كتب لنا روشتة وهو الطبيب عليه رحمة الله، كان طبيبا، روشتة، وقال في آخرها: فإن فعل العبد هذا فإن دعاءه لا يكاد يرد أبدا. قال إيه بقى في روشتة دي؟ قال، وأنا عاوزك تعد معايا الخطوات، دي خطوات مهمة جدا. قال: فإذا قام العبد فتوضأ، ثم استقبل القبلة، ثم استحضر ذنوبه وخطاياه وإسرافه في حق الله سبحانه وتعالى، واستحضر عظمة الله وقدرته عليه وإحاطته به ونظره له سبحانه وتعالى، ثم تحرى وقتا من أوقات الإجابة. كده كام؟
1: كده ست.
0: ثم تحرى وقتا من أوقات الإجابة، ثم رفع يديه، مهم أودي، ثم رفع يديه، فبدأ بحمد الله. أول ما بدأ حمد الله، حمد الله عز وجل، ثم أثنى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى عليه صلى الله عليه وسلم، ثم ألح في الدعاء وأكثر الدعاء مرة بعد مرة، وأخذ يردد: يا رب يا رب يا رب، ماشي كده. ثم ختم الدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه وسلم.
0: ثم قدم بين يدي هذا الدعاء صدقة، ثم تحرى في دعائه بالمأثور من القرآن والسنة، يدعو دعاء النبي أو الدعاء الأنبياء اللي ذكر في القرآن والسنة فهو أحرى في الإجابة. قال: ثم تحرى في دعائه المأثور: فإن فعل العبد هذا فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبدا. كم خطوة؟
1: كده 13.
0: الله أكبر، 13 خطوة. فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبدا. عاوز تتعلم كيف تدعو؟ ابن القيم بيقول لك في بقى أزمة عندك، في مشكلة، خلاص أنا هدخرها، هدخرها لهذا الوقت، في وقت إجابة زي كده. رمضان، المغرب في رمضان، لازم تكون مستحضر قلبك ومركز عشان تدخل على الله عز وجل في مغرب رمضان، تدخل على الله في الثلث الأخير من الليل، تدخل على الله بين الأذان والإقامة، الوقت اللي بيجي لنا كل يوم 5 مرات وما احناش مقدرين عظمته ولا منزلته. ده وقت لا يرد الله فيه سائلا، الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، لا يرد، وانت غافل، احنا زاهدين لا نرفع أكفنا لله عز وجل. فانت في مشكلة، اعمل كده بقى بين الأذان والإقامة، تعالى بدري، خلي الأذان يؤذن عليك في المسجد، وارفع ايدك وادعو، استحضر قلبك وافعل ما ذكره لك ابن القيم، وقدم بين يديك صدقة، عملا صالح، فإن دعاءك هذا لا يكاد يرد أبدا بإذن الله. ومرة بعد مرة يا باشمهندس هلال، مرة بعد مرة ستتلذذ بهذا الدعاء جدا، لن تستطيع أن تفارق الدعاء، ستصل إلى حال الصالحين، حال الأنبياء الذين كانوا يعني متعلقين بالله في في في المواقف اللي احنا بنكون فيها يعني لا نذكر الله عز وجل أصلا، لا ننتبه لذكر الله ولا لدعاء الله، هم في أحلك المواقف يرفع يدي: يا رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. عجيب، عجيب. النبي عليه الصلاة والسلام،
1: عليه الصلاة والسلام،
0: يطرد، يلقون على رأسه سلى الجزور، يشجون رأسه عليه الصلاة والسلام، يدخل سن المغفر في خده، تكسر رباعيته عليه الصلاة والسلام، يذهب إلى الطائف فتدمى قدماه عليه الصلاة والسلام، وبعدين يرفع يديه فيدعو. كل الكلام ده ما هي تعوش، لا وعاوزين كذا، هو يرفع يديه ليناجي ربه عز وجل بدعاء هو أرق ما يكون وأعذب ما يكون: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين يا رب المستضعفين، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. يعني يا رب إن كل ده حصل لي مش مهم، لكن أنت ما تكونش غضبان علي يا رب. إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي غضبك ويحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. فيا جماعة صبرا على باب الدعاء، صبرا على باب الدعاء، والله إن له لذة لا تعادلها لذة، لكن صبرا عليه. فما تلذذ المتلذذون بمثل مناجاة الله عز وجل والأنس بخلوته سبحانه وبحمده. فصبرا على باب الدعاء، جاهدوا أنفسكم فيه وستجدون لذة لن تعدلوها بأي لذة أخرى في الدنيا.
1: جميل. ومن الحاجات اللي لفتت نظري جدا في بعض دعوات الأنبياء علو الهمة. يعني سيدنا سليمان لما كان بيدعو بيقول إيه؟ ربي هب لي ملكا لا ينبغي الله لأحد من بعدي. يعني مش بيدعو بس كمان بملك، ده مش بيدعو الدعوة عادية، ده بيدعو بملك، مش بيدعو بأي ملك، ده ملك يا رب مش هتدي لحد تاني بعد كده. فدعوة عظيمة كبيرة جدا.
0: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى من الجنة. وإحنا عملنا يؤهلنا، لكن ربنا عنده. بص يا باشمهندس هلال، عاوز إيه؟ عاوز عربية أعلى موديل؟ والله العظيم ربنا عنده، والله العظيم ربنا عنده. عاوز زوجة صالحة كما تقر به عينك ويعني وتحب نفسك؟ والله العظيم ربنا عنده. عاوز فلوس؟ عاوز ربنا يفيض عليك من المال الصالح، يرزقك بغير حساب، والله ربنا عنده. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. يا جماعة ربنا عنده من الخيرات ما انت عاوز ايه.

0: في حين أن نرى ملايين الشباب تفرنجوا في هيئاتهم، في ثيابهم، في طريقة كلامهم، حتى أصبحوا مسخ من الإنسان الغربي، ولا يقف في وجههم أحد، ولا يستهزئ بهم أحد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: السلام عليكم. بربي حمس على زوجة، وقت يقول زوجته معناتها امشي دار أبوك ومعاه السر.
0: عفوا، أرجو يعني إعادة السؤال يا أختي الكريمة.
1: إذا قال الزوج لزوجتي اذهبي إلى دار أبيك، يعني في خصام.
0: نعم.
1: اذهبي إلى دار أبيك ولا تعود يعني. وفي وقت لاحق يعني رجعوا، فهمت يعني تصالحوا.
0: كويس.
1: هل يعني ماذا يعتبر هذا؟ وديما يعيدها لكن بدون علم بالحكم، يعني لا يقول هو طلاق.
0: جميل، سأجيبك إن شاء الله. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: ازيك يا شيخ مسعد؟
0: الحمد لله.
2: إني أحبك في الله والله.
0: أنا مش عارف المتصل رجل
2: ولا امرأة. يا شيخ مسعد اللي أخ كبير من رب لحيته، وأبويا معرض على اللحية بتاعته.
0: طيب.
2: يعمل إيه يا شيخ مسعد؟
0: حاضر.
2: رأيك إيه في الموضوع يعني؟
0: هجاوبك إن شاء الله. اللحية لماذا؟ اللحية صورة من صور تكريم الله عز وجل للرجال. قال الله عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: كرم الله الرجال باللحى والنساء بالذوائب. ورحم الله عائشة رضي الله عنها التي قالت: سبحان من زين وجوه الرجال باللحى وزين النساء بالذوائب. سبحان من زين وجوه الرجال باللحى وزين النساء بالذوائب. اللحية صورة من صور تكريم الله عز وجل للرجال. اللحية لماذا؟ اللحية فطرة الله عز وجل التي خلق عليها الرجال، والشيطان الرجيم يعمل على تبديل فطرة الله وعلى تغيير خلق الله. أطلقوا لحاكم طاعة لله، لا تحلقوها طاعة لعدو الله إبليس. قال الله عز وجل حاكيا عن مكر الشيطان: وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام. خد بالك من اللي جايه. ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. يا رجل، يا من حلقت لحيتك بلا عذر، لماذا لم تطع الرحمن؟ لماذا أطعت الشيطان؟ ألا تعرف أن اللحية فطرة الله؟ روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشرة من الفطرة. قال الإمام الخطابي: الفطرة يعني الدين، يعني هذه عبادة من الدين، عشرة من الفطرة. وقال غيره: بل الفطرة يعني السنة، عشرة من الفطرة: قص الشارب. المسلم يقص الشارب، يبقى شاربه يتدلى على شفتيه، من شفتيه العليا إلى فمه، تلاقي شاربه يتدلى من الشفة العليا، يجي ياكل شنبه ياكل معاه، يجي يشرب شنبه يشرب معاه. قصه، حفه، جزه، هذا من الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عشرة من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظافر، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء. قال زكريا: قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة، ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. اللحية صورة من صور تكريم الله للرجال. اللحية فطرة الله عز وجل. اللحية من الأمور التي ميز الله

عز وجل بها الرجال عن النساء، وهي من مظاهر الرجولة والخشونة المميزة للرجال، وحلقها بلا عذر تشبه بالنساء. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجال المتشبهين بالنساء. روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعن، عارف اللعنة معناها ايه؟ دعاء بالطرد من الرحمة. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. اللحية لماذا؟ اللحية تميز المسلمة عن غيره من المشركين، فهي شعار وآية وعلامة على تعظيم السنة وعلى مخالفة غير المسلمين. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري: خالفوا المشركين، خالفوا المشركين، وفروا اللحى وأحفوا الشوارب. اللحية لماذا؟ لأنها سنة جميع الأنبياء، سنة جميع الرسل، وإلا فهل يتصور واحد منكم نبيا من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم كان يحلق لحيته؟ اسأل لي يهود، اسأل لي نصراني، اسأل لي مسلم، اسأل أي حد، في نبي كان بيحلق دقنه؟ لا. من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم كل الأنبياء كانوا يطلقون اللحى ويحفون الشوارب. اللحية سنة جميع الرسل، سنة جميع الأنبياء. وهذا هارون عليه السلام لما جاء موسى عليه السلام مغضبا ووجد بني إسرائيل قد عبدوا العجل في غيابه، قبض على لحية هارون وجذبه منها. سيدنا هارون له لحية، لحية بتتمسك، مش شعيرات تحتاج نظارة جاليليو المعظمة عشان تشوفها، لحية مش ملعوب فيها. قبض عليها وجذبها، فقال هارون عليه السلام: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. سورة طه الآية 34، إن لم تخن الذاكرة. فاللحية إذن سنة جميع الرسل، ولذلك نرى الحاخامات عند اليهود والقساوسة عند النصارى وعلماء الإسلام كلهم يطلقون لحاهم. أفلا يشعر اجتماعهم على إطلاق اللحى أن إطلاق اللحى لها أصل في كل شريعة جاء بها رسول؟ كل الرسل قالوا أطلقوا اللحى، كل الرسل كانوا بلحى عليهم وعلى نبينا أزكى سلام وأعطر تحية. اللحية لماذا؟ لأنها أمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم لأمة الإسلام. اللحية أمر أمر به ربنا وأمر به رسولنا، تمسك بها الصحابة وتمسك بها التابعون وتمسك بها أتباع التابعين وتمسك بها كل صالح وطاهر إلى وقتنا هذا. لا يوجد صحابي واحد كان بيحلق دقنه، أتحداك هات لي واحد كان بغير لحية. وهيئات الصحابة مكتوبة في كتب الرجال بالشكل بالهيئة، لا يوجد صحابي واحد كان يحلق لحيته، ولا إمام من الأئمة المعتبرين أبدا أبدا. ولكن مع الأسف فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. اللهم اهدنا جميعا لرضاك ومسكنا بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. قبل ما اتكلم في الأدلة، أنا عارف إن في ناس ملهاش لحية تحلق اللحية أفضل من 1000 واحد بلحية، أنا عارف، أعرف أن هناك من الملتحين من يرتكبون موبقات ويغرقون في كبائر فضلا عن صغائر، أنا عارف، عارف إن في ناس بتحلق دونا أحسن من 1000 واحد بدأ، عارف أن فيهم
الصالحون، فيهم الطاهرون، فيهم الكرماء، فيهم العابدون، فيهم الصوامون، عارف. بس أنا نفسي في الناس دي بقى كما جملت الباطن تجمل الظاهر بهدي النبي محمد. مش انتوا بتحبوا النبي يا مسلمين؟ اللي يحب حد يتبعه، اللي يحب حد يقلده، مش النبي محمد ده حبيبك، حبيبك، قرة عينيك، روحك، مهجتك، حبيبك بيقول لك اطلق لحيتك، قلدني، اكتفي اثري. ليه بترفض كلام النبي؟ ليه بتتفزلك وتتفلسف على كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله، يعني اللحية دي من الدين يا عم الشيخ؟ طبعا. حكمها ايه في دين رب العالمين؟ فريضة. اللحية واجبة، يعني من حلقها بغير عذر فهو آثم. واجبة. ليه واجبة؟ اسمع الأدلة الشرعية حتى تكون على بصيرة من أمرك. روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا المشركين، وفروا اللحى، وأحفوا الشوارب. وفروا فعل إيه؟ أمر. وفعل الأمر يفيد إيه في الأصل؟ الوجوب، ما لم يصرفه صارف ولا صارف. وفروا اللحى وأحفوا الشوارب، هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في الأمر الوجوب، ما لم يصرفه صارف إلى الند، وما عرف عن واحد من الصحابة ولا التابعين ولا تابع التابعين أو من جاء من بعدهم من القرون المشهود لها بالخير، لم يعرف أن واحدا من هؤلاء حلق لحيته ولو مرة، ولو مرة. وإنما أمر نبينا صلى الله عليه وسلم بإطلاق اللحى وجز الشوارب مخالفة للمشركين، لأنه يحب أن يرى المسلم وقد استقلت شخصيته، ظهرت هويته، يتميز في المخبر والمظهر. النبي ما يحبش المسلم يبقى إمعة، دلدول، مقلد لغيره بعمى. لا، انت لك شخصية، لك هوية، خالفوا المشركين، اطلقوا اللحى، واحفوا الشوارب. فيا من تزعمون حب النبي، كيف تخالفون امر النبي؟ ويا من تدعون الناس الى التمسك بسنة النبي، الا تستحيون؟ وسنة النبي مذبوحة في هيئاتكم، تقول السنة وتعظيم السنة. طب ما تعمل انت بالسنة في مظهرك، ألا تستحي؟ الدليل الثاني، روى مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرنا بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحية. النبي بيقول أمرنا، من الذي أمره؟ وأمر الأمة ربنا. من قلت لك في أول الكلام اللحية أمر الله، النبي بيقول بصريح العبارة أهو: أمرنا بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحية. الدليل الثالث، روى الإمام أحمد ومسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جز الشوارب وأرقوا اللحى، خالفوا المجوس. الدليل الرابع، روى ابن أبي شيبة أن رجلا من المجوس جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد حلق لحيته وأطال شاربه. جت زمان كده هفة للرجالة، كل واحد يحلق دقنه ويربي شنبه ويقعد يبرم فيه كده، يبقى شنبه ما شاء الله كده يجي 50 سنتي ويبرم فيه، و يقولك شنب يقف عليه الصقر، وبعضهم بيحلف بشنب، يقولك أحلق شنب، بيحلف بشنب. والنهاردة في مسابقات لأطول شارب، وجابوا راجل ربنا يهديه عنده يجي 60 سنة ومربي شنب طويل كده، وراجل شايب، يقولك شنب ده بيكلفني في الشهر 500 جنيه. شفت اللي احنا فيه يا اخوانا؟ بيصرف على شنب كل شهر 500 جنيه. لك شنب بيكلفني كل شهر 500 جنيه، بجيب له شامبوهات مش عارف ايه وكريمات ايه ومش عارف ايه. ايه يا عم الهيافه دي؟ يا عم دي سنه المجوس، انت مجوسي؟
انت مجوسي، هذه سنة المجوس. اسمع اسمع وتعلم. روى ابن أبي شيبة أن رجلا من المجوس جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد حلق لحيته وأطال شاربه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ يا ابن اللي انت عامله في شكلك، ما هذا؟ قال: هذا ديننا. فقال صلى الله عليه وسلم: لكن في ديننا أن نحفي الشارب ونعفي اللحية. ديننا احنا بقى يا حبيبي فيه نحف الشارب، نقصه قوي لحد ما يبدو بياض البشرة من تحته، نحفيه ونعفي اللحية. الدليل الخامس، روى ابن جرير عن زيد بن حبيب في قصة رسولي كسرى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حلق اللحية، حلق لحاهما، فقال النبي: وأعفيا شواربهما. فقال النبي لهما: من أمركما بهذا؟ من اللي قال لك احلق دقنك وطول شنبك؟ قال: أمرنا ربنا، يعني كسرى، أمرنا ربنا، يعني كسرى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن ربي أمرني بإعفاء لحيتي وقص شاربي. عايز أدلة تاني؟ الدليل السادس، روى ابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطرة الإسلام، من دين الإسلام، من فطرة الإسلام، من الدين مش عادة، من الدين، من فطرة الإسلام أخذ الشارب وإعفاء اللحى، فإن المجوس تعفي شواربها وتحفي لحاها، فخالفوهم، خذوا شواربكم وأعفوا لحاكم. الدليل السابع، روى مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيم اللحية. النبي كان عظيم اللحية، لحيته إلى صدره صلى الله عليه وسلم، لما دخل إلى مكة فاتحا وهو على الناقة طأطأ رأسه تواضعا لله، فمست لحيته ظهر الناقة. كان عظيم اللحية صلى الله عليه وسلم، واقرأوا كل كتب التفاسير، ده النبي. عايز أحاديث تاني؟ روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: عشرة من الفطرة، قال رسول الله: عشرة من الفطرة، وذكر اللحية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمسة من الفطرة، وذكر اللحية. عندك عشر أحاديث نبوية صحيحة. طيب نشوف أقوال أئمة المذاهب الأربعة قالوا إيه. اسمع يا سيدي، المذهب المالكي، واستحملني في الكلام اللي جاي ده، ده مش كلامي أنا ناقل، اسمع واستحمل. قال ابن عبد البر في التمهيد: يحرم حلق اللحية ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال. ده مش كلامي، ده كلام الإمام ابن عبد البر المالكي في التمهيد، ده المذهب المالكي. المذهب الشافعي، نص الشافعية في الأم، نص الشافعي في الأم على تحريم حلق اللحية. المذهب الحنبلي قال: السفريني المعتمد في المذهب تحريم حلق اللحية. المذهب الحنفي قال ابن عابدين: يحرم على الرجل أن يحلق لحيته. هذه المذاهب الأربعة كلهم قالوا إطلاق اللحية واجب وحلقها حرام. المالكي، الشافعي، حنابلة، الأحناف، عايز إيه تاني؟ قال الإمام القرطبي: لا يجوز حلق اللحية ولا قص اللحية ولا نتف اللحية، ده كلامه بالنص. قال محمد بن حزم: إن الإجماع، الإجماع، ده كلام الإمام محمد بن حزم، إن الإجماع على قص الشارب وإعفاء اللحية، وهذا فرض، لحديث ابن عمر: خالف المشركين أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى. قال في الإقناع ابن حزم: ويحرم حلق اللحية، ولم نرى أحدا من الأئمة الأربعة أجاز حلق اللحية. ثاني، هذا قول المالكية، الشافعية، الحنابلة، الأحناف، قول القرطبي، قول ابن حزم،
قول داود الظاهري، قول إسحاق، قول الأوزاعي، قول الثوري، كلهم قالوا إطلاق اللحية فرض وحلقها حرام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: يحرم حلق اللحية للأحاديث الصحيحة، ولم يبح أحد، وقد أمرنا بعدم التشبه بغيرنا، وقد قال نبينا: ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى، فمخالفة هؤلاء أمر مقصود في الشرع، والمشابهة في الظاهر تورث مودة ومحبة وموالاة في الباطن، كما أن المحبة في الباطن تورث مشابهة في الظاهر، وهذا أمر يشهد به الحس وتعرفه التجربة. ده كلام مين؟ بالحرف، شيخ الإسلام. الشيخ محمود خطاب السبكي في المنهل العذب ماذا قال؟ قال: إن الأحاديث الصحيحة الصريحة في أمره صلى الله عليه وسلم بتوفير اللحية كثيرة، والأصل في الأمر الوجوب، ولا يصرفه عنه إلا دليل ولا دليل، وقد نص أئمة المذاهب على حرمة حلق اللحية. ثمن علماءهم، ثمن أئمة. خذ أزيدك من الشعر بيتا. قال الشيخ علي محفوظ: اتفقت المذاهب الأربعة على وجوب توفير اللحية وحرمة حلق اللحية وحرمة الأخذ من اللحية القريب من الحلق. يقعد يقصر في ده، ياخد منه ياخد منه ياخد منه لحد ما يبقى تبقى علامة كده، شايف كأنه أحفى اللحية، تحتاج نظارة جاليليو المعظمة عشان تشوف دقنه. برضو ده ما ينفع، ده برضو ما ينفع. أبو حامد الغزالي قال: أبو حامد: وباللحية يتميز الرجال عن النساء ويحرم حلقها. الشيخ الألباني قال: مما لا شك فيه عند من سلمت فطرته، اللي فطرته سليمة، ومما لا شك فيه عند من سلمت فطرته وحسنت طويته أن إعفاء اللحية واجب وحلقها حرام. ابن عثيمين قال رحمه الله: ليس أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحية هو الدليل الوحيد على تحريم حلق اللحية، بل هناك أدلة أخرى، منها قول ربنا في القرآن وهو يحذرنا من مكائد الشيطان، وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. إبليس قال ربنا: أنا هخلي البشر يغيروا الخلقة التي فطرتهم عليه، نعصى الرحمن ونطيع الشيطان. قال الكندهلوي صاحب حياة الصحابة الكلام جميل قوي، قال إيه؟ اسمع: إن المعاصي عديدة، كالزنا، إطلاق البصر في الحرام، عمل قوم لوط، السرقة، إن المعاصي كثيرة، وهذه يأثم عليها المرء في وقت ارتكابها وتنتهي بانتهائها. صح، واحد بص الواحدة كده في الحرام، طول ما هو باصص بياخد ذنوب، صرف نظره خلاص كفاية، مش كده؟ واحد بيسرق لسه المال الحرام معاه، بياخد السيئات، انتهى خلاص. قال: أما حالق اللحية فهو في إثم مستمر، لأنه يعصى الله في كل حين، على طول متلبس بالمعصية، وكل يومين تخضر، هات يا جدع، حش، طير، لو الناس تشوفه تقول له نعيما، كأن اللي مربي دقنه جحيما، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فتوى شيخ الأزهر أكبر عمامة في مصر جاد الحق رحمه الله، فتوى بتاريخ 16/6/1981، والمجلد عندي تحت يدي، طبعا كان وقتها الشيخ جاد الحق مفتي. قال: عندما سئل في موضوع إطلاق اللحية وأن إنسان يأمر بحلقها أو يتجنى عليها، قال: إن الفقهاء قد اعتبروا التعدي بإتلاف شعر اللحية حتى لا ينبت جناية تستوجب المساءلة، إما بالدية الكاملة كما قال أحمد وأبو حنيفة والثوري، أو دية يقدرها الخبراء كما قال مالك والشافعي. وبين فتوى طويلة
أن إطلاق اللحية أجمع أصحاب المذاهب الأربعة على أنها من الدين، وعلى أن حلقها لغير عذر حرام. فتوى الشيخ الشعراوي في جريدة الحقيقة والأعداد موجودة، قال اللحية فريضة. ده كلام الشيخ الشعراوي. اللحية فرض، والرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بها. وأقول لبعض الناس لا تتصرعوا وتقولوا إنها ليست فرضا فترتكبوا إثما. ده كلام مين؟ الشيخ الشعراوي. يبقى اللحية فريضة بالقرآن بالسنة بأقوال الأئمة بأقوال أهل العلم القدامى والمعاصرين. أنت بقى مش عايز تربي دقنك دي شبهات حول إطلاق اللحية. ليه يا ابني حلق دقنك؟ قولك يا شيخ المهم إصلاح القلوب يا أخي، المهم تزكية الأخلاق. اللحية من الأمور الثانوية، أنت ليه بتتمسك بالقشور؟ مش بيقولنا كده؟ يعني أنت عامل لي درس يا عم الشيخ عن اللحية؟ ده أمر ثانوي، هذه قشور. الجواب يا عبد الله، لا يوجد قشور في دين ربنا عز وجل، بل إن الدين كله لباب، وكل ما أمر به الرب العظيم فهو عظيم. أي حاجة ربنا يأمر بها ما تبقاش تافهة، عظيمة. هذه واحد. اثنين، رحم الله مالك بن أنس، اسمع وتعلم. سأله سائل يا إمام أفتني في كذا، قال أمهلني للغد. قال إنها خفيفة. عم الشيخ أنا عندي سؤال. قال له بكرة أرد عليك، عايز أراجعه. قال له دي حاجة خفيفة. غضب مالك وقال ليس في الدين صغير، ليس في الدين خفيف، ده دين يا ابني. بدعة إن الدين فيه قشور دي بدعة. هذه الجملة جملة مبتدعة. الدين كله لب. أي حاجة ربنا العظيم يأمر بها فهي عظيمة. وأنت يا من تدعي أن المهم إصلاح القلوب، وطالما هنا أبيض خلاص بقى، أقول لك والله العظيم لو صلح الباطن لصلح الظاهر، إذ أن كل إناء ينضح بما فيه. وكيف يجتمع صفاء الباطن وصلاح الباطن وانقياد الباطن لله مع خراب الظاهر وإصراره على معصية الله ومخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وحضرتك ليه بتحلق لحيتك بلا عذر؟ قل يا شيخ انت تركت أصحاب الكبائر اللي بيزنوا ويسرقوا ويأكلوا الربا، وجاي تكلمني في ذنب هين؟ هو أنا أتهل؟ إيه يعني محلق داني؟ هو أنا نهب؟ هو أنا سرق؟ ما تكلم الناس المجرمة دي، تجاي تكلمني في ذنب صغير أمر هين؟ الجواب أقول لك يا أخي هداك الله، لا تغتر بمحقرات الأعمال، لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى عظمة من عصي. انت عصيت ربنا الذي قال في كتابه وكل صغير وكبير مستطر. كل المعاصي مكتوبة وهتسأل عنها في الآخرة. وكل صغير وكبير مستطر. وقال سبحانه عن أصحاب الذنوب المستهينين بها في الآخرة، يقولوا إيه لما يشوفوا الكتاب كده؟ ما لي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ممكن صغيرة توديك النار، ده لو كان حلق اللحية أصلا صغيرة ممكن يوديك النار. صغيرة إزاي؟ والنبي لعن من تشبه بالنساء، وحلق اللحية فيها صورة من صور التشبه، فلعلها تدخل تحت الكبائر من هذا الباب. اسمع الحديث ده، أخرج أحمد وابن حبان وابن ماجة، والحديث إسناده الصحيح على شرط البخاري. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب،
فإن لها من الله طالبا. قال المحدثون وهم يشرحون الحديث: فإن لها من الله طالبا، يعني عقوبة ونوعا من العذاب. وروى أحمد والطبراني في الأوسط وحسنه الألباني في صحيح الجامع عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب. ما تستخفوش بالذنوب يا أخوان، تقول ده صغير ده كبير، إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. كرجل كان بأرض فلا، فحضر صنيع القوم، الأكل جاي جاهز، فجعل الرجل عايزين يسووا الأكل، فجعل الرجل يجيء بالعود، والرجل يجيء بالعود، حتى جمعوا من ذلك سوادا وأججوا نارا فأنضجوا ما فيها. يعني صغيرة من هنا، النظرة دي صغيرة. واحد مكانه العباسية يقولك لو واحد بس بنت الجيران ده لمم، دي صغيرة، وحلق اللحية صغيرة، وده لمم. طب ما الصغار هتتجمع على بعض تبقى جبل سيئات وديك النار. إياكم ومحقرات الذنوب. وروى البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إنكم، بيقول للتابعين، للتابعين خير الناس بعد الصحابة، يقولهم: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله من الموبقات، المهلكات. يقولك حلق اللحية يعني أنا بسرق، يعني أنا بقتل، ده ذنب هين، دي حاجة صغيرة صغيرة. خلي الذنوب حقيرها وكثيرها فهو التقى. ما تسيب كل الذنوب يا الكبير والصغير، خلي الذنوب حقيرها وكثيرها فهو التقى. كن مثل ماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى، أو كما قال غيره: لا تحقرن من الذنوب صغيرة، إن الصغير غدا يعود كبيرا، إن الصغير ولو تقادم عهده عند الإله مسطر تسطيرا، فازجر هواك من البطالة لا تكن صعب القياد وشمرن تشميرا، إن المحب إذا أحب إلهه طار الفؤاد وألهم التفكيرا، فاسأل هدايتك الإله بنية فكفى بربك هاديا ونصيرا. الشبهة الثالثة: انت ليه بتحلق ده؟ يقول: يا شيخ انا لن اطلق لحيتي، دي سنة النبي. لا، ده امر النبي، فريضة واجبة على راسي، بس مش خايف اطلق لحيتي عشان انا بصراحة منغمس في الذنوب، خايف اطلق لحيتي وانا مصر على الذنوب فيطعن في الإسلام من خلالي. الجواب: أقول لك تب من جميع الذنوب ومنها حلق اللحية. الله، واحد بيشرب سجاير وبيصلي، الحل إيه؟ يبطل يصلي عشان ما يقولوش اللي بيصلوا بيشربوا سجاير، ولا يواظب على الصلاة ويبطل سجاير؟ حاجة عجيبة أوي. لا، خايف إن الإسلام يطعن فيه، أنا بتاع ذنوب، لما تبقى صورتي كده خايف. يا عم توب من الذنوب، توب من الذنوب ومنها حلق اللحية، أطلق لحيتك هتربيك. والله يا ابني لو ربيت دقنك هتربيك، ربي دقنك تربيك، ستكسبك خجلا وحياء من الخالق والمخلوق. شبهة رابعة: وحضرتك حلق دقنك، والله اللحية دي ليست واجبة، غاية ما فيها سنة، ده بقى واحد داعية بتفزلك، دي سنة، من فعلها أثيب ومن حلقها لا يأثم. لا يا حبيبي، إطلاق اللحية واجب، من فعلها أثيب ومن حلقها لغير عذر أثم. ليه؟ أحاديث النبي كلها اللي سمعتوها جاءت بصيغة الأمر: وفروا، أعفوا، وفروا، أعفو، أطلقوا. قلنا فعل الأمر الأصل فيه أنه يفيد الوجوب، ما لم يصرفه صارف إلى الند ولا صارف. وبهذا قال أئمة المذاهب الأربعة وأئمة الدين في القديم والحديث:
سعادتك جايب الكلام ده منين؟ يقول لا لا انا عندي دليل ان اللحيه دي سنه مش فريضه. شن في ودني يا علامه سمعني. يقول لك مش النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عائشه عشر من الفطره، والفطره يعني السنه، عشر من الفطره وذكر منها اطلاق اللحيه. طيب يا سيدي ده الدليل. طب الخطابي قال الفطره هنا يعني الدين، ولو من السنه يعني من طريق الانبياء. يقول لا لا لا اسمع بس، حديث الفطره فيه المضمضه فرض ولا سن؟ سن. الاستنشاق فرض ولا سن؟ سن. السواك فرض ولا سن؟ سن. يبقى اللحيه كمان سن، ما هي جاءت في ضمن اوامر من السن. اقول لك استنى يا خفيف، استنى يا خفيف. اولا وجوب اطلاق اللحيه لا يستفاد من حديث الفطره وفقط، ده انت عندك تسع احاديث كمان شطبت عليهم ليه يا خفيف؟ ادي واحد. الامر الثاني، دلاله الاقتران في حديث الفطره لا يدل على ان اللحيه سن زي السواك. ليه؟ لان ممكن يقترن الواجب بالسن. زي ايه؟ زي القران ما قال فكلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده. ربنا بيقول للناس اللي بتزرع زرع في زكاه كلوا منه وانتوا بتحصدوه وزكوا. الامه اجمعت على ان الاكل من هذا الحصاد مباح واخراج زكاه الزرع فريضه، فممكن يقترن فرض بسن. الشبهة الخامسة، حضرتك ليه حرق دانك؟ يقول لك نحن نحلق اللحية بصراحة تقليدا لبعض الدعاء. في دعاء حالين دول يضرب بأسمائهم الطبل. أولا أنا أحسن الظن بكل الدعاء حتى اللي حلق دان، أنا أقول أكيد عنده عذر، أحسن الظن بالكل. لكن أنت بقى حلق دانك ليه؟ واللي بقلد فلان وفلان. ثم يا شيخ اللحية دي أمر مختلف فيه، ويا عم النبي قال الدين يسر ما تعقدوناش بقى، والنبي كان بيقول ما خيرت بين أمرين إلا اخترت أيسرهما. أقول لك وقت الجواب، أولا أنا أحسن الظن بكل الدعاء حتى اللي حالين دول أحسن بهم الظن، ولكن أعتب على بعض أحباب الدعاء الذين يحلقون لحاهم بلا عذر. انت عندك عذر خلاص، انما الذي يحلق لحيته بغير عذر اعتب عليه عتاب مر. وارجو من الدعاء الذين يحلقون اللحى لاعذار ان يبينوا للناس ان اللحيه واجبه وهم يامرون بها، بس منعهم مانع عندهم عذر حتى لا يقتفي الناس بهم في هذه المخالفه فيحتجون بهم على مخالفه امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الدعاء الذين يحلقون لحاهم بلا عذر، أنا في الحقيقة لا أدري بماذا يستدلون على جواز حلق اللحية وعلى ماذا يستندون، وأنا لا أعرف مذهبا إطلاقا أباح حلق اللحية. أيها الداعية، يا من تدل الناس على تعظيم السنة، أيها الدلال على دين رب العالمين، يا اللي بتقول عظموا السنة، قال رسول الله، خلف النبي في الظاهر مخالفه ليه؟ انت مذهبك ايه؟ حنبلي حنفي شافعي مالكي ظاهري؟ كل الأئمة قالوا اطلاق اللحية فريضة، حتى الشيعة يا راجل الشيعة عندهم ان اللحية فرض وان حلق اللحية حرام. فاتق الله في نفسك. من المؤسف ان بعض الدعاة يقول انا احلق لحيتي لمصلحة الدعوة. هيحلق دقن يقول لك ليه؟ عشان مصلحة الدعوة. وبعضهم يتفرج في الثياب، تلاقيه كده شيخ كاجوال لابس كده حاجات كده مبهرج احمر ازرق باخضر وحاجة مفرقعة في ايده. يتفرج حتى في طريقة الكلام، يقول المحاضرة ثلاث ارباعها انجليزي. يقعد يجيب كلمات انجليزي، تترسم على الناس باللغة ليه؟ النبي عربي يا أخي. أنت بتتكلم عجم ولا عربي؟ سبحان الله العظيم. أقول لهم يا من تحلقون اللحى بزعم إن ده لمصلحة الدعوة، مالكوش دعوة. خير الهدي ها
هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يا عباد الله لا تسارعوا في هوى الناس. بس لما احلق دقني كده وابقى شيخ كاجوال الشباب هيحبوني وبنات بقى بتوع الهاي لايف. انا مالي هاي لايف ومش هاي لايف، انا هعرض دين ربنا زي ما هو كما قال رب. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤ ومن شاء فليقل. لن نسارع في هوى الناس، لن نقص من ديننا اشياء لهوى الناس، هنعرض الدين زي ما النبي محمد عرض صلى الله عليه وسلم. الداعية له سمت يا أخي، الداعية له سمت. أنا لو لبست كاسكتة هيقول يا كابتن، لو لبست ترنج هيقول يا كابتن، لو لبست عفريتة هيقولوا يا اسطى يا هندسة. شيخ له سمت، له هيئة. وأنت حبيبي في الله، يا من تزعم أن الدين يسر وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، أقول إن كلامك صدق وحق، ولكن ما هو اليسر؟ اليسر هو الذي جاء به رسول الله وقد جاء بإطلاق اللحية. ما خير بين أمرين إلا اختار الأيسر، ما لم يكن إثما. وحلق اللحية لغير عذر إثم. الشبهة السادسة، حضرتك بقى حلق لحيتك ليه؟ يقول لي ده بقى ده علامة ده. يقول لي يا شيخ أليست العلة من إطلاق اللحية مخالفة المشركين؟ مش النبي قال أعفوا اللحى، قصوا الشوارب، خالفوا اليهود والنصارى، خالفوا المجوس؟ النبي قال كده. يقول طيب الآن حاخامات اليهود وقساوسة النصارى يطلقون لحاهم. أيوة يعني سعادتك عايز تقول إيه؟ يقول لي بما أن إذن السنة الآن حلق اللحية مخالفة للمشركين. أقول إيه العلم؟ إيه العلم؟ اسمع الرد يا خفيف. أولا، إن المخالفة للمشركين بإطلاق اللحى ليست هي العلة الوحيدة لإطلاق اللحى. احنا قلنا اللحية فطرة خلق الله، في علل كثيرة غير العلة دي. ومع ذلك هل هذه العلة لا زالت سارية إلى الآن؟ لسه سارية. كم مليون يهودي ملتحي؟ بتقول كم مليون مجوسي ملتحي؟ كم مليون عابد بقر ملتحي؟ كم مليون نصراني ملتحي؟ ما تقول لي بقى. الأصل أنهم غير ملتحين. هو النبي قال خالفوا الحاخامات والقساوسة، ولا قال خالفوا اليهود والنصارى؟ أطلقوا اللحى واحفوا الشوارع. تعال هنا. طب لو صبحنا بكرة لقينا كل اليهود بلحى وجزوا الشوارب زينا كده، وكل النصارى بلحى وجزوا الشوارب، وكل عباد البقر بلحى، وكل كل المشركين بكرة أطلقوا اللحى وجزوا الشوارب، هل نحلق دقوننا عشان نخالفهم؟ لا طبعا. لو فعلوا ذلك يبقى وافقونا في الحق الذي نحن عليه، لأن اللحية فطرة ثابتة في كل الرسالات السماوية، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. الشبهة السابعة، انت حلق لحيتك ليه؟ يقول لي والله الأمر بإطلاق اللحية لم يأتي في القرآن. أنا بقى القرآن، الناس اللي بتقطع في السنة يقول لك هو ده في القرآن؟ هات لي آية، هات لي صورة، هات لي آية في القرآن يا أخي. أقول لك والله العظيم موجود. فين؟ أقول لك في قول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والنبي أمرنا بإطلاق اللحية وجز الشارع. موجودة في قول ربنا من أطاع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. موجودة في قول ربنا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. موجودة في قول ربنا فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فليحذر الذين يخالفونه عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وإلا فأخبروني بقى، أنت عايز على كل حاجة آية؟ هات لي من القرآن العشاء 4 ركعات والفجر 2 والمغرب صلاة جهرية والظهر صلاة سرية. هات لي من القرآن أن الطواف بالكعبة 7 أشواط. هات لي من القرآن أن السعي بين الصفا والمروة 7. هات لي من القرآن الوقوف بعرفة. هات لي هات لي، هعجزك يا حبيبي في الله. لو قلنا هات القرآن وخلاص سك على السنة،
فما هي مهمة الرسول إذن؟ مهمة النبي السنة لها مهمة، تبين المبهم، تفصل المجمل، تقيد المطلق. بل اسمع، إن السنة تستقل بأحكام شرعية، يعني في أحكام حرام وحلال لم تأتي في القرآن صريحة بل أتت في السنة. وأنا أسألك سؤال، ينفع تتجوز خالتك على مراتك؟ ينفع تجمع مراتك على خالتها؟ عفوا، ينفع تتجوز واحدة وعمتها في وقت واحد؟ ينفع؟ لا. هات لي آية من القرآن بتقول ما ينفعش. هات لي آية. ده في السنة يا حبيبي. يبقى السنة تستقل بالتحريم وبالتحليل كذلك. هو مش ربنا حرم الدم في القرآن أو دما مسفوحا؟ حرم الدم، أيوة. طيب هات لي آية تقول إن الكبدة حلال والكبدة دم، تقول إن الطحال حلال والطحال دم، هات لي آية. مفيش. لكن في سنة بقى، حديث ابن عمر المرفوع إلى النبي الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، السمك والجراد والكبد والطحال. الشبهة الثامنة، سعادتك حالق لحيتك ليه يا شيخ؟ بصراحة في أصحاب دقون بيرتكبوا موبقات. ما تقول لي اللحية، اللحية هي اللحية كل حاجة؟ لا، مش كل حاجة، ولا هي كل السنة، ولا واحد على 100,000 من السنة. صح. في أصحاب لحى لهم ذنوب، أيوة. في أصحاب لحى ارتكبوا موبقات، سرقوا وزنوا وقتلوا، معاه. بس كل أصحاب اللحى كده؟ طب في ناس ملهاش لحية بتزني وتقتل وتسرق كتير أوي أوي أوي أوي. طب سعادتك أصحاب اللحى دول أنبياء رسل معصومين يعني؟ لا. طب لماذا رأيت القشة في عين أصحاب اللحى ولم تبصر الجزع في عيون غير الملتحين؟ اشمعنى بتبص على أخطاء الملتزمين بالعدسة المكبرة وتتغافل عن بقية المسلمين الذين يغرقون في الكبائر؟ لماذا دائما تنظر إلى الملتحي بعين الذبابة التي لا تسقط إلا على القذر؟ أقول لك حاجة أحسن من اللي فات ده كله، دعك من كل هذا. أنا عايزك أنت يا صاحب الخلق العالي، يا طيب الباطن، أيها الكريم، أيها الصوام، أيها القوام. وأنا قلت في أول الكلام، عارف ناس مش ملتحية أحسن من 100,000 ملتحي بلا مبالغة وأعرف، أنا عارف كده. بس أنت جملت الباطن يا أخي بالإيمان، عمرت قلبك بنور ربنا، وجملت جوارحك بالعبادة، صوام قوام معتمر حاج كريم مزكي، ما تزين وجهك بوسام السنة بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. مش أنت بتحب النبي؟ ما تسمع كلامه يا أخي. الشبهة الأخيرة، يقول لي أبويا بيقول لي احلق دقنك، أمي بتقول لي احلق دقنك، أعمل إيه؟ أطع ربك ولا تعق أمك. يعني ما احلقش دقن وفي نفس الوقت ما زعلش أمي، الاثنين مع بعض طبعا. إزاي؟ خليك ولد ذكي، برها، قبل إيديها ورجليها، خليك في حالك، ما تزعجهاش، عايزها تشوفك بعد التزامك أحسن مما كنت. أول كنت بصخاب، لعان، ولد عاق عاصي، بعد ما بقيت تصلي وبقيت ملتحي بتجيب لها الجزمة، تقبل إيديها من البررة، ثم هي نفسها تحس إن الدين غيرك. أطع ربك ولا تعق أمك، فإن تعارضت طاعة الرب مع طاعة العبد فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. شبهة أخيرة، حضرتك بقى حلق دقنك ليه؟ قولي بصراحة. بصراحة خايف. خايف من ايه؟ خايف. خايف. لا ما تخاف، انا بقول لك اهو، انا ما جلست مع مسؤول وعلمت عنه انه يأمر الشباب بحلق اللحية. ما تخاف، ملايين الملتحين الموجودين في سلام والحمد لله، واسأل الله ان يديم علينا هذه النعمة، حج عليه. اطلق لحيتك يا اخي، وابتعد عن المشاكل، اتعلم علمك العلم الشرعي، ادعو لله على منهاج النبي،
اعبد ربك عز وجل حتى يأتيك اليقين، ولن يتعرض لك أحد، ولن يتعرض لك أحد. ولو تعرض لك أحد بالخطأ وعدت ليلة أو اتنين يتحروا عنك ويسبوك، احتسبها لله يا أخي. مبلل كان بيجلد، وعمار اتجلد، وخباب اتقطع، احتسبها لله يا أخي. احتسبها لله عز وجل. أخيرا يا إخوتي، أخيرا، أطلقوا يا شباب اللحية، يا رجال أطلقوا لحاكم. اللحية فطرة الله عز وجل، اللحية أمر الله عز وجل، اللحية أمر النبي صلى الله عليه وسلم، اللحية سنة جميع الأنبياء، اللحية سيمة جميع العلماء الربانيين، اللحية زينة الرجال، اللحية راية السنة وشعار الالتزام بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. اللحية طاعة دائمة مستمرة، وحلقها معصية دائمة مستمرة. أسأل الله أن ينفعنا بجميع ما كنا. ويختم بقول يعقوب عليه السلام: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى حلقة جديدة من حلقات أخطاء يجب أن تصحح للشيخ مصعد أنور عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ومن يقنت من

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يا خالق الأكوان يا منزل القرآن زدني من الإيمان الله يا الله.
0: الله ربي، محمد نبيي، القرآن كتابي، الإسلام ديني.
1: الدين ناداني للخير أوصاني والذنب أضناني يا خالق الأكوان.
0: هنا إذاعة القرآن الكريم.
1: الله

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الجمعة 2 سبتمبر/أيلول لسنة 2026 ميلادي، والحادي والعشرون من ربيع الثاني لسنة 1448 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية، يقرأها على حضراتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. كامبرا، جوازك الأسترالي يفتح لك أبواب العالم. إلى كم دولة يمكنك السفر بلا تأشيرة؟ كامبرا، من أبوظبي إلى مناجم أستراليا، لماذا تحولت 6 أشهر إلى 6 سنوات؟ ومن العناوين العالمية، فلسطين المحتلة، رمل، أسابيع ثقيلة، ماذا جرى في الأقصى خلال الأعياد اليهودية؟ فلسطين المحتلة، نابلس، عين شلبي، هكذا يتم تفريغ قرية فلسطينية من سكانها، جنوب شرق نابلس، فلسطين المحتلة. موسم الزيتون بين التجريف ورعي الأغنام، الأرض تضيق على مزارعي فلسطين. رحلة فلاي دبي، 5 أبراج خليفة في 30 ثانية، ماذا يعني الهبوط المرعب لرحلة فلاي باي؟ سوريا، استهداف خطوط الغاز والكهرباء في سوريا، من يقف وراء ضرب شرايين الطاقة؟ الجزائر، لتشمل إحراق الغابات واختطاف الأطفال، الجزائر توسع نطاق عقوبة الإعدام. سوريا، دمشق، هل تقترب دمشق وطهران من تطبيع العلاقات؟ العراق، العراق يطوي صفحة التحالف الدولي، ولا سلاح خارج القانون. مسؤول أمريكي يقول للجزيرة، مسؤول أمريكي للجزيرة، حاملة طائرات ومجموعات إنزال تتجه إلى الشرق الأوسط. روسيا، لماذا هددت روسيا بريطانيا بالنووي؟ روسيا، لماذا تدمر روسيا مركز البيانات في أوكرانيا؟ الولايات المتحدة الأمريكية، ترامب يقول قد أبيد إيران وهذا أمر ممكن. ألمانيا، انخفاض حاد في أسعار الوقود بألمانيا. روسيا، ضربات روسية على ميناء أوكراني وكييف تعترض عشرات المسيرات. الولايات المتحدة الأمريكية، أمريكا تطالب فرنسا وألمانيا بسحب مخزونات الديزل وتلوح بحظر تصديره. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضرتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كامبرا، جواز السفر الأسترالي ليس مجرد وثيقة للسفر، بل جواز يفتح لحامله أبواب نحو 182 وجهة حول العالم من دون تأشيرة مسبقة أو بتأشيرة عند الوصول وفق مؤشرات جوازات السفر لعام 2026. لكن ماذا تعني هذه الأرقام عمليا؟ وما الدول التي يمكن للأستراليين دخولها من دون تأشيرة؟ هذه المعلومات ذات طبيعة عامة ولا يمكن اعتبارها نصيحة قانونية، نظرا لأن الظروف الفردية قد تختلف من شخص لآخر. يجب عليكم استشارة خبير مستقل إذا لزم الأمر. من أبوظبي إلى مناجم أستراليا، وصل عبد الله إلى أستراليا عام 2016 وعمل في عدد من المجالات قبل أن يحصل على فرصة للعمل في قطاع التعدين. يقول عبد الله أن أصدقاء له في أستراليا شجعوه على خوض التجربة وأخبروه بأن العمل في المناجم يمكن أن يكون فرصة جيدة، لكنه كان يدرك في الوقت نفسه أن العمل يعني الابتعاد عن البيت والأصدقاء والحياة المعتادة. فكيف تحولت 6 أشهر إلى 6 سنوات ولماذا؟ أما الآن أحبتي الله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. فلسطين المحتلة، رام الله، على مدى 3 أسابيع ومع حلول الأعياد اليهودية، هيمنة الطقوس التلمودية والصلوات التوراتية على المشهد في المسجد الأقصى المبارك، وفي المقابل غيب عنه قصرا 100 الفلسطينيين بقرارات إبعاد صهيونية. لم يعد انتهاك قدسية أولى القبلتين للمسلمين يقتصر على 100 المقتحمين من المستوطنين أو مسارات محدودة فرضها الاحتلال من طرف واحد منذ عام 2003، بل تجاوز الأمر ذلك إلى مشاركة أكثر من 10,000 مقتحم خلال 3 أسابيع في الاقتحامات والتوقف في عدة محطات وأداء طقوسهم وكأنهم في كنيس يهودي. فلسطين المحتلة، نابلس، من الشرق حاجز عسكري، ومن الغرب جدار فاصل، ومن الشمال والجنوب بؤر ومستوطنات يقطنها متطرفون يكدرون عيش الأهالي وينغصون حياتهم باعتداءاتهم اليومية. هكذا أضحى حال قرية عين شبلي الفلسطينية في الأغوار الوسطى. ومن قرية وديعة مسالمة تشتهر بجمال طبيعتها وينابيع مياهها، تحولت عين شبلي بفعل إجراءات الاحتلال الصهيوني وانتهاكاته إلى منطقة أشبه بالسكن العسكرية يسكنها الخوف ويضيق فضاؤها الواسع بقمع الجنود وغطرسة المستوطنين. جنوب شرق نابلس. في سهل بلدة أودلا جنوب شرقي نابلس لم يبدأ موسم الزيتون بمشهد العائلات حول الأشجار، بل بمنع مزارعين من الوصول إلى ثمارهم، فقد هاجم مستوطنون المزارعين خلال قطاف الزيتون ومنعوهم من إكمال عملهم بحسب ما نقلته وكالة وفا، بينما يوثق فيديو نشرته الجزيرة فلسطين المشهد من الأرض. ولا تبدو الواقع معزولة عن سياق أوسع يواجه فيه المزارعون الفلسطينيون صعوبة متزايدة في الوصول إلى أراضيهم. فمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية قال في أحدث تقاريره إن عنف المستوطنين وعمليات القوات الصهيونية وقيود الحركة ما زالت من أبرز العوامل التي تدفع الاحتياجات الإنسانية في الضفة الغربية. رحلة فلاي دبي 29 ثانية، هذا كل ما يلزم لانتظار إشارة مرور أو لأخذ رشفة من فنجان قهوة، وهو أيضا الزمن الذي فقدت فيه رحلة فلاي باي FZ 1073 المتجهة من دبي إلى تل أبيب صباح الأربعاء 30 من سبتمبر أيلول أكثر من 14 ألف قدم من ارتفاعية، وهي مسافة تعادل 5 أبراج خليفة مرصوفة فوق بعضها بعضا. وتظهر بيانات التتبع الملاحي التي نشرتها منصة فلايت رادار 24 المتخصصة أن الطائرة كانت تحلق على ارتفاع 34 ألف قدم، أي أعلى من قمة جبل إيفرست بنحو 1500 متر حين بدأت في الانتحدار، لتفقد 14125 قدما من ارتفاع 30875 قدما قبل أن تعود إلى الصعود وتهبط اضطراريا في مطار تبوك شمال غرب السعودية، في حادثة قالت الروايات الرسمية إنها بدأت داخل قمرة القيادة. سوريا. في مقاربة تحليلية لانفجار خط أنابيب للغاز بريف دمشق الشرق مساء الأربعاء وقبله بيومين واقع مماثلة في خط للغاز بين منطقتي الشولة ودير الزور، يرى خبراء أمنيون وسياسيون أن هذه الحوادث لا يمكن التعامل معها باعتبارها متفرقة أو عادية، بل تمثل استهدافا ممنهجا ومباشرا للبنية التحتية الحيوية وعجلة التنمية والاقتصاد الوطني. وينطلق الخبير بالشؤون الأمنية والاستراتيجية عصمة العبسي في حديثه مع سوريا الآن من أن اعتبار هذه التطورات وقائع متفرقة هو نظرة قاصرة، لافتا إلى أن ما يجري هو استهداف خطوط إنتاج الطاقة وبالتحديد خطوط الغاز لما لها من دور في التأثير على خطوط توليد الكهرباء. الجزائر. صادر نواب المجلس الشعبي الوطني الجزائري أمس بالأغلبية على تعديل قانون العقوبات بما يوسع نطاق عقوبة الإعدام ليشمل جرائم إضرام الحرائق واختطاف الأطفال، وبعد عرض القانون للتصويت برفع الأيدي قالت رئيسة المجلس خليدة بوفج أعتبر أن المجلس قد صوت على قانون العقوبات بكامله. سوريا دمشق. لم تقتصر تداعيات عملية إسقاط نظام الرئيس السوري المقلوع بشار الأسد أواخر عام 2024 على الوضع السياسي السوري الداخلي فحسب، بل حملت معها أيضا إعادة تموضع إقليمية ودولية كاملة للبلاد، فوضعت حد للتقارب الكبير بين إيران وسوريا الذي بدأ منذ نجاح ثورة الخميس عام 1979. ودخلت العلاقات السورية الإيرانية بعد سقوط الأسد مرحلة قطيعة كاملة، كما لم تظهر الحكومة السورية الجديدة مرونة تجاه طهران كما فعلت مع روسيا التي دعمت هي الأخرى نظام الأسد. العراق. يمثل الإعلان الرسمي عن انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق محطة مفصلية في تاريخ البلاد بعد 12 عاما من الوجود العسكري الأجنبي الذي بدأ لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية وانتهى بحضور سياسي وعسكري عراقي ودولي في مقر قيادة العمليات المشتركة بالمنطقة الخضراء في بغداد. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. مسؤول أمريكي يقول للجزيرة. قال مسؤول أمريكي للجزيرة أمس إن تعزيزات عسكرية تشمل حامل الطائرات وقوات إنزال البحري ووحدات من المارينز تتجه إلى الشرق الأوسط. وأضاف المسؤول الأمريكي أن حاملة الطائرات روزفلت غادرت مع مجموعتها الضاربة قاعدة سان دييغو متجهة إلى الشرق الأوسط، كما أن مجموعة الإنزال البحري مايكون آيلاند غادرت سان دييغو الاثنين الماضي في طريقها إلى المنطقة وفق المسؤول الأمريكي. وأوضح أن أكثر من 2000 جندي من وحدة المارينز يتحركون إلى الجهة نفسها على متن مجموعة الإنزال. روسيا: عادت موسكو إلى التلويح باستخدام السلاح النووي ضد بريطانيا وحلف شمال الأطلسي الناتو في تصعيد يرى كير جايلرز المعلق المتخصص في الشؤون الروسية ومؤلف كتاب من سيدافع عن أوروبا، أنه يكشف قدرا من الضعف الروسي بقدر ما يعكس رغبة في الردع والتهديد. ووجهت السفارة الروسية في لندن الثلاثاء الماضي عبر منصتي تيليجرام وإكس تحذيرا من أن أي عمل عسكري بريطاني أو أطلسي ضد الأراضي الروسية سيقابل باستخدام كل الوسائل المتاحة لموسكو بما فيها الأسلحة النووية. روسيا: تناول الكاتب الروسي ديمتري شيفتشينكو الضربات الروسية على مراكز البيانات في أوكرانيا، ورأى أن فصل المواطنين والمنظمات عن قواعد البيانات الإلكترونية هناك قد يؤدي إلى انهيار الحكم. ويوضح الكاتب في مقال على موقع صندوق الثقافة الاستراتيجية أن روسيا تقوم في الآونة الأخيرة باستهداف ممنهج لمراكز البيانات في أوكرانيا شمل خوادم كبرى لشركات الإنترنت والهواتف المحمولة الأوكرانية. إثيوبيا: أفادت 3 مصادر دبلوماسية لوكالة رويترز بسماع دوي انفجار خلال الليل في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، فيما قال مصدر دبلوماسي وساكن لوكالة الصحافة الفرنسية إن انفجارا وقع في مقر قيادة الجيش الإثيوبي. ونقلت رويترز عن مصدر مرتبط بتحالف المعارضة الذي يخوض منذ الأسبوع الماضي قتالا ضد القوات الاتحادية في شمال إثيوبيا أن التحالف نفذ ضربات بطائرات مسيرة على أديس أبابا استهدفت من بينها مقر القيادة العسكرية. الولايات المتحدة الأمريكية: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس إن وضع إيران سيء جدا واقتصادها منهار، معتبرا أن العرض الذي قدموه بشأن وقف إطلاق النار وفتح مضيق هرمز ليس كافيا، وهدد بأنه قد يبيد إيران. وأضاف ترامب في حديث لمجلة التايم الأمريكية أن ما رفضه قبل عام لن يوافق عليه اليوم، مشيرا إلى أنه طلع على بعض جوانب عرض قدمه الإيرانيون لكنه ببساطة ليس كافيا. ألمانيا: انخفضت أسعار الوقود بشكل حاد في مناطق واسعة من ألمانيا أمس مع بدء سريان ثاني خفض للضرائب على الوقود هذا العام عند منتصف الليل. وتراجعت أسعار البنزين والديزل في المتوسط على مستوى ألمانيا بنحو 10 إلى 11 سنتا لللتر بين الساعة 11 ودقيقة 41 مساء والثانية 10 و41 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي وفقا لبوابة أسعار الوقود تانكر كونيش. روسيا: قالت وزارة الدفاع الروسية أمس إن قواتها استهدفت سفينة شحن في ميناء شورنومورسك الأوكراني على البحر الأسود إلى جانب مركز بيانات في مقاطعة أوديسا، كما أعلنت أن دفاعتها الجوية أسقطت خلال الليلة الماضية 330 طائرة مسيرة أوكرانية في مناطق عدة من البلاد. وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن السفينة المستهدفة كانت تستخدم وفق قولها لتزويد الجيش الأوكراني بالإمدادات. الخبر الأخير في هذه النشرة من الولايات المتحدة الأمريكية: أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألمانيا وفرنسا بضرورة السحب من مخزونات الديزل الطارئة للمساعدة في خفض أسعار الوقود العالمية، وإلا واجهتا احتمال فرض حظر أمريكي على صادرات الديزل وفق ما نقلت وكالة رويترز أمس عن 3 أشخاص وصفتهم بالمطلعين على المناقشات. وقال مصدر ثاني مقره إحدى العواصم الأوروبية إن واشنطن طلبت من الاتحاد الأوروبي طرح 120 مليون برميل من الديزل خلال الأشهر 6 المقبلة في خطوة تستهدف زيادة المعروض من الوقود المكرر وتخفيف الضغوط على المستهلكين. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبك في الله نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. كامبرا: جوازك الأسترالي يفتح لك أبواب العالم، إلى كم دولة يمكنك السفر بلا تأشيرة؟ كامبرا: من أبوظبي إلى مناجم أستراليا، لماذا تحولت 6 أشهر إلى 6 سنوات؟ ومن العناوين العالمية: فلسطين المحتلة رام الله. أسابيع ثقيلة، ماذا جرى في الأقصى خلال الأعياد اليهودية؟ فلسطين المحتلة نابلس. عين شبلي: هكذا يتم تفريغ قرية فلسطينية من سكانها. جنوب شرقي نابلس فلسطين المحتلة. موسم الزيتون بين التجريف وراعي الأغنام، الأرض تضيق على مزارعي فلسطين. رحلة فلاي دبي: 5 أبراج خليفة في 30 ثانية ماذا يعني الهبوط المرعب لرحلة فلاي دبي؟ سوريا، استهداف خطوط الغاز والكهرباء في سوريا، من يقف وراء ضرب شرايين الطاقة؟ الجزائر، لتشمل إحراق الغابات واختطاف الأطفال، الجزائر توسع نطاق عقوبة الإعدام. سوريا، دمشق، هل تقترب دمشق وطهران من تطبيع العلاقات؟ العراق، العراق يطوي صفحة التحالف الدولي ولا سلاح خارج القانون. مسؤول أمريكي يقول للجزيرة، مسؤول أمريكي للجزيرة، حامل الطائرات ومجموعات إنزال تتجه إلى الشرق الأوسط. روسيا، لماذا هددت روسيا بريطانيا بالنووي؟ روسيا، لماذا تدمر روسيا مركز البيانات في أوكرانيا؟ إثيوبيا، انفجارة هزت العاصمة الإثيوبية ليلا، هل استهدفت مسيرات أديس أبابا؟ الولايات المتحدة الأمريكية، ترامب يقول قد أبيد إيران وهذا أمر ممكن. ألمانيا، انخفاض حاد في أسعار الوقود بألمانيا. روسيا، ضربات روسية على ميناء أوكراني وكييف تعترض عشرات المسيرات. الولايات المتحدة الأمريكية، أمريكا تطالب فرنسا وألمانيا بسحب مخزونات الديزل وتلوح بحظر تصديره. أما الآن أحبتي في الله، نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت صلاة. غدا السبت ممطر بعض الشيء، الحرارة أقصاها 23 درجة، أدناها 14 درجة. هذا والله أعلم، وتقبل الله منا ومنكم، آمين. وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج. الحمد

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم. أكيد.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، نقدم لكم الآن حلقة جديدة من سلسلة تأملات قرآنية لفضيلة الشيخ صالح بن عواد المغمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أفلا

0: تأملات قرآنية. تأملات قرآنية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أفلا

0: تأملات قرآنية. تأملات قرآنية.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين الله جل وعلا في لقاء هذه الليلة، وهو تأملات في سورة الإسراء، وهي سورة مكية إلا بعض آيات منها ثلاث أو أربع، سيأتي الحديث عنها إن شاء الله تعالى في موضعه. وهذه السورة صدرها الله جل وعلا واستهلها تبارك وتعالى بقوله: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وسنقف في هذه السورة مع بعض آياتها تفصيلا، ونعرج على بعض الآيات إجمالا كفوائد علمية وفرائد معرفية ما بين الآية والآية كما هو المنهج في العادة. فنقول حول الآية الأولى من هذه السورة ما يلي: أولا، الوقفات أو التأملات اللغوية. فقول الرب جل وعلا سبحان الذي أسرى بعبده، كلمة سبحان تعرب عند النحويين على الأظهر والأشهر عند جمهورهم على أنها مفعول مطلق لفعل محذوف، مفعول مطلق لفعل محذوف، وهو في حق الله جل وعلا ملازمة للإضافة. فإما أن تضاف إلى الاسم الظاهر تقول سبحان الله سبحان ربي، أو تضاف إلى الضمير تقول سبحانه أو سبحانك، على أن هذا اللفظ أي كلمة سبحانك معناها تنزيه الرب جل وعلا عما لا يليق به، تنزيه الرب جل وعلا عما لا يليق به. وعلى هذا فلا تقال هذه الكلمة إلا مع الرب جل وعلا، أي لا يقال لأحد من الخلق كائنا من كان سبحانك، فلا يقال سبحان إلا مضافة إلى رب العزة جل جلاله، ولا يقال لأحد من الخلق كائنا من كان ملكا مقرب أو نبيا مرسلا، وبتعبير أوضح حتى للنبي صلى الله عليه وسلم لا يقال سبحان الرسول، وإنما تضاف فقط للرب جل وعلا، يقال سبحان الله سبحان ربي، أو أن تتكلم عن الله فتقول سبحانه، أو أن تناجي ربك فتقول سبحانك، هذا يليق. أما مخاطبة غير الله بها فلا يجوز أبدا. هذا الأول لغويا. الأمر الثاني في اللغويات، قال الله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، جاءت كلمة ليلا هنا كما هو ظاهر منكرة، واختلف العلماء في الغرض البلاغي من كونها منكرة. قال بعضهم المراد بها هنا التقليل، المراد به التقليل. ووجه البلاغة أنهم كانوا يسيرون من مكة إلى بيت المقدس في 40 ليلة، والتقليل هنا أن الله جل وعلا أسرى بنبيه بجزء قليل من الليل من مكة إلى بيت المقدس ثم إلى سدرة المنتهى ثم إلى بيت المقدس ثم إلى مكة في جزء قليل من الليل. على هذا قال بعضهم هذا المراد من تنكير كلمة ليل، وقال آخرون إن المراد من التنكير التعظيم، المراد من التنكير التعظيم، ويصبح المعنى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، أي في ليل وأي ليل، أي في ليل وأي ليل، ليل دنا فيه نبينا صلى الله عليه وسلم من ربه وناجاه فيه ربه وكلمه وقربه وأدناه صلوات الله وسلامه عليه. ونقول والله أعلم لا مانع من الأخذ بكلا الأمرين. وقلنا من قواعد التفسير أن الآية إذا احتملت معنيين لا تعارض بينهما يجوز حمل الآية على ماذا؟ على المعنيين. يجوز حمل الآية على المعنيين إذا الآية احتملت معنيين لا تعارض بينهما كما هو ظاهر. بعد ذلك ندخل فيما يتعلق بالتفسير غير اللغوي، فنقول إن الله تبارك وتعالى عني بنبيه صلى الله عليه وسلم أعظم عناية. يقول عليه الصلاة والسلام إني عند الله لخاتم النبيين، وإن آدم لمجندل في طينته. ومن عناية الله بنبيه أن الله جل وعلا ما زال ينقله في أصلاب الرجال وأرحام النساء في نكاح غير سفاح، حتى اختاره من خير الناس فبعث صلى الله عليه وسلم من أعز قبيل وهم بنو هاشم آله صلوات الله وسلامه عليه، واصطفاه صلى الله عليه وسلم، اصطفاه ربه على بني هاشم. ثم ما زال الله يعتني به وهو قبل أن ينبأ كما مر معنا في دروس كثيرة. ثم نبئ صلوات الله وسلامه عليه بيقرأ وأرسل بالمدثر، فما زال الله يحيطه بعنايته وكمال حفظه لنبيه حتى فقد عليه الصلاة والسلام النصير الداخلي والخارجي. فقد النصير الداخلي من الخلق وهي زوجته خديجة، والنصير الخارجي وهو عمه أبو طالب. ثم توجه صلى الله عليه وسلم إلى الطائف يدعو أهلها فرده أهل الطائف، ثم رجع صلى الله عليه وسلم إلى مكة. وقد مر معنا أنه عليه الصلاة والسلام صلى في وادي نخلة، والمقصود أنه لما نزل صلى الله عليه وسلم مكة وهو في هذا الوضع من صدود الناس عنه، أكثر الناس عنه إلا قلة من أصحابه، تولاه الله جل وعلا، فكانت رحلة الإسراء والمعراج. على أننا تكلمنا عن رحلة المعراج كثيرا خاصة في التفسير عند قول الله جل وعلا والنجم إذا هوى، فنقول إنه صلى الله عليه وسلم تعاهده ربه من جملة عناية الله جل وعلا به أن أسر الله جل وعلا به في برهة من الليل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وهذه الرحلة في الملكوتين الأرضي والأعلى والسماوي كانت رحلة عظيمة له صلى الله عليه وسلم، ومن خصائصه التي من الله جل وعلا بها عليه. هذه الرحلة وقعت ليلا، وفي هذا دلالة على شرف ماذا؟ على شرف الليل. فالليل أفضل من النهار من حيث الإجمال، لأن الله أسرى بنبيه ليلا ونجى لوطا وبنتيه ليلا، إلا آل لوط نجيناهم بسحر، وأسرى بموسى وقومه من الصالحين ليلا، أن أسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصلوات أي النوافل، فقال: وصلاة الرجل في جوف الليل الآخر، ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. الشاهد منه أن الليل أفضل وأشرف من النهار، وكانت رحلة الإسراء والمعراج ليلا، على أن لله أعمال في الليل لا يقبلها في النهار، وأعمال في النهار لا يقبلها جل وعلا أين في الليل. الفائدة الثانية أن الله تبارك وتعالى أمر أن جبريل عليه السلام غسل قلب النبي صلى الله عليه وسلم بماء زمزم قبل رحلة الإسراء والمعراج. غسل قلبه صلى الله عليه وسلم بماء زمزم قبل رحلة الإسراء والمعراج، وهذا الغسل ليس غسلا معنويا فقط، وإنما غسل حسي. فقد شق صدره صلى الله عليه وسلم، وأخرج قلبه، وضع في طست في إناء، وهذا الإناء فيه ماء زمزم، فغسل قلبه صلى الله عليه وسلم بماء زمزم ثم أعيد إلى مكانه. ولا ريب أننا نقول هذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم، وإن رده العقل لكن يثبته النقل، والنقل الصحيح مقدم على العقل، فالعقل تبع للنقل وليس حاكما عليه، فالعقل تابع للنقل الصحيح وليس حاكما عليه. فنقول آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم

فقال: اللهم إن فلانا حدثني وساق السند أن نبيك صلى الله عليه وسلم يقول: ماء زمزم لما شرب له وأنا أشربه لعطش يوم القيامة. هذا كلام من؟ عبد الله بن المبارك. قال: وأنا أشربه لعطش يوم القيامة. وبعض الفضلاء من العلماء يقول إن السنة في شرب ماء زمزم أن يشرب وهو واقف. السنة في شرب ماء زمزم أن يشرب وهو واقف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام وهو واقف، كما في حديث علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وبعضهم يقول إنه شرب للضرورة حتى لا يزدحم عليه الناس، يعني شرب واقفا للضرورة، الذي يعنينا بشرب الماء. أما هذه قضية هو واقف وهو جالس مسألة خلافية. الذي يعنينا أن ماء زمزم لما شرب له. والشافعي رحمه الله الإمام المعروف الفقيه كان في أول حياته يحب الرمي، وكان هو صنعة شباب زمانه، أي الرمي بالسهام. فجاء إلى زمزم، والإنسان مراحل حياته وهو شاب، وتذكر الحديث فقال: اللهم إني أشرب ماء زمزم للرمي. فهو يحدث رحمه الله يقول: كنت أرمي 10 أسهم فأصيب 9 أو أصيب 10 من 10، يعني إما أن أصيب 9 من 10 أو أصيب 10 من 10، يعني إذا رميت 10 أسهم تصيب كلها أو يصيب 9 منها، وهذا كله ببركة ماء زمزم. والإمام الخطيب البغدادي رحمة الله تعالى عليه، صاحب كتاب تاريخ بغداد المحدث المعروف، شرب من ماء زمزم وقال: اللهم إنني أشربه لـ3، أشربه لأن أملي تاريخ بغداد بها، وأشربه أن أحدث، يعني يكتب لي درس في جامع المنصور، وأشربه لأن أقبر بجوار بشر الحافي. قال العلماء: فحقق الله جل وعلا له، أي للخطيب، هذه الـ3 كلها، فأملى كتابه تاريخ بغداد في بغداد، وأصبح يحدث في جامع المنصور، ثم إنه مات وقبر بجوار بشر بن الحافي رحمة الله تعالى عليهما جميعا. والمقصود من هذا كله بيان فضل ماء زمزم، وقد دلت عليه الأحاديث كتاب والسنة كما هو معلوم من عموم القرآن في قوله جل وعلا: فيه آيات بينات. هذا الأمر الأول، أو الأمر الثاني، متعلق بقضية الإسراء والمعراج. مما يتعلق بالإسراء والمعراج، قدم له صلى الله عليه وسلم دابة هي البراق، ينتهي حافر حيث ينتهي بصره، فركبه صلى الله عليه وسلم وعرج به وأسري به إلى مسجد الأقصى. وفي المسجد الأقصى صلى صلى الله عليه وسلم بالنبيين إماما، وهذا من أعظم الأدلة على علو شرفه وكبير مقامه وفضله وتقدمه صلوات الله وسلامه عليه. ووجه الدلالة هنا أن بيت المقدس أرض الشام، هي أرض الأنبياء من بعد إبراهيم إلى نبينا عليه السلام، فأكثر الأنبياء كانوا في أرض الشام عليهم السلام جميعا، ومع ذلك هي أرضهم وديارهم ومنازلهم التي ولدوا فيها ومسجدهم، ومع ذلك صلى بهم صلى الله عليه وسلم إماما في موطنهم، فجاءهم في مكانهم وأمرهم الله أن يقتدوا به صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يدل على رفيع مقامه، وبالتالي على رفيع مقام من؟ أمته. لأنه وإن كانت أمته آخر الأمم عصرا، إلا أنها أفضل الأمم، لأنها أمته صلوات الله وسلامه عليه، فهو حظنا من النبيين ونحن حظه من الأمم. ورحم الله من قال: ومما زادني شرفا وتيها، وكدت بأخمصي أطو الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. ربط صلى الله عليه وسلم البراق في مربط موجود في المسجد الأقصى يربط فيه الأنبياء دوابهم، فربط الدابة ودخل يصلي بالناس بالأنبياء. وهذا من أعظم الأدلة على أن الإنسان يأخذ بالأسباب، فهذا نبي الله محفوظ بحفظ الله له، ومعه أعظم الملائكة جبريل، ومعه دابة تأتمر بأمره، ومع ذلك ربطها خوفا من أن تنطلق، وهي لن تنطلق، لكن حتى يأخذ الإنسان بالأسباب، وما هو مع ذلك يتوكل على الملك الغلاب. وقد جاء في الآثار أبا سفيان ابن حرب الزعيم القرشي الذي أسلم بعد ذلك، كان في تجارة له في الشام، فسأله هرقل عظيم الروم، سأله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو سفيان يتحاشى في جوابه خوفا أن يجرب عليه الكذب، وهو في نفس الوقت يريد أن ينقص من قدر النبي صلى الله عليه وسلم عند هرقل. فبينما يتجابان الحديث وهرقل يسأله، فقال أبو سفيان لهرقل: إنه مما يدل على كذبه أنه حدثنا، أي النبي يحدثنا أنه رحل من مكة إلى مسجد إيلياء، أي المسجد الأقصى، إلى مسجد

يقوم يخاطب هرقل مسجد إيليا في برهة من الليل، وعاد في نفس اليوم، هو قالها يريد من هرقل أن يكذبه. فكان بطريق هرقل رجل الدين عنده واقف عند رأسه بطريق إيليا أي المسجد إيليا أي المسجد الأقصى، فقال البطريق: والله إني لأعلم أي ليلة تلك الليلة. فالتفت له هرقل وقال له: وما يدريك؟ فقال البطريق: إنني كنت كل ليلة أقفل أبواب المسجد

إنني كنت كل ليلة أقفل أبواب المسجد، حتى كانت تلك الليلة فلما أقفلت الأبواب بقي علي باب، كلما حاولت أن أقفله لا يقفل، فاستعنت بعمالي فلم يستطيعوا، فأرسلت إلى أهل الصناعة إلى النجارين، فقالوا لي إن هذا الباب سقط عليه شيء، فاترك الأمر إلى الصباح، فإذا جاء الصباح وأصلحناه. فوافقت. يقول: فلما جئت في الصباح وجدت أثر مربط الدابة في المربط الذي يربط فيه الأنبياء دوابهم. موضع الشاهد، انظر إلى عناية الله جل وعلا بنبيه صلى الله عليه وسلم. إن الله قادر على أن يقفل هذه الأبواب وتفتح، جبريل يفتحها فيدخل صلى الله عليه وسلم، لكن الله جل وعلا يجري الكرامة لنبيه على سنن الخلق المعروفة، يجري الكرامة لنبيه على سنن الخلق المعروفة، لأنه لو أقفلت الأبواب ودخل صلى الله عليه وسلم وصلى ورجع وأقفل الأبواب لما درى أحد، لكن الله جل وعلا يعتني بنبيه حتى في أواسط ما يتناقله الناس عن سيرته صلى الله عليه وسلم. ومن هنا ينبغي أن يعلم أن الذي يريد أن يحقق غاية أيا كانت، عظمت أو قلت، لن يحققها إلا بالله. من يريد أن يحقق غاية عظمت أو قلت لن يحققها إلا بالله جل وعلا. فعلى هذا من أعظم أسباب تحقيق الأماني والغايات التوكل الصادق على رب العالمين جل جلاله. والله جل وعلا يقول: أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه. والله تبارك وتعالى منجز وعده لا محالة لمن وعده من عباده، وأعظم ما وعد الله به عباده الجنة، لكن المقصود أن الغايات والأماني والمطالب تتحقق إذا صدق العبد في توكله على ربه جل وعلا. والشافعي رحمه الله يقول: أهمني أمر ذات يوم فنمت فسمعت مناد في المنام يناديني أن أدعو الله بهذه الكلمات: اللهم إني لا أملك لنفسي حولا ولا طولا، اللهم إني لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا، ولا حياة ولا موتا ولا نشورا، وإنني لن أستطيع أن أأخذ إلا ما أعطيتني، ولن أتقي إلا ما وقيتني، فوفقني لما تحب وترضى من القول والعمل في عافية. فيقول رحمه الله: فقمت من النوم فدعوت بها، فحقق الله غايتي وأذهب الله جل وعلا همي. والمقصود من هذا الأمر عناية الله بنبيه، وأن الغايات إنما يطلب تحقيقها من رب الأرض والسماوات. فنقول هذا الذي قاله بطريق هرقل جوابا ودفاعا عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه، صلى بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، وقد بينا أن في هذا فضله وتقديمه عليه الصلاة والسلام على سائر الأنبياء. قال الله في الآية: ثم عرج به إلى سدرة المنتهى، وقلنا إن هذا غير داخل في درس الليلة. قال الله جل وعلا في الآية: لنريه من آياتنا، واللام جيء بها للتعليل. فقول الله جل وعلا لنريه من آياتنا من أعظم الأدلة والقرائن على أنه صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه في رحلة الإسراء والمعراج، لأن الآية في مقام الامتنان، ولا ريب لكل ذي عقل أن رؤية الله جل شأنه أعظم من رؤية آياته. فلو كانت الغاية من رحلة الإسراء والمعراج أن يرى صلى الله عليه وسلم ربه لعدها الله هنا، ولا ملزم على الله، لكن نحن نقول من القرائن، وإن كانت مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في رحلة المعراج مسألة اختلف العلماء فيها، لكن جمهورهم وأهل التحقيق منهم على أنه صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه في رحلة الإسراء والمعراج بعيني رأسه، وإنما كان رآه في رؤيا المنام رؤيا قلبية، والله أعلم بذلك. لكن رؤيا بعيني الرأس رؤيا الحقيقة لم يرى صلى الله عليه وسلم ربه، وقد سئل: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه، أي بيني وبينه النور. وقد جاء في الحديث عن الله تبارك وتعالى: حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. المقصود هذا معنى قول الله: لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قول الله جل وعلا: إلى المسجد الأقصى، دلالة على فضل المسجد الأقصى، وهو أحد الثلاثة مساجد التي أذن الشرع بأن تشد الرحال إليها: المسجد الحرام ومسجده في المدينة صلوات الله وسلامه عليه، والمسجد الأقصى. وهذا المسجد بني بعد المسجد الحرام بأربعين عاما، بني بعد المسجد الحرام بأربعين عاما، كما ثبت ذلك عن رسولنا
صلى الله عليه وسلم، والصلاة فيه 250 صلاة. الصلاة فيه أي المسجد الأقصى 250 صلاة فيما عداه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خرج على أصحابه كما في حديث أبي ذر، خرج على أصحابه وهم يتذاكرون المسجد الأقصى، فقال صلوات الله وسلامه عليه: ولنعم المصلى هو، ولنعم المصلى هو، وصلاة فيه، وصلاة في مسجدي هذا أي المدينة بأربع صلوات فيه، والصلاة في مسجد المدينة بألف عما سواه. فمعنى هذا أن الصلاة في المسجد الأقصى 250 صلاة. قال الله جل وعلا عنه: المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. ولا ريب قطعا أن أرض الشام أرض مباركة بنص القرآن ونص السنة، أرض الشام أرض مباركة بنص القرآن ونص السنة. والله جل وعلا قال لبني إسرائيل: ادخلوا الأرض المقدسة، فسماها الله جل وعلا أرضا مقدسة. وموسى عليه السلام لما دنت منيته وهو في أرض التيه قبل أن يدخل بنو إسرائيل على يد يوشع بن نون، قبل أن يدخلوا الأرض المقدسة، دعا الله جل وعلا أن يدني قبره ويجعله قريبا من الأرض المقدسة قيد شبر، أو أقل من ذلك وأكثر، المهم أنه أراد أن يكون قريبا من الأرض المقدسة. فهذا كله ذكرناه تعليقا على قول الله جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ودل قوله جل وعلا سبحان الذي أسرى بعبده على أنه صلى الله عليه وسلم أسري به جسدا وروحا، ولم يكن الإسراء والمعراج كما قيل، قال البعض أنه رؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا محال، لأن لو كانت رؤيا في المنام لما كذبتها قريش، لكنها كانت رحلة بالروح والجسد، ارتحل صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي تدل عليه كلمة عبد، كما أنها تدل على أن أرفع مقام المخلوقين مقام العبودية، تدل على أن أرفع مقام المخلوقين عند الله مقام العبودية. ولذلك الله جل وعلا في معرض ثنائه على نبينا صلى الله عليه وسلم هنا وإدراجه هذا النبأ العظيم قال جل شأنه: سبحان الذي أسرى بعبده، ولم يقل بنبيه، ولم يقل برسوله، ولم يقل بحبيبه ولا بصفيه، دلالة على أن كلمة العبودية هي أرفع المقامات، والإنسان إنما يعلو مقامه عند الله بعظيم عبوديته لربه تبارك وتعالى، وهذا أمر متفق عليه بين علماء المسلمين. قال شوقي رحمه الله جملة: يا أيها المسرى به شرفا إلى ما لا تنال الشمس والجوزاء يتساءلون، وأنت أطهر هيكل بالروح أم بالهيكل الإسراء، بهما سموت مطهرين كلاهما روح وريحانية وبهاء، تغشى الغيوب من العوالم كلما طويت سماء قلدتك سماء، أنت الذي نظم البرية دينه ماذا يقول وينظم الشعراء، المصلحون أصابع جمعت يدا هي أنت، بل أنت اليد البيضاء، صلى عليك الله ما صحب الدجى، حاد وحنت بالفلا وجناء، واستقبل الرضوان في غرفاتهم بجنان عدن آلك السمحاء، صلوات الله وسلامه عليه. هذا الموقف الأول الذي درسنا فيه وتأملنا قول الله جل وعلا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. الموقف الثاني مع قول الله جل وعلا: فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا، ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا، عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. هذه الآيات مما اضطربت فيه كلمة المفسرين اضطرابا عظيما، ولن تجد كتاب تفسير بين يديك يغنيك فيها غناء تاما. ولذلك نحن سنقول قبل أن نتكلم أقعد في هذه المسألة، لن أقول رأي، واضح، ما أقوله لا يمثل وجهة نظري، فأنا سأنقل آراء الناس في هذه الآية. وكلمة الناس تعني العلماء والمؤرخين والفضلاء وأهل النظر، ولا تعني فقط ماذا؟ المفسرين، واضح؟ فنقول من أهل الفضل، كلمة من أهل الفضل عامة، ادخل فيها العلماء ادخل فيها المؤرخين عشان نحتاط، فنقول من أهل الفضل من يقول، طبعا الكلام هذا لا يوجد
هكذا موجودا في كتاب. قلت إن العلماء اضطربوا فيها لأن الأقدمين السلف لم يروا الواقع المعاصر، فلهذا اضطربت كلمة المفسرين اضطرابا شديدا في معنى الآية، والناس لا تريد تفسير آيات في القرآن مثل هذه الآيات للواقع المعاصر الذي اليوم. فنقول على التالي: من العلماء والفضلاء من يرى أن الله جل وعلا، قبل أن أقول الرأي أقول معنى الآية عموما، الله أخبر أن لبني إسرائيل كم علو؟ علوين: علو أول ثم يهلكون يغلبون، ثم تعود لهم الكرة ثم يغلبون، ثم قال: وإن عدتم عدنا. واضح؟ هذه واضحة من القرآن. وقضينا أي علمنا وأخبرنا إلى بني إسرائيل بالكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما أي الأولى منها: بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعول هذا العلو الأول والهلاك الأول. ثم رددنا لكم الكرة عليهم، تصبح الدائرة لمن؟ لبني إسرائيل. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا. فإذا جاء وعد الآخرة يعني المرة الثانية: ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا أن يهلكونكم. ثم قال: عسى ربكم أن يرحمكم، وعسى من الله وعد، وقال: وإن عدتم عدنا. وهذا هي الإشكال في قوله وإن عدتم عدنا، هذا المفهوم العام، لكن من هم المخاطبون بالآية؟ هذا وجه الإشكال. نقول: أكثر علماء السلف على أن هاتين الواقعتين وقعت قبل النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر علماء السلف على أن هاتين الواقعتين العلو والرد والعلو والرد وقع قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الهلاك الأول كان على يد بوخت نصر ملك بابل، ثم انتصروا على يد داود، ثم أهلكوا ثم عادوا. واضح؟ ويفسرون قول الله جل وعلا وإن عدتم عدنا على أنهم عادوا للإفساد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا عاد عليهم بأن سلط عليهم رسوله وأصحابه من بعده فأجلوهم من جزيرة العرب. واضح؟ ويصبح معنى قول الله عسى ربكم أن يرحمكم إن الله رحمهم وجعل منهم ملوكا وأنبياء كما نص عليه في سورة المائدة. هذا قول أكثر كتب القديمة كتب السلف. قال فريق آخر إن الأولى حصلت على يد بخت نصر لكن الثانية لم تحصل بعد وهي المتوقع حدوثها في عصرنا هذا. قالوا إن الهلاك الأول كان على يد من؟ ملك بابل، سميه بخت نصر نبوخذ نصر، هذه تقديم وتأخير لا يضر، كان هلاك قديم. والهلاك الثاني هو الهلاك المنتظر لهم الآن. فقالوا إن بني إسرائيل الآن اليهود في إسرائيل كما قال الله أكثر نفيرا، والنفير أغلب الأمر ينطلق إلى البوق إلى الإعلام، وهم اليوم أكثر إعلاما ومعرفة وقوة إعلامية في العالم لسيطرتهم على كثير من الهزة والقوى الإعلامية في العالم، وأنه بقيت الثانية ستكون على يد المسلمين. هذا كم تأويل؟ تأويلان. وآخرون يقولون إن الواقعتين كلاهما لم تحصل إلى الآن، كلا الواقعتين لم تحصل إلى الآن، ويقولون إن هذه الآن جمعهم الآن في فلسطين هو الهلاك الأول، لأن الله قال عبادا لنا، ولا يكون إلا للمسلمين لأن بخت نصر غير مسلم، فيغلبهم المسلمين ويجلوهم عن القدس لا عن فلسطين كلها، وإنما يضيق عليهم في تل أبيب وما حولها، ثم إنهم ينصرهم العالم القوى الدولية التي تنصرهم، سواء قلنا أمريكا وبريطانيا بصفتهما معاصرين، قد يغير الله أمريكا وبريطانيا يناصرهم عند الحدث آخرون، المهم أنهم سينصرون فيغلبون المؤمنين مرة ثانية ويجلونهم عن القدس، ثم يعود المسلمون فيجنونهم كرة أخرى عن نفس المسجد، ليتحقق قول الله ليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. واضح؟ لكن هذا التأويل ما الذي يشكل عليه؟ يشكل عليه قول الله وإن عدتم عدنا، وقول الله جل وعلا عسى ربكم أن يرحمكم، وعسى في القرآن في حق الله واجبة، عسى في القرآن في حق الله واجبة، يعني أن الله راحم لا محالة إذا قال عسى أن يرحم أو قال عسى أن يعفو. وبهذا التفسير لا يتحقق قول الله عسى ربكم أن يرحمكم. والأولون يقولون إن كلا الأمرين قلنا تم في الزمن الغابر، وقول الله جل وعلا وإن عدتم عدنا تحقق في العصر القديم
والعصر الحاضر تحقق قديما تاريخيا على يد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأنهم عادوا للإفساد مرة أخرى على قول الله وإن عدتم عدنا، وأهلكوا على يد من؟ أجيبوا، لا، صلاح الدين أهلك النصارى، ليس العلاقة لصلاح الدين بالصليبيين، الصليبيين الذين حارب صلاح الدين صليبيين، ليس العلاقة صلاح الدين بالقضية لا من قريب ولا من بعيد، لأن الصليبيين الذين غزوا عام 1492 تقريبا وصل القرن الخامس أهلكوا حتى اليهود، ذبحوا اليهود والمسلمين في القدس، ليس لنا علاقة بالصليبيين، نحن نتكلم عن اليهود. صلاح الدين لم يجل اليهود، نحن نقول إن الله يقول وإن عدتم عدنا، أي إن عدتم للإفساد أعدنا عليكم التسليط. لا يلزم من التسليط أن يكون مؤمن. هتلر، فإن هتلر أهلك اليهود هلاك عظيم، حتى إنه لما كان اليهود في فلسطين بعث 30,000 قطعة سلاح عن طريق ليبيا إلى فلسطين، أهلكهم في ألمانيا وطاردهم في فلسطين، وأرسل لأمين الحسيني كان زعيم مسلم في أرض القدس، أرسل له هتلر عن طريق ليبيا 30,000 قطعة سلاح، وجمع العرب والمسلمين الذين كانوا في أوروبا وأمر القواد الألمان أن يدربوهم على القتال، وكان يبعث بهم في السفن، يبعثهم إلى فلسطين حتى يقاتلوا من؟ يقاتلوا اليهود، وقد حرق بهم وأهلكهم هلاكا معروف. لكن هتلر انكسرت شوكته في الحرب العالمية الثانية، فلما انكسرت شوكة هتلر بانتصار الحلفاء بريطانيا وأمريكا، غزا اليهود أمريكا إعلاميا من قبل وبريطانيا، فعادت النصرة لليهود لأن خصمهم هتلر غلبه الحلفاء وهزم كما هو معلوم في الحرب العالمية الثانية، وأصبح النفوذ عالميا إلى أمريكا والحلفاء الذين خرجوا منتصرين، وهؤلاء كلهم عن بكرة أبيهم أيدوا من وجود اليهود في أرض فلسطين، وإلا اليهود لم يكونوا موجودين في أرض فلسطين. دولة إسرائيل المعاصرة أعلن عن قيامها رسميا عام 1948، بعد سنتين من إعلانها عام 1950 ميلادي أعلن بن غوريون كان رئيس إسرائيل آنذاك أن أي شخص يهودي يدخل فلسطين يعطى الجنسية الإسرائيلية، لأن يهودي غير كلمة ماذا؟ غير كلمة إسرائيل، فيعطى الجنسية الإسرائيلية. فقدم اليهود حتى يشجع الهجرة، قدم اليهود من كل أنحاء العالم، حتى اليمن خرج منها 40,000 يهودي دخلوا أرض فلسطين هجرانا أو هاجروا اليمن من اليمن إلى أرض فلسطين. وهذا مصداق لقول الله جل وعلا في الإسراء في آخر الآيات، قال فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، والله جل وعلا جاء بهم من كل جانب. فلنحن، ما أريد أن أقول رأي لكن أقول الرأي والله تعالى أعلم، أن الهلاك الأول على يد نبوخذنصر هو الأقرب، والهلاك الثاني هو الذي سيحصل في هذا العصر، هذا أقرب القولين والله أعلم، وإن كنت لا أجزم به لعدم الأدلة لا تساعد، لكن هذا مختصر حالة اليهود في أرض فلسطين. وهم لم يكونوا محتلين لبيت المقدس لمسجد الأقصى، وإنما احتلوه في حرب 67 ميلادي، وإلا منعنت دولة إسرائيل لم يكن دولة مدينة القدس داخلة ضمن حدود تلك الدولة. الذي يعنينا هنا هذا مجمل ما قاله الناس والفضلاء والعلماء في الآية، لكن أين الحق؟ الحق لا يعلمه إلا من؟ إلا الله. والأيام حبلى بكثير من الأحداث، وستقع أحداث كثيرة الله أعلم بها، لكن هم اليهود عموما في غالب الظن عندهم علم لما سيكون، لما أطلعهم الله جل وعلا عليه، واليهود اطلاعهم على الكتب القديمة كان يساعدهم على معرفة أشياء كثيرة. تسمعون بكعب الأحبار، هذا يهودي أسلم في عهد عمر، مشهور له في التفسير، هذا كعب الأحبار لازم عبد الله بن الزبير، معروف عبد الله بن الزبير، فكان كعب الأحبار يخبر عبد الله بن الزبير بكل شيء، سيحدث كذا سيحدث كذا سيحدث كذا، واضح؟ وأنك أنت ستصبح أمير مؤمنين، ستملك الحجاز، سيصبح، وهذا ماشي معاه عبد الله بن الزبير، إلى أن جاء يوم بالمختار الثقفي من أهل الطائف. المختار ماذا؟ الثقفي. المختار الثقفي هذا ادعى النبوة ومعروف كذاب ثقيف المعروف. هذا المختار قتله أحد جند عبد الله بن الزبير، أظنه قتله مصعب بن الزبير أخو عبد الله. المهم أنه حمل رأسه، حمل رأس من؟ المختار الثقفي إلى من؟ إلى عبد الله بن الزبير. فجيء به وهو يتغدى، وضع بينه رأس المختار بين يديه وهو خصمه، فقال عبد الله بن الزبير، وهذا يدل على علم اليهود، قال عبد الله بن الزبير كل ما أخبرني به كعب الأحبار رأيته بعيني إلا هذه،
قال لي كعب سيقتلني شاب من ثقيف ولا أراني إلا قتلته. واضح؟ يقول قال لي كعب إنه سيقتلني شاب من ثقيف ولا أراني إلا قتلته، يعني هذا المختار الثقفي قتلته. هو كان يقول لي لا أنت يقتلك الشاب الثقفي ولا أراني إلا قتلته، وإلا كل ما أخبرني به كعب وقح. ونسي عبد الله بن الزبير أن الله خبأ له في القدر من؟ الحجاج بن يوسف، وهو ثقفي شاب نفس الشيء من ثقيف، وهو الذي قتل عبد الله بن الزبير. فأصبح الذي قاله كعب وقع كما أخبر، ولم يصدق ظن من؟ ظن عبد الله بن الزبير. لما رأى رأس المختار فرح فرح عظيم، لأن هذه كان خائف منها، وقال كل ما أخبرني به كعب رأيته بعيني، إلا أنه أخبرني أنه سيقتلني شاب من ثقيف ولا أراه إلا أخطأ، فلا أراني إلا قتلته، وهذا رأسه بين يدي واطمأن. ثم بعد فترة جاء الحجاج بن يوسف وقتل عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عن عبد الله بن الزبير. الشاهد موضع الدلالة هنا ما أعطيه اليهود من علم، ولكن هذا العلم ليس تصدرا للغيب، وإنما أخبرهم الله جل وعلا به. نعود فنقول ما سيكون الله جل وعلا أعلم به، لكن نسأل الله بعز جلاله وكمال جماله أن يرزقنا وإياكم الصلاة في المسجد الأقصى قبل الممات، ولا بد من السعي بكل وسيلة نربي فيها أنفسنا على تقوى الله وتهذيب من حولنا وجمع كلمة المسلمين حتى يحقق الله للمسلمين ما يريدون. هذه الوقفة حول قول الله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل بالكتاب، هذه الوقفتان التفصيليتان اللتان أخبرت عنهما، بقي الوقفات العامة. قال الله جل وعلا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. هذه الآية من بلاغة القرآن اللفظية، لأن الله جل وعلا نهى فيها الوالد أن يقتل ولده وقال خشية إملاق. الإملاق ما هو؟ الفقر. خشية إملاق أي خوفا من الفقر. فالإنسان الذي يخاف الفقر فقير أو غير فقير؟ غير فقير، لأنه يخاف الفقر، الإنسان ما يخاف من شيء موجود عنده. فلذلك قال الله نحن نرزقهم، قدم الولد على الوالد، نحن نرزقهم وإياكم. لكنه قال في سورة أخرى قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. ما معنى من إملاق؟ من فقر موجود. فلذلك قال بعدها نحن نرزقكم وإياهم، فقدم رزق الوالد على رزق الولد، لأنه ذكر الحالة الرجل الفقير، أما هنا ذكر من يخاف الفقر، فقال جل شأنه ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. وقتل الولد الوالد لولده من كبائر الذنوب. قال صلى الله عليه وسلم وقد سئل أي الذنب أعظم؟ قال أن تقتل، أن تجعل لله ندا وقد خلقك. قيل ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قيل ثم أي؟ قال أن تزني بحليلة جارك. فهذه أعظم ثلاث ذنوب يعصى الله جل وعلا بها. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ثم قال بعدها بآية، وأنا قلت هذه وقفات إجمالية، قال جل شأنه ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. هذه الآية نظر فيها ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فاستنبط فيها منها في زمانه أن معاوية سيحكم من هذه الآية، لأنه رضي الله عنه وأرضاه لما قتل عثمان اتفق المسلمون على أن عثمان قتل ماذا؟ ظلما، يقينا يعني عثمان قتل ظلما. فجاء معاوية رضي الله عنه وأرضاه كان واليا للشام يطالب علي بدم من؟ بدم عثمان، يطالبه بقتلة عثمان. وعلي يقول القضية الآن ما هي قضية قتلة عثمان، القضية أن تقر لي بالخلافة بعد ذلك نتكلم عن ماذا؟ عن قتلة عثمان. ومعاوية يقول لا أقر لك بالخلافة ولا أدخل في الطاعة حتى تسلمني قتلة عثمان، لأن معاوية يأتي يجتمع مع عثمان في جده بني أمية. واضح؟ فجاء ابن عباس ترجمان القرآن لعلي قال له أخرج من هذا الأمر، يعني لا توافق على خلافة، واذهب إلى مالك في ينبع فإنك لو دخلت في جحر ضب لطلبتك العرب، فإن العرب ستدور دورتها ثم ترجع إليك وتسلمك الخلافة. لكن بقدر الله عصى علي ابن عباس ولم يأخذ برأيه، حاول معه ابن عباس، وكان ابن عباس فقيه
لكن علي رفض ليمضي قدر الله. فلما رفض علي قال ابن عباس: إذن أقسم بالله ليملكن معاوية. قال الله جل وعلا: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه معاوية ولي لعثمان فقد جعلنا لوليه سلطانا. فتحقق نفس الذي قاله ابن عباس وحكم معاوية رضي الله عنه وأرضاه. فكان ابن عباس بعد موت علي واجتماع الكلمة على معاوية يقول للناس: إنني أحدثكم بأمر ليس بأمر سر ولا علانية. ويقول لهم الخبر: إنني نصحت عليا، لكن عليا لم ينتصح ولم يقبل، وأصر على أن يدخل معاوية في الطاعة، ومعاوية أصر على أن يسلم له دم عثمان، ووقع ما وقع بينهم رضي الله عنهم أجمعين. ثم قال هذه الكلمة المشهورة وهذه الفريدة في العلم، يذكرها المفسرون أكثرهم إن لم يكن كلهم، كمنقبة لابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفهم القرآن هذا شيء من الله، شيء من الله. ولذلك علي هو نفسه رضي الله عنه وأرضاه، طبعا من آل البيت وابن عم رسول الله وزوج ابنته، جاءه الناس بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. الشيعة الآن أهل الضلالة يقولون إن الله استأذر آل البيت بعض العلم، هذا باطل. والصحابة سألوا عليا قال: هل اختصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من العلم دون الناس؟ فقال رضي الله عنه وأرضاه وهو صادق، قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء. ثم قال، وهذا علي في علمه، قال: إلا استثنى فهما يعطيه الله جل وعلا من يشاء في كتابه. هذه ما فيها قيد، إلا فهما يعطيه الله جل وعلا من يشاء في كتابه. ولذلك ترى بعض المفسرين يجلس وينطق بتفسير آيات قلما لو بحثت عنها في الكتب لا تجدها، لكن هذا فضل الله يعطيه من يشاء والحق. وأنا يعني أقول يجب أن يربى الناس على الحق. من أعظم من الله عليه بهذا الأمر الشيخ الشعراوي رحمه الله تعالى. وبعض الناس يأخذ على الشعراوي ملاحظات لا يوجد أحد ما عليه ملاحظات، وإن أصاب في أشياء أخطأ في أشياء، كل الناس عندهم إصابات وأخطاء. ونحن نتكلم في عقيدة إنسان ميت أو في عقيدة إنسان موجود أو غائب، أنا أتكلم عن علم. الرجل إذا فسر القرآن يفسره بأشياء عجيب. وأنا أذكر لكم موقف حصل لي السنة هذه في الحج، كنت في خيمة فيها بعض العلماء الفضلاء، فسألني أحدهم عن المفسرين، قال: أنت تفسر القرآن في مسجدك وفي الحج وفي كل مكان، من رأيت من المفسرين؟ قلت: هذا دين، أنا لا أجامل أحدا ولا أخشى أحدا. قلت: ممن من الله عليهم بتفسير القرآن الشعراوي. الرجل إذا تكلم شيء عجيب، كأنهم تغيرت يعني ما هم راضي. فسألته سؤال، قلت له: يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، ما تفسير هذا الكلام؟ قال: إلا الصوم يعني عبادة فيها ما فيها رياء وإخلاص. قلت: ما في عبادة يدخلها الرياء زي الصوم، لأن الإنسان إذا صام كل الناس تعرف أنه صائم. أنت الآن تجلس في العمل، يجيبوا الشاهي يمرون عليهم، أنت ما تشرب، يقرأ واحد التاريخ يوم 13 وأنت ملتزم، كل الناس تعرف أنك صائم. زوجتك وأولادك تجهز لك العمل، لابد أن يعرفوا أنك صائم. تدعى إلى وليمة تجبر عليها، ما تستطيع، تعرف أنك صائم. فسكت. فقلت له عمدا: أقول لك ما قال الشعراوي فيها؟ قال: إيش قال؟ قلت: قال الشعراوي أن الله خص الصوم لأنه عبادة لم يعبد غير الله بها. ومعنى هذا إن الصلاة مثلا قائمة على السجود والركوع، وكم من عبد من ملوك وطواغيت عبر التاريخ سجد لهم وركع تعظيما من غير الله، صح ولا صح؟ صح. والزكاة أخذ مال، وكم من ملوك وسلاطين يجبى لهم المال، يسمونها الأتاوة، صح ولا صح؟ والحج قائم على الطواف، والله يقول: وليطوفوا بالبيت العتيق. وكم من قبور وأضرحة وملوك يحملون ويطاف حولهم، صح ولا صح؟ لا صح. قلت: هل في التاريخ كله الشعراوي يقول مالا صام أحد لأحد؟ يستحي، لأنه لو صام أحد لأحد من الذي يتعب؟ يتعب المصام له، لأنه لابد أن يراقبك، يمشي وراك خاف أنك تأكل ولا تشرب. ومن الفاضي هذا الملك اللي بيمشي وراء واحد من الصباح للمغرب، ما فيه. فلم يصم إلا لله، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي. من أدبه طبعا رجل فاضل أخرج ورقة وكتبها
وقال هذه والله فريدة من فرائد العلم. أنا أقول لكل من يسمع قولي: الحكمة ضالة المؤمن، خذها من أي أحد. مثلا أنت ما تحب صالح، نفرض، ما في أركان الإسلام الخمسة أنك تحبني، ما يوجد. تحبني تبغضني، هذا شيء يعود لك، والله لن تدخل جنة لن تدخل النار فيها. لكن إذا قال أحد حقا خذ، وإن قال أحد باطل حتى لو تحبه اعتذر، قل أخطأ واتركها. وإلا أنت لن تحب أحد أكثر من والديك، هل يعقل أن تأتي لأمك وهي لم تقرأ ولا تكتب، ولي محبتك لها تأخذ عنها علم؟ يستحيل. لكن لو كل هذا أبغضت، وهذا قلت من كذا، وهذا من حزب كذا، وهذا صنفت الناس وخرجت، لن يبقى لك شيء. قد يعترض بعض الفضلاء، لكن أنا أريد أن أعلمك الشجاعة الأدبية. لا يكن همك أن يقل الناس في الحلقة أو يكفرون أو يقول الشيخ مدح الشعراوي لن نحضر الدرس. قلوب الناس أصلا لا يملكونها حتى يعطوك إياها، القلوب بين يدي الرحمن. وأنت لو حضر الدرس هذا إلى جبل أحد يحضرون، وكنت عند الله ليس بشيء، لن ينفعك هؤلاء. وإن حضر الدرس شخص واحد وأنت عند الله في مقام عظيم، لن يضرك تخلف الناس عن الدرس. أنا أتكلم عنك كيف تطلب العلم، واضح؟ هذا معنى في قوله تعالى: أنا قلت أن الفهم شيء من الله. نقف عند قول الله جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم. هذه من أعظم ما ينبغي أن يعلم. عن من؟ عن رب العالمين. الفتوى الشرعية أمر عظيم، وسأقول قصة حدثت في العصر الجاهلي علق عليها الإمام الأوزاعي رحمة الله عليه تعليقا عظيما. هذه القصة تقول: كان هناك رجل في الجاهلية قبل الإسلام يقال له عامر بن الضرب العدواني. كان هذا الرجل كامل العقل، مسموع الكلمة، مطاع، حكيم. فالعرب إذا اختلفت يأتون إليه. فجاءه مرة قوم 6-7 رجال قالوا له في قضية مواريث، أظنها مواريث، في قضية مواريث، لكنهم ابتلوا بشاب أو برجل عزكم الله خنثى، له آلتان، آلة رجل وآلة امرأة، هذا خلقة يعني، له آلتان، آلة رجل وآلة امرأة. قالوا: أنت حكيم العرب والناس تأتيك، كيف نعامله؟ على أنه رجل فنعطيها الميراث، ولا أنثى ما نعطيه ميراث على عادة الجاهليين أو ذاك، أو نصف الميراث، ماذا نفعل به؟ هل نعامل على أنه رجل أو أنه أنثى؟ الآن ستفهم جيدا معنى قول الله: ولا تقف ما ليس لك به علم. فقال: والله ما مرت بي مسألة مثلها. وكان الناس ما يعرفون الأشياء هذه، يعني أول واحدة، أول حالة تحدث. فأخذ يتفكر وأدخلهم داره، فجلسوا في بيته 40 صباح 40 يوم. كان عنده جارية راعية اسمها سخيلة. سخيلة هذه خبلت عامر، خبلت هذه عامية بس عاد جات، كانت ترعى الغنم، ما تروح بدري تنام، ولما تروح المرعى الغنم أكلت كل شيء، ومع ذلك تأتي متأخرة ويريد أن يحلبها، يتأخر عليها اللبن، فكل يوم يعاقبها ويعاتبها. فجاءته وهو متحير، قالت: إيش فيه؟ فضربها وزجرها، قال: ليس لك هذا، ليست المسألة مسألة رعي غنم. ويدور في البيت، يجي يسوي حل من هذا، حل هؤلاء الناس. يومين ثلاثة ترجع له السخيلة هذه، والظاهر أنها جريئة عليه، تقول له: قول لي أنا حلها. يطردها. بعد أيام قالت: شوف والله الضيوف ذول يخلصوا الغنم، كل يوم أنت تذبح للضيوف، تذبح للضيوف 40 يوم أنت قاعد تأكلهم. فكأنه رق، قال: أنا بقول لك القصة. قال لها القصة، أخبرها بالقصة، قال: كذا كذا. قالت: بس؟ قال: بس. قالت: أتبع الحكم المبال. كلمتين: أتبع الحكم المبال، يعني إذا كان يبول من آلة الرجل عامله على أنه رجل، وإذا يبول من آلة الأنثى عامله على أنه أنثى، ضع حكمك على بولي وتنتهي القضية. فصار يمشي في الدار ويقول بيت شعر ضعته، لكن آخره: فرج الله عنك يا سخيلة، يعني كما فرجت عنه. وأوله يقول معناه: روحي يرعي بدري، تعالي متأخرة، لن أعاتبك بعد اليوم، فرج الله عنك يا سخيلة. ودخل على ضيوفه وأخبرهم الخبر، وإلى اليوم الحكم الشرعي أثبته الإسلام على نفس القضية، الخنثى الذي له آلتان يتبع الحكم فيه على مباله، إن كان يبول من آلة الرجل يعامل على أنه رجل، وإن كان يبول من آلة الأنثى يحكم له بأنه أنثى في الميراث. من الذي قاله؟ امرأة يقال لها سخيلة، ما تعرف ولا شيء ثاني. أين الشاهد في القضية كلها؟ قال الأوزاعي رحمه الله: فهذا رجل مشرك لا يخاف الله ولا يرجو جنة،
ولا يخاف نارا يتوقف في حكم 40 صباحا. خايف يقول خطأ 40 صباحا، خايف من من؟ لا يخاف إلا على جاهل. هل هذا لا يرجو جنة ولا يرجو نار وجلس 40 صباحا يخشى أن يقول ما لا يعلم؟ فكيف بمن يتكلم على لسان الله ولسان رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا من أعظم ما يدل على طلب العلم الحقيقي أن يتريث الإنسان في الفتوى، وأن لا يستعجل، وأن لا يتصدر قبل أوانه، وأن لا يحكم حتى يتبين له الأمر. لكن نبتلى أحيانا في أنفسنا، نسارع في الجواب، ونبتلى بعض الفضلاء من يقول هذه واضحة، هذه ظاهر، هذه ما تحتاج إلى شيخ وإلى غير ذلك. والله يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال بعض العلماء تعليقا على هذه القصة، قال انظر إلى أن الإنسان قد يكون ذا عقل فيخفى عليه شيء، وقد يأتي إنسان ليس له حظ من عقل ولا داع من تجربة فيوفق في أمر، والتوفيق والهداية بيد الرب تبارك وتعالى.

مستمعينا الكرام، استمعنا معكم إلى حلقة اليوم من برنامج تأملات قرآنية لفضيلة الشيخ صالح المغمسي.

0: ألا تحب أن تكون ممن يحبهم الله؟ فأحبب نبيك صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وبالوالدين إحسانا. نصيحتي إليك يا أخي، ألا تحب أن تكون ممن يقول يا رب يا رب؟ قال الله لبيك عبدي سل تعطه، فأطب مطعمك تجب دعوتك، وانتصف للناس من نفسك، وخالق الناس بخلق حسن. نصيحتي إليك يا أخي، ألا تحب أن تكون ممن تستجاب دعوته وتتلألأ صحيفته نورا يوم القيامة؟ طهر قلبك وأكثر من قول لا إله إلا الله وأستغفر الله لذنبي وللمؤمنين والمؤمنات، ولا تكن من الغافلين. نصيحتي إليك يا أخي، ألا تحب أن تكون من الحامدين المقربين؟ فإنه إذا قال العبد الحمد لله قال الله شكرني عبدي وحمدني. فاستكثر من قول الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. نصيحتي إليك يا أخي، ألا تحب أن تكون من الشاكرين وأن يصلح الله ذريتك؟ فعليك بآيتي الشكر. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضى، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. نصيحتي إليك يا أخي، ألا تحب أن أدلك على ما يجمع لك أمر دينك ودنياك؟ فاعمل ما استطعت بأمر الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. نصيحتي إليك يا أخي، ألا تحب أن أدلك على قلب كل شيء؟ قل الله ثم استقم.
1: إشراقات. يقول أحد السلف رحمهم الله: كنت أظن أن العبد هو الذي يحب الله أولا حتى يحبه الله، حتى قرأت قول الله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، فعلمت أن الذي يحب أولا هو الله. وكنت أظن أن العبد هو الذي يتوب أولا حتى يتوب الله عليه، حتى قرأت قوله تعالى: ثم تاب الله عليهم ليتوبوا، فعلمت أن الله هو الذي يلهمك التوبة حتى تتوب. وكنت أظن أن العبد هو الذي يرضي الله أولا ثم يرضى الله عنه، حتى قرأت قوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، فعلمت أن الله هو الذي يرضى عن العبد أولا. ربي أحبنا وتب علينا وارضى عنا وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وقونا على طاعتك.

خواطر أعجبتني. من الطبيعي أن ترى السفينة في الماء، لكن من الخطر أن ترى الماء في السفينة، فكن أنت في قلب الدنيا ولا تجعل الدنيا في قلبك. إن خسرت شيئا لم تتوقع يوما أن تخسره، فإن الله سيرزقك شيئا لم تتوقع يوما أن تملكه. تفاءل عندما تصعب عليك الأمور، فإن الله تعالى أقسم مرتين: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. الحياة سألت الموت: لماذا البشر يحبونني ويكرهونك؟ أجاب الموت: لأنك كذبة جميلة وأنا حقيقة مؤلمة. لا نعلم بعد رحمة الله ما الذي سيدخلنا الجنة، أهي ركعة أو صدقة أو سقيا ماء أو حاجة مؤمن قضيناها أو دعوة أو ذكر، فاعمل ولا تستصغر. ضع قليلا من العاطفة على عقلك حتى يلين، وضع قليلا من العقل على قلبك كي يستقيم. تعجبني القلوب التي تستقبل الألم بصمت وتبرر أخطاء الآخرين بحسن نية.

عندما نظن بأن بعد الشقاء سعادة وبعد الدموع ابتسامة، فقد أديت عبادة عظيمة، ألا وهي حسن الظن بالله. إذا أتعبك ألم الدنيا فلا تحزن، فربما اشتاق الله لسماع صوتك وأنت تدعوه. لا تنتظر السعادة حتى تبتسم، ولكن ابتسم حتى تكون سعيد. لماذا تطيل التفكير والله ولي التدبير؟ ولماذا القلق من المجهول وكل شيء عند الله معلوم؟ لذلك

إذا لم تعرف عنوان رزقك فلا تخف، لأن رزقك يعرف عنوانك، فإذا لم تصل إليه فهو حتما سيصل إليك. إذا قابلنا الإساءة بالإساءة فمتى ستنتهي الإساءة؟ قال تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. عندما نتأخر عن الدوام ندخل برأس منكوس وكلام مهموس حياء من المدير، فهل نشعر بنفس هذا الشعور عندما نتأخر في الصلاة ونقف بين يدي الله؟ لا تحسد أحدا بنعمة فأنت لا تعلم ماذا أخذ الله منه، ولا تحزن بمصيبة فأنت لا تعلم ماذا سيعطيك الله عليها، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.

حكمة يابانية تقول: ليس كل سقوط النهاية، فسقوط المطر أجمل بداية.

قال حكيم يوناني: كنت أبكي لأنني أمشي بدون حذاء، ولكنني توقفت عن البكاء عندما رأيت رجلا بلا قدمين، دائما الحمد لله على كل حال.

من عجائب الإنسان أن يستفز من سماع النصيحة وينصت لسماع الفضيحة. إذ لم تتصدق بفلوسك تصدق بدروسك، يعني ابتسم. لا تتوقع من نهاية اليوم إلا الرضا وسترضى. استعن بالكريم، استعن بالرحيم، استعن بالعظيم.

إذا ضاقت عليك أمورك ففي القرآن جنتك، إن ألمتك وحدتك فإلى السماء دعوتك، إن سألوك عن أخبارك فالحمد لله وابتسم.

أما الآن مستمعينا الكرام، نستمع وإياكم إلى حلقة جديدة من برنامج نساء من بيت النبوة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

الحمد لله الذي أرسل رسوله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وجعل بيته أشرف البيوت فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صل اللهم وسلم وبارك عليه تسليما كثيرا. الحمد لله الذي من علينا ببعثة خير الأنام وجعله نور الظلام وبدر التمام وجعل له من أصحابه رجالا اختصهم ربنا عز وجل بالفضل والجود والإحسان واختار له نساءه من خير نساء العالمين في كل زمان جعلهم خاصة أهله رفع شأنهم وأعلى قدرهم وجعل حبهم عبادة وجعل الدعاء لهم قربة وجعل الاقتداء بهم وسيلة وجعل العمل بآثارهم فضيلة وجعل محبتهم والعمل بسنتهم منقبة أي منقبة وهذا هو فضل الله يؤتيه من يشاء فاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد إخوتي أحبتي في الله أحييكم جميعا بتحية الله فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد فإنني أسأل الله تعالى لي ولكم ولسائر المسلمين أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يذهب همنا وأن يفرج كربنا وأن يعافي أبداننا وأسماعنا وأبصارنا وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يصلح ذات بيننا وأن يغفر لموتانا وأن يرحم لإخواننا الذين سبقونا إليه وأن يجعلني وإياكم وسائر المسلمين من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ثم إني أدعو ربي لي ولكم أن يمتعنا بزيارة بيته الحرام وأن يكتب لنا حج بيته الحرام وأن يحفظ سائر المسلمين من كل داء وبلاء ووباء وأن يعافي مصر خاصة وسائر بلاد المسلمين من كل آفة وعاهة من كل داء ووباء وبلاء بحولك يا رب الأرض والسماء. إخوتي أحبتي في الله، كنت وعدت في الأسبوع الماضي أن تكون هذه الحلقة حلقة مجمعة لما سبق أن تكلمنا عنه من الكلام عن نساء بيت النبوة، ذلك لأني أرى أن هذا الموضوع غاية الأهمية في زمن انعدمت فيه الأسوة الحسنة، في زمن تاه فيه كثير من الناس في غيابة الجهل وفي ظلمات حب الدنيا وإيثارها، حتى أنك تعجب أن هناك من المسلمين من المصلين الصائمين بل ربما من حجاج بيت الله الحرام من لا يعرف شيئا عن نبيه عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. لقد أمرنا ربنا بأن نقتدي بنبينا، وأول القدوة أن نعرف من هو نبينا، ومن معرفتنا بنبينا نعرف من هم نساء نبينا، من هم آل بيت نبينا الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أختي أخي أيها المسلم أيتها المسلمة، بالله عليك من تعرف من آل بيت النبي؟ بالله عليك كم تعرفين من أحوال نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ نعجب جميعا في زماننا هذا بزيادة عدد المطلقات، بزيادة
عدم عدد العوانس من النساء والبنات بزيادة عدد العزاب من الشباب والرجال بزيادة الفواحش والآثام والتعدي على الحرمات والأعراض. نعجب لأننا نرى البيوت في هذه الأيام ما هي إلا شحنة مملوءة بالغضب، شحنة مملوءة بالخلافات والمشاحنات، ذلك لأننا لا نعرف كيف كان يعيش النبي في بيته، كيف كان نساء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتعاملن مع رسول الله، يعيشن في بيت النبوة. إننا يجب أن نقتدي بالنبي، ولكي نقتدي بالنبي لابد أن نعرف عن النبي. ووالله أنا أعجب أشد العجب أنك الآن لو سألت أي امرأة، أي بنت، أي شاب، أي رجل، لو سألته اليوم عن تشكيل المنتخب الذي سيلعب في المباراة القادمة لقال لك أفراد الفريق ومن ينوب عمن أصيب وعدد أفراد الفريق حتى الاحتياط منهم، وربما يعرف أخبار كل واحد من هؤلاء اللاعبين أكثر ما يعرف عن نساء النبي. ألا يبكي هذا؟ ألا يحزن هذا؟ بل أنا أقول من من النساء، من من الرجال، من من الشباب، من من المصلين الصائمين، من يعرف أحوال بيوت النبي الأمين؟ من يعرف بنات النبي؟ من يعرف أولاد النبي؟ من يعرف نساء النبي؟ من تزوج وكم تزوج؟ لهذا فإن أعداءنا تجرأوا علينا، وفي كل يوم يخرج علينا ولن ينتهي الكلام من يسيء إلى خير الخلق نبينا عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى السلام، يطعن في نبينا ويستهزئ بالشرع الذي جاء به وبالخصائص التي خصه الله بها، يستهزئ بالنبي ويأتي بصور كاريكاتيرية في صحيفة رسمية عظيمة الشأن جليلة القدر بين الناس، يصور فيها صورة استهزائية يسخر فيها من النبي ومن نساء النبي. هذه الجرأة لما؟ من أي؟ ما الذي جعل واحدا من قبل يأتي بصورة دي وحوله 9 دجاجات ويسمي الديك ويسمي الدجاجات؟ يزعم هذا الخبيث زعما باطلا أن هذا هو رسول الله، وهؤلاء هن نساء النبي 9 التي مات عنهن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقول يخرج علينا في كل يوم من يسخر بالنبي ويستهزئ. بالله عليك، بالله عليك يا من تحب رسول الله، يا من تشهد في كل صلاة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يا من تصلي في كل صلاة على الأقل مرة أو مرات على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في بلدنا من بيننا من يستهزئ بشرعة ربنا وبسنة من سنن نبينا ومن خصيصة من خصائص رسول الله أن خصه الله بأن يتزوج من النساء ما يشاء؟ يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك
وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك. خص الله نبينا صلى الله عليه وسلم من بين سائر الأمة بأن له الحق في أن يجمع من النساء ما يشاء، لكن هل نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء بشرع جديد؟ وهذه الدعاوى الباطلة، هذا الجهل، هذا العناد والإصرار، هذا الطعن في شريعة الإسلام الذي نراه ونسمعه في كل يوم، يخرج علينا من يستهزئ بالنبي، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. تسخر من النبي؟ وهل شرع النبي شرعا من عند نفسه من هواه؟ حاشا لرسول الله، والله ما كان له أن يفعل أو يقول إلا بأمر من الله، إلا بوحي من الله. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. لو تقول علينا بعض الأقاويل لقطعنا منه باليمين لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، العرق في رقبة أو في صفحة العنق. هذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخرج علينا من يطعن. وهذا ما أردت أن أقوله اليوم في هذه الحلقة المجمعة، وكنت قد وعدت أن نفتح الاتصالات في هذه الحلقة لنناقش ونتناقش ونتحاور ونتعلم مما مضى من أزواج نبينا صلى الله عليه وسلم دروسا وعبر نحتاجها في هذه الأيام بالذات مع الطعنة الكبرى على ديننا، على ثوابت الإسلام، على شرع الله عز وجل. نحتاج أن نقف وقفة، وأول ما نقف معه هو لماذا أجاز الله لنبينا وأحل له أن يتزوج من النساء ما يشاء؟ قال الله تعالى له: ترجي من تشاء منهن، أي تؤخر وتؤجل، وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. لا جناح عليك يا حبيب الله، لا جناح عليك يا رسول الله، لك أن تختار من النساء ما تشاء. لكن هل هو اختيار الهوى؟ هل هو اختيار الشهوة والرغبة؟ لا والله، إنه اختيار الشرع، إنه اختيار الأمر والطاعة لله عز وجل. يقول ربنا عز وجل لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما خير نساءه واخترن الله ورسوله والدار الآخرة، قال الله تعالى له متفضلا على نساء النبي: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. إذن الأمر ليس شهوة، ليس هوى، بل هو أمر ووحي من الله عز وجل. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت. ثم يقول له ربنا عز وجل: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. الأمر لله عز وجل. ولهذا اختار الله لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم هؤلاء النسوة التي خصهن الله بأن يدخلهن بيت رسول الله، بأن يدخلهن بيت رسول الله حتى يصرن أمهات للمؤمنين وزوجات للنبي في الدنيا وفي الآخرة في الجنة إن شاء الله. تعدد الزوجات مطعن يطعن به على الإسلام
من لا يعرف الدين، وربما يطعن به من ينتسب إلى الدين بجهل وحم، يطعن في تعدد الزوجات من ينتسب إلى الدين بجهل وحمق وعناد وعمى وانقياد لأسياده من الغرب والشرق من غير المسلمين. يعتبر البعض أن تعدد الزوجات في الإسلام نقيصة، ويظن أن هذا مطعن في الإسلام. لا والله، بل إن تعدد الزوجات في الإسلام لم يشرعه النبي ولم يبدأه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إنه سنة من سنن المرسلين والنبيين، وهو عادة بشرية قديمة سابقة، لكن الإسلام جاء ونظمها وحددها، جعل له حد، وجعل للتعدد عددا، وجعل له نظاما، وشرط له شرطا. الناس تعرف التعدد من قديم الزمان، الأنبياء والرسل يعرفون التعدد. فهذا خليل الرحمن إبراهيم تزوج بامرأتين، وقيل بثلاث، وهذا يعقوب تزوج بأربع نساء أو نسوة، وهذا داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام تزوج بمئة امرأة، وهذا سليمان ابن داود تزوج بسبعمائة امرأة، وقيل تزوج بستمائة امرأة، هذا كما في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: طاف سليمان على مئة، وقيل على سبعين، وقيل على تسعين من نسائه، وقال: كل امرأة تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله، ولم يقل إن شاء الله، أي أنه كان له مئة، أو طاف في ليلة على مئة، أو على سبعين، أو على تسعين امرأة. هذا التعدد للزوجات لم يكن عند الأنبياء والرسل، بل كان عند العرب، وكان تعدد الزوجات مفخرة عند الرجال في العرب، كان الواحد منهم يفخر بأنه لديه أكثر من امرأة، ويفخر بما أنجب من أولاد. هذا واحد يقال له سعد ابن مدحت، ملك من ملوك اليمن، كان إذا خرج معه 300 من ولده وولد ولده كلهم فارس، إذا خرج يمشي معه 300 فارس من ولده وولد ولده، لهذا كان يسمى بسيد العشيرة، من أولاده 300 فارس. هذا بخلاف النساء، من كم جاء هذا العدد، من كم امرأة؟ بل إن في الصحيح أن غيلان ابن سلمة الثقفي لما أسلم كان تحته 10 نسوة، فقال له النبي: تخير منهن 4 وطلق الأخريات. إذن التعدد كان موجود قبل الإسلام، والدليل على ذلك: يا من تطعنون في النبي، يا من تسخرون من رسول الله، وتقولون وتعيبون رسول الله بأنه جمع 11 امرأة ومات عن 9 صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليس هذا شرع النبي، وليس هذا من عند رسول الله، بدليل عقلي أنه لم يثبت أن أحدا من المشركين عاب رسول الله لأنه تزوج بأكثر من امرأة. قالوا عنه ساحر، قالوا عنه كاهن، قالوا عنه مسه جن مجنون. هل سمعتم أن أحدا من أعداء رسول الله
قال له اسكت أنت يا محمد، يكفي ما عندك من نساء؟ هل عيره أحد بهذا العدد من النساء؟ لا أبدا ما سمعنا. إذن لم يكن محمد بدعا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الرسل، بل كان سيد الرسل وأطهر الخلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنبينا لم يشرع تعدد النساء ولا الزوجات، بل إن دينه وشرعه نظم هذه الفوضى التي كانت في من قبله من أهل الملل الأخرى من يهود ونصارى ومن الجاهلية الماضية. فجاء الإسلام بشرع حنيف كرم الله فيه المرأة أعظم تكريم، إذ جعل للرجل أربعا من النساء لا يزدن عن ذلك، فحدد بعدد وشرط بشرط، شرط بشرط: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. إذن حددها بعدد وشرطها بشرط حتى يستقيم الأمر. وقد جاء الإسلام على أمور كثيرة من أمور الجاهلية فأقرها أو هذبها أو غيرها وبدلها. فالإسلام جاء على التعدد فهذبه وحده شرطاً

ثم أنكر معروفة واستخلف عليها امرأة أخرى. لا والله، التعدد صيانة لعرض المرأة. وبعض الناس من المسلمين والمسلمات من الحمقى والحمقاوات إذا علمت أن زوجها تزوج عليها والولد وطلبت الطلاق وأقامت الدنيا ولم تقعدها، وإن علمت أن زوجها يعشق غيرها قالت هو وشأنه، أمره إلى الله، الله سيحاسبه، ترضى أن يكون لزوجها عشيقة ولا ترضى أن يكون لزوجها زوجة أخرى بحجة أن العشيقة سيتركها، أما الزوجة أين يذهب بها؟ إنها تأخذ حقها. بل إن نبينا علم الدنيا كلها فيما مضى من كلامنا على نساء بيت النبوة، علمنا العدل بين نساء، رغم أن من خصائص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تعدد زوجاته أنه لا يؤمر بالعدل، لأنه له أن يفضل واحدة عن واحدة. قال الله تعالى له: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. ترجي تؤخر، وتؤوي إليك أي تقرب منك، للنبي الحرية. لكنه صلى الله عليه وسلم ما ثبت عليه جور ولا ظلم أبدا، فما بالك بمن جاء الإسلام ليهذب هذه الشريعة الماضية منذ أن خلق الله الخليقة وهي شريعة تعدد الزوجات. وأنا لا أريد أن أفيض، لأن الكلام عن هذه المسألة كلام يطول، لكني أقول يكفي أن رسول الله لم يكن أول من شرع هذا، بل إنه جاء على واقع، فجاء الشرع الحنيف بأن هذب الواقع هذا وجعله أربعا، وجعل له شرطا وهو شرط العدل وشرط المساواة بين نسائه، ثم شرط الاستطاعة، استطاعة المادية، استطاعة البدنية، استطاعة الجنسية، لا بد أن يكون قادرا على هذا، وإلا فإنه لا يجوز له أن يتزوج بغير زوجته التي معه. اسمع، أقول إن في التعدد تشريف للمرأة وتكريم لها. أيهما أفضل للمرأة، أن تبقى بغير زوج؟ عندنا امرأة أولى وثلاث نساء أخر لم يتزوج، لأنه إذا أبيح للرجل أن يتزوج بأربع معه واحدة بقي له ثلاث، فإذا ترك هذا الرجل أو اقتصر على واحدة، هؤلاء الثلاث أين يذهبنا؟ إما أن تبقى هذه المرأة، يعني الثلاث نساء، أن يبقين عوانس بغير زوج، يصبن بكل أمراض الدنيا من نكد وهم وكآبة وحزن، هذا إن حافظت على نفسها. فنسمع في كل يوم انتحار، نسمع في كل يوم انتقام من بنات بآبائهن لأنهم منعوا زواج البنات أو شرطوا شروطا تمنع الشباب من التقدم إليهن. أيضا أقول هذه البنت والمرأة التي لم يتزوجها الرجل الذي معه زوجة واحدة، أين تذهب؟ إما أنها تبقى على حالها، تحافظ على نفسها وتصاب بالعنوسة والكآبة والهم والغم، وربما أودى بها ذلك إلى أن تنتحر وتقتل نفسها، أو ربما هذه البنت ما ملكت نفسها فخرجت إلى الفواحش وارتكبت المعاصي، وأصبح المجتمع مجتمعا موبوءا لا أمان للبنات ولا للنساء ولا للشباب ولا للأولاد فيه. أو أن نسمح كما سمح الشرع بتعدد النساء، بتعدد الزوجات، فتضم هذه المرأة إلى رجل معه زوجة أو زوجتين، معه زوجة أو زوجتان أو ثلاث، وتصبح رابعة، فأي امرأة ترضى لنفسها بأن

0: تكون ثانية أو تكون ثالثة أو تكون رابعة، علمت يقينا أن الأولى عندها أن تكون زوجة ثانية. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: نعم.
1: الله يسلمك. سؤال بعد إذنك أستاذ الشيخ سعد.
0: تفضل.
1: الله يبارك فيك يا رب. يقول رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه.
0: نعم.
1: فما هي الأعمال أو الدلائل التي تكون في نفس المسلم أن هو يثبت بها أنه بيحبه فعلا، ما تكونش كلمة تردرها فقط لا غير؟ وجزاك الله خير وربنا يكرمك يا رب ويجعلك إن شاء الله ظهيرا للحق.
0: عزك الله بارك الله فيك. أقول من أول علامات محبة النبي أن تعرفه، أن من أول علامات المحبة أن تكون عالما بحال رسول الله، عالما بنساء رسول الله، عالما بأحوال رسول الله، عالما بسنن رسول الله. العلم أن تتعلم أيها الغافل الساهي، أيها النائم، أيها اللاهي اللاعب، ماذا تعرف عن نبيك؟ ماذا تعرف عن آل بيت نبيك الأطهار؟ أقول هذه الحلقة حلقة مجمعة لما مضى، وأنا أقول لأخي المتصل، على كل رجل وامرأة، على كل شاب وشابة، على كل مسلم ومسلمة، أن يكون عالما برسول الله. اعرف نبيك، اعرف نساء نبيك صلى الله عليه وسلم، اعرف آل بيت النبي، اعرف آل بيت النبي، آل البيت الذين هم أعلى الناس شأنا لانتسابهم إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا تعدل بأهل البيت خلقا، فلا تعدل بأهل البيت خلقا، فأهل البيت هم أهل السيادة. فلا تعدل بأهل البيت خلقا، فأهل البيت هم أهل السيادة. فبغضهم من الناس شر حقيقي، وحبهم عبادة. أول ما يجب على المرء أن يحب رسول الله، ومن حبه لرسول الله أن يحب آل رسول الله، أن يعرف رسول الله، ومن معرفته برسول الله أن يعرف آل بيت رسول الله. نعم. اتصال. السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالنا شيخنا الشيخ سعد؟
0: حياك الله.
1: الله يعزك. أنا والله أتصل لأقول لك والله إني أحبك في الله.
0: أحبك الله الذي أحببتني
1: والذي أرفع السماء بلا عمد، إني أحبك وأحب أهل السنة في الله كلهم جميعا.
0: بارك الله فيك.
1: الله يعزك وأسأل يعني أسألكم الدعاء بإذن الله عز وجل.
0: بارك الله.
1: السلام عليكم.
0: أقول أخوتي، دعوة لكل أخ ولكل أخ، لكل رجل ولكل امرأة، لكل مسلم وكل مسلمة، لكل محب لرسول الله، أن يكون عالما برسول الله، عارفا بحاله وأحواله. ومن أول ما يجب عليه أن يعرف أحوال آل بيت رسول الله، زوجات النبي. ما لك لو أنك مع أولادك فعلت جدولا، لقد تكلمنا، لمجرد أن تعرف ماذا تفعل في بيتك مع أولادك، صورة جدولا تحصي فيه نساء النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق معلومات مجمعة مختصرة تعلق في كل حجرة، تكون مع كل ولد وكل بنت في شنطة المدرسة، في درج المكتب، تأتي بمثل هذا الجدول تجمع فيه أحوال رسول الله ونساء بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مسألة سهلة جدا، وكلنا يجيد هذا، خاصة الأولاد في المدارس والبنات في المدارس، يأتي بها ويصنع جدولا يكتب فيه أسماء نساء النبي. لقد سبق أن درسنا وتكلمنا عن 5 من نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن خديجة أم المؤمنين، عن سودة أم المؤمنين، عن عائشة أم المؤمنين، عن حفصة أم المؤمنين، عن زينب بنت جحش، عن زينب بنت خزيمة أم المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين. جدول نكتب فيه بيانات زوجة النبي، زوجها قبل أن تتزوج بالنبي، عمرها حين تزوجت النبي، عمر النبي حين تزوجها، تاريخ زواجها برسول الله، موتها متى ماتت، عمرها حين ماتت رضي الله عنهن. وهذا أقل ما يجب أن نعرفه عن نساء نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنا أريد أن أعقد لكن امتحانا الآن، ولكم امتحان عن نساء النبي. كم تعرف عن رسول الله؟ ماذا تعرف عن زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ اجلس مع نفسك واحصي نساء رسول الله. توفي رسول الله عن 9 نسوة إليهن تعزى المكرمات وتنسب، فعائشة، ميمونة، حفصة، صفية تتلهن هند، وزينب، جويرية، رملة، وسودة، 3 و6 ذكرهن مهذب. نعم، اتصال. السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: ألو، حياك الله. السلام عليكم،
2: كيفك يا شيخنا العزيز؟
0: حياك الله يا أخي، بارك الله فيك.
2: يا شيخنا،
0: نعم،
2: أنا بنفسي أني أتزوج.
0: نعم،
2: بس زوجتي تقول لي إن تزوجت تطلقني قبل أن تتزوج.
0: نعم،
2: ما حكم هذا؟ يعني ما أفعل يعني؟
0: نعم، أقول هذه من تصرفات ومن أخبار كثير من الحمواقات من النساء والحمقى من الرجال، من يستهزئ بالتعدد، من يستهزئ بنساء النبي وبالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من تشترط إذا أراد الرجل أن يتزوج أن يطلق الأولى، وهذا لا يحل كما في الصحيح: لا تسأل امرأة طلاق أختها لتستفرغ ما في صحبتها، فإن لها ما قدر لها، ما يضيرك. وبعض النساء تحرم زوجها من الأولاد إن تزوج عليها، وبعضهن تقول لها إما أنا إما هي، طلقني الآن. لقد كرم الإسلام المرأة أعظم تكريم حتى بتعدد الزوجات، أكرمها وصانها وحفظ لها مكانتها. أقول هذا الجدول أنا اخترته، أنا فعلته، وكل واحد يستطيع أن يفعل أحسن منه. أنا أقول واجبنا في بيوتنا أيها المسلمون والمسلمات، واجبنا أن نحصي زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نحفظ أحوالهن وأسماءهن، وأن نعرف أخبارهن. نعم، السلام عليكم.
3: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: نعم،
3: ازيك يا شيخ سعد؟
0: حياك الله يا.
3: كل عام وانت بخير.
0: وانت.
3: اني احبك في الله.
0: الله.
3: اسالك ان شاء الله الدعاء لنا باذن الله ان ربنا يجعلنا من اهل القران ومن العاملين به.
0: امين.
3: وان يرزقنا الحج والعمره.
0: امين امين.
3: والدعاء لوالدي ووالدتي ان شاء الله ان ربنا يرزقهم الصحه والعافيه.
0: آمين.
3: باذن الله.
0: وان يبارك لك فيهما.
3: جزاك الله عنا خير الجزاء.
0: وان يجعلك بارا بهما. اقول في هذه الحلقه المجمعه التي احب ان اقف معها. نعم، اتصال. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام.
0: نعم.
4: أيوة، كنت بس عندي سؤال لحضرتك.
0: نعم.
4: كنت عايزة أعرف سبب طلاق السيدة حفصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت عايزة برضو أعرف إن كانت السيدة ريحانة النضرية من أمهات المؤمنين ولا لا.
0: النضرية، نعم،
4: النضرية.
0: إن شاء الله سيأتي الكلام عنها.
4: جزاك الله خير.
0: ونعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد دخل بها وماتت في حياته على قول بعض أهل السير سيأتي. أنا أقول هذا الحصر والإحصاء لنساء النبي: تزوج رسول الله 13 امرأة، اجتمع عنده 11 امرأة، مات عن 9 منهن صلى الله عليه وسلم. اعرف هذا كما تعرف الفريق والمنتخب، كما تعرف الفنانين والفنانات. اعرفي هذا يا أختا، يا من لا تفتحين قناة فضائية إسلامية، افتحي قناة فضائية إسلامية حتى تعرفي دينك، حتى تعرفي نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقول فيما مضى درسنا أن النبي تزوج من خمس نسوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تزوج بخديجة ثم سودة ثم عائشة ثم حفصة ثم زينب بنت خزيمة. توفي رسول الله عن تسع نسوة إليهن تعزى المكرمات وتنسب: عائشة، ميمونة، حفصة، صفية تتلوهن هند، وزينب، جويرية، رملة، ثم سودة. ثلاث وسب ذكرهن مهذب. احفظ هذا واعرف. نعم، السلام عليكم. السلام عليكم.
5: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أريد أن أسألك يا شيخ.
0: نعم.
5: هل يجوز جمع زوجتين في بيت واحد؟
0: نعم. أجيب سريعا على هذا السؤال. قال ابن الجوزي رضي الله عنه وأرضاه: لا يجوز الجمع بين الزوجتين في بيت واحد إلا بإذنهما ورضاهما، لأنه إذا اجتمعن في بيت واحد ثارت الخلافات بينهما. لكن إذا كان الرجل قد أحسن الاختيار، لأن غالب من يتزوج زوجة ثانية، غالب، لا أقول هذا قانون ولا قاعدة، غالب من يتزوج زوجة ثانية في الغالب يكون أساء الاختيار في الزوجة الأولى، فأراد أن يعدل من شأنه ويحسن من أمره وحاله فتزوج زوجة ثانية، فربما لا تستقيم الحياة بينهما. وهذه من المشاغبات التي يلقيها الذين يعارضون تعدد الزوجات، يقول إن تعدد الزوجات يثير الفتن والمشاحنات ويسيء تربية الأولاد والبنات، وينشغل الرجل بالإصلاح بين زوجاته وينسى أولاده وينسى أعماله، وربما فسدت حياته كلها. أقول إن المشاكل موجودة مع المرأة الواحدة، والمشكلات موجودة من غير امرأة، بين الولد وأبيه وأمه، بين الرجل وإخوانه وأخواته، المشاكل لا تنتهي من الحياة. فليس هذا عيب في التشريع الذي جاء به النبي، بل العيب فينا. وأنا أقول هذا العيب إن من يحكم على تعدد الزوجات الآن يحكم عليه من أحوال من يفعله، لكنه لا يحكم عليه من أحوال الشرع، وما يجب أن يكون عليه كحال النبي صلى الله عليه وسلم. أقول إن من تدبر بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرى هذا الحشد من النساء التي اجتمعن مع رسول الله في بيت واحد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في إجابة السؤال التي سألت الأخت: هل يجوز للرجل أن يجمع بين زوجتين في بيت واحد؟ لا مانع أن يجتمع نساء الرجل في بيت واحد إن أمن السلامة بينهم، وإن كان رجلا بحق يستطيع أن يعدل وأن يعطي لكل صاحبة حقها، لكل صاحبة حق حقها، ولا يترك لهن الحبل على الغارب فيسمع الناس الأعاجيب في بيت فلان. لكن إن رفضنا أو رفضتا أن يجتمعن في بيت واحد، فله أن يجعل لهذه بيتا ولتلك بيتا، وليس معنى البيت البيت المستقل، بل مكان يغلق عليها بمفردها، لا تلتقي مع ضرتها أو مع أختها كما سماها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا تسأل المرأة طلاق أختها، سماها أخت لها. فأقول إن بعض العلماء أجاز أن يجمع الرجل زوجاته في بيت واحد، وابن الجوزي قال لسلامة البيت أن يجعل لكل واحدة بيتا منهم حتى لا تحدث المشاحنات بينهم، وهذا جائز وذاك جائز، والأمر يرجع إلى خلق ودين الزوجات وإلى عدل ورجولة الرجل الذي تزوج بأكثر من واحدة. أقول تزوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بخديجة، وهذا الذي أريد أن أقوله، اجتمع في بيت النبي حشد من النساء متباينات مختلفات، فاستطاع رسول الله أن يجمع بينهن وأن يكون منهن بيتا هو أسعد البيوت وأشرفها على الإطلاق. هذا البيت الذي أنعم الله عليه بنعمة الأمن والأمان والسلامة والإسلام، بنعمة النبوة والرسالة، بنعمة الحكم والعدل، بنعمة الرجولة والشهامة، بنعمة الطاعة والسمع والأدب من نساء النبي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، السلام عليكم.
6: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: تفضل.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: أسأل الله أن يرزق الإخلاص شيخنا الحبيب.
0: وإياك يا أخي، الله يعزك.
6: شيخنا الحبيب، يعني لي كلمة ثم طلب. هل يعني يجوز أن احنا نطلق على الزوجة الثانية يعني زي ما يطلق في الأرياف، هي ضرة للأولى؟
0: نعم.
6: أما الطلب، كيف الحصول على الجدول الذي بيد حضرتكم حتى إن شاء الله أنا متبرع بأنسخ منه 5000 نسخة إن شاء الله أوزعها على المسلمين بفضل الله؟
0: حاضر إن شاء الله. هو جدول أنا فعلته اليوم فقط على سبيل المثال، لكني أردت أن أجمع فيه معلومات عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وإن شاء الله تعالى ننتظر حتى يتم الكلام على سائر آل بيت رسول الله فنجمع الجميع في جدول واحد يكون تحت عنوان اعرف آل بيت نبيك، أو أحب آل بيت نبيه صلى الله عليه وسلم، لأننا مأمورون بأن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن شاء الله نأتي به في نهاية الحلقات، سائلا ربي أن يجمع بيني وبينكم على خير وفي خير، إنه نعم المولى ونعم النصير. إخوتي أحبتي في الله، أقول ما سبق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
7: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
7: ازي حضرتك يا سيد سعد؟
0: حياك
7: الله. على فكرة بجد الخطبة بتاعت حضرتك جميلة جدا، ونشكر حضرتك جدا بجد بسبب الخطبة الجميلة دي، وربنا يجعلها من ميزان حسناتك يا رب العالمين.
0: الله يبارك فيك يعزك.
7: ممكن اخد نمرة الشيخ محمد حسن طرور بالله عليك؟
0: نعم. أقول لابد أن نعرف عن نساء نبينا صلى الله عليه وسلم إنهن أمهاتنا، أمهاتنا وأزواجه أمهاتهم، هي أمي. هل يجهل الرجل أمه؟ هل لا يعرف الرجل عن أمه؟ كانت عند من؟ عاشت كيف؟ جمع الله لنبينا حشدا من النساء، جمع الكبيرة التي تكبره في السن والصغيرة، تزوج الثيبة والبكرة، تزوج بذات الأولاد وبغير ذات الأولاد، تزوج بالعربية وتزوج بالنصرانية وتزوج باليهودية، جمع الله له هذا الحشد من النساء حتى نتعلم كيف نتعامل مع نسائنا. السلام عليكم.
8: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حياك الله.
8: ازيك يا شيخ سعد؟
0: الله يحييك يا أخي.
8: أسأل الله العظيم رب العالمين أن يجعلك ذخرا للسنة يا سيد.
0: الله يبارك فيك.
8: كيف الحال؟
0: حياك الله وبارك فيك.
8: طيب يا مولانا، بقول بعض الحاقدين، يعني بعض الحاقدين يقولون إن نبيكم صلى الله عليه وسلم، يعني إن نبيكم تزوج بتسعة أو 11.
0: نعم.
8: فماذا نرد عليهم يا سيد؟
0: نرد ردا يسيرا ميسرا، نقول له إن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن أول من تزوج بهذا العدد من النساء، بل تزوج قبله داود وسليمان وإبراهيم ويعقوب وسائر الأنبياء والرسل، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، بل إن سليمان عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام صار ما تحته من النساء 1700 امرأة و300 من السراري أو من غير الحرائر، وداود عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام كان تحته 100 امرأة، فنبينا لم يكن بدعا من الرسل. ثانيا، إن الله عز وجل أراد لنبينا هذا الحشد من النساء، هذا الجمع، لأنهن مدرسة ينقلن إلينا أحوال النبوة وأخبار النبي، لأنه ربما لا تكفي واحدة ممن تزوج نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من كانت واعية للسنة فعائشة روت لنا 2210 أحاديث، ما من كانت واعية لكتاب الله كحفصة، من كانت مدركة معلمة، من لم تروي ولا حديثا واحدة مثل زينب بنت خزيمة، مثل ميمونة، مثل زينب بنت خزيمة، ومثل خديجة لم تروي لنا ولا حديثا واحدة، رغم أن خديجة دورها في الإسلام كما يعرف جميع الأنام من كيف كان دورها في الإسلام، كانت أما في حنانها، وزوجة في حبها، ووزيرا في رأيها، وسندا للنبي وردءا له في مالها. كانت هي التي احتضنت رسول الله، دورها في الإسلام عظيم، ومع هذا لم نسمع لها حديثا، ما روت لنا ولا حديثا، رضي الله عنها وأرضاها. زينب بنت خزيمة لم تروي لنا ولا حديثا. أم سلمة حكيمة عصرها، هي التي أرشدت النبي واستشارها رسول الله وأخذ بقولها، جمع الله هذا الحشد للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقل، والكلام لم ينتهي بعد، فإنني أريد أن أقف وقفة أخرى مع زوجات رسول الله. أقول لمن يزعم أن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتزوج بهوى وشهوة، أقول لا، كذبت. تزوج خديجة وهي أكبر منه 15 سنة، وبقيت عنده 25 سنة ما تزوج عليها. والزوجة الثانية بعد خديجة كانت سودة، وكانت أكبر منه 5 سنوات. إذن لو أراد النبي البنات والشابات، ولو كان يريد بالزواج ما يقول هؤلاء الحمقى، لتزوج بالأبكار، وكل رجل يتمنى أن يزوج ابنته برسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كان النبي يختار، بل كان الله يختار له. فنقول لو كان كلامكم صحيح، لماذا تزوج النبي بخديجة؟ ناهيك، ربما يكون هذا قبل البعثة، بعد أن أصبح نبيا ورسولا وملك الدنيا وفتح المشرق والمغرب في زمانه، وسادت له جزيرة العرب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يتزوج بآخر زوجة من نساء ميمونة بنت الحارث الهلالية في سنة 7 هجرية، أي بعد ما فتح الله عليه الفتوحات ودخل لأداء عمرة القضية، تزوج بالسيدة ميمونة رضي الله عنها وأرضاها. ثم إن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو كان يتزوج لنفسه لتزوج في سن الصغر، وما جمع هذا الجمع من السنة 2 من أول عائشة رضي الله عنها إلى السنة 7، جمع هذا العدد في 7 سنوات صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن زواج النبي لحكمة، هذه الحكمة هي حمل الرسالة، هي نقل إلينا أخبار النبي. وسيأتي الكلام أيضا في لقائنا القادم حتى نتمم الفائدة إن شاء الله على ما سبق أن درسناه في نساء بيت النبوة. أسأل الله عز وجل أن يعلمني وإياكم، ووالله ما قلت هذا الكلام إلا محبة لآل بيت نبينا، وغيرة على نبينا هذا الذي يتهم نبينا ويستهزئ به، له الله ولغيره أيضا من يتجرأ على نبينا صلى الله عليه وسلم ونحن في لهو ولعب لا ندري ما يقال عن نبينا ولا ما يفعل بآل بيت نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي الختام أسأل الله تعالى أن يردنا إلى دينهما ردا جميلا، وأن يعيدنا إلى شرعه عودا حميدا. وليست الحلقة اليوم هي أنني أنادي بالتعدد آمرا به ولا حاثا عليه، بل أبين فقط فيه أن الإسلام جاء بالمحاسن كلها، وهذه من محاسن الإسلام، لا كما يطعن الطاعنون ويقول إن هذا من المطاعن في دين الله عز وجل ومن النقائص في دين الله. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. وفي الختام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أسأل الله أن يجمعني بكم في اللقاء القادم لنتمم هذا الكلام، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

مستمعين الكرام، كنا نستمع وإياكم إلى حلقة جديدة من برنامج نساء من بيت النبوة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون.

لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم

ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين

لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون

فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين

بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون

وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون

هما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون

يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون

قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم

ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين

الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون

إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين.

وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم

قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا

إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين

الرحيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين

وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذا

فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين.

فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين

إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرا بينهم كل إلينا راجعون

وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا

وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون

لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق ورب

يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم.

وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد.

شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت.

بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير.

إن الله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر

الناس، وكثير حق عليه العذاب. ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. هذان خصمان اختصموا في ربهم،

يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد

ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد

0: التصديق. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور
1: حنفاء لله غير مشركين به.

فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم

والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير

وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون

أنفسكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع

ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز.

وعن المنكر ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي

يحسون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأي

قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم

الرحيم. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم

والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك

ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري

الرحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض

ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له

استمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز

وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو

فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون

فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون

ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر

ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين

أتأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال

إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال

ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم

إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث

فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً

فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم

أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون

حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون

بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين

ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون

وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون

قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون

ينامون فيقولون لله قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض

يعلمون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل رب إما تريني ما يوعدون. رب فلا تجعلني في القوم الظالمين. وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا

تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون

ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اختار

فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون.

قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم

فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن

واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين

والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين.

إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا

ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم.

وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟

الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات.

يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم

لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك

وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.

آبائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم.

الدنيا، ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم.

الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة

ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض

وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير

أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير.

وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول

قلتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين.

الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا

وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير.

ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم بعضكم على بعض، كذلك يبين الله لكم الآيات، والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، كذلك يبين الله لكم آياته، والله عليم حكيم.

بيوت أخوالكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا

ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم.

بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا

قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيماً.

بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا.

لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون؟ كانت لهم جزاء ومصيرا. لهم فيها ما يشاءون خالدين. كان على ربك وعدا مسؤولا. ويوم

حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا

0: الميثاق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا

يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا

وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا.

وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية

ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشوراً.

وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلاً

قليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا

وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء

ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا

بحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا

وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفوراً

التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما

ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا

0: عليم.
1: تلك آيات الكتاب المبين. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. إن

فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم

ألا يتقون؟ قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت.

وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. قال فرعون وما رب العالمين.

قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين

قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون.

فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي

قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين

وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين

مدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. ثم أغرقنا الآخرين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم

قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال

فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين.

رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون

وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون

إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم

لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. فاتقوا الله وأطيعون. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين.

قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات

فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين

وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين

فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين

وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذب أصحاب الأيكة المرسلين.

إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم

واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين

قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لتنزيل رب العالمين. نزل به الروح الأمين. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وإنه لفي زبر الأولين. أولا

كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت

ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون

بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بسم الله الرحمن الرحيم.

يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم، وألق عصاك، فلما

وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين.

وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل

فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر

وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث

وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب

ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك

وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون.

فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم

قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين.

أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم

فلما جاءت قيل أهكذا عرشك؟ قالت كأنه هو، وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين.

قيل لها ادخلي الصرح، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، قال إنه صرح ممرد من قوارير. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة، لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا اطيرنا بك وبمن معك، قال طائركم عند الله، بل أنتم قوم تفتنون. وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون.

فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون

0: بل أنتم قوم تجهلون. صدق الله العظيم.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد. وبعد، الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. ربي آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغننا برحمتك عن رحمة من سواك، واجعل نعمتك علينا مذكرة بك ومعينة على طاعتك. اللهم يا رب كل شيء، بقدرتك على كل شيء، اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيا بنا نطوف بين حدائق الإيمان، نقطف من ثمار أشجارها وننهل من نبعها الصافي. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه: أوصيكم بتقوى الله، وأن تثنوا عليه بما هو أهله، وأن تخلطوا الرغبة بالرهبة، وتجمع الإلحاف بالمسألة. فإن الله أثنى على زكريا وأهل بيته فقال سبحانه وتعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. واعلموا عباد الله أن الله قد ارتهن بحقه أنفسكم وأخذ على ذلك مواثيقكم، واشترى منكم القليل الفاني بالكثير الباقي. وهذا كتاب الله فيكم لا تفنى عجائبه ولا يطفأ نوره، فصدقوا قوله وخذوا النصيحة منه واستضيئوا منه ليوم القيامة. وإنما خلقكم الله تعالى لعبادته، ووكل بكم الكرام الكاتبين يعلمون ما تفعلون. ثم اعلموا عباد الله أنكم تغدون وتروحون في أجل قد غيب عنكم علمه، فإن استطعتم أن تنقضي الآجال وأنتم في عمل لله فافعلوا، ولن تستطيعوا ذلك إلا بالله، فسابقوا آجالكم قبل أن تنقضي، فإن أقواما جعلوا آجالهم لغيرهم ونسوا أنفسهم فأنهاكم أن تكونوا أمثالهم.

0: إخوة المؤمنين، الدنيا مزرعة الآخرة، ومن كرم الله تعالى بعباده المؤمنين أن جعل كل عمل دنيوي يقصد به صاحبه وجه الله تبارك وتعالى عملا صالحا يثاب عليه العبد في الآخرة. يقول ابن القيم: النفوس الشريفة ذات الهمم العالية تتكاثر فيما تكمل به وتزكو عند ربها وتصير من المفلحين في الآخرة، فهذا التكاثر هو لب سعادة العبد، والسعيد هو من جعل تكاثره لله تعالى، فلا يزال يذكر الله تعالى في كل عمله، وإذا رأى غيره أفضل منه في أي خصلة من خصال الخير، مثل أن يكون أفضل منه قولا وأحسن منه عملا وأغزر منه علما، نافسه بخصلة أخرى هو قادر على المنافسة فيها، وهذا هو استباق الخيرات. وقد كان هذا هو حال الأوس والخزرج رضي الله عنهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحثا عن كل ما يرضي الله تعالى ورسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم.
1: يا رب فامنحه رضاك.

مع الله تبارك وتعالى لا يغفل عنه طرفة عين. يقول ابن عطاء الله السكندري: القلب الحي قلب يلاحظ الحق ويشاهده، ولا يغيب عن الله تعالى لحظة، فيسمع كلام الله ويلاحظ القلب ربه بعين الجلال فيخشع ويرتعد. وإذا طالع صفات الجمال في الله تبارك وتعالى هدأ واستقر. ويقول الجنيد رضي الله عنه: حياة القلب تكون بالحياة مع الحي القيوم، وبمحو جميع الشواغل عن الله تبارك وتعالى، وبالصبر على مجاهدة الهوى والشيطان، وبصدق المعاملة مع الله تعالى،

من صفات المؤمنين الرجاء لله تبارك وتعالى. يقول العلماء: الرجاء ضروري لكل عبد، فإن حياة العبد تدور حول ذنب يرجو غفرانه، وعيب يرجو إصلاحه، وعمل صالح يرجو قبوله، واستقامة يرجو دوامها، ومنزلة عند الله تبارك وتعالى يرجو الوصول إليها. وللرجاء ثلاثة أركان: الركن الأول التذكر الدائم لفضل الله تبارك وتعالى على العبد وكثرة نعم الله تعالى على العبد في أمر دينه وبدنه ودنياه. والركن الثاني ذكر ما وعد الله تعالى من جزيل ثوابه وعظيم كرمه وجوده. والركن الثالث تذكر سعة رحمة الله تعالى، وأن رحمته سبحانه سبقت غضبه، وأنه الرحمن الرحيم الغني الكريم الرؤوف بعباده المؤمنين.

أيها الإخوة المؤمنون، غدا بمشيئة الله تعالى نواصل الاقتطاف من حدائق الإيمان. أعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، حان الآن موعدكم مع فترة جديدة من فترات الفجر.
1: الحمد لله على إحسانه، والشكر له سبحانه وتعالى على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، أشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك، ولك الحمد حمدا لا آخر لقائله إلا رضاك. اللهم إنك حق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والقرآن حق، والقيامة حق. إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان يصله نداء الحق، نحييكم من هنا من وسط هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد السلطان أبو العلا، حيث ننقل لكم شعائر صلاة هذا الفجر الطيب المبارك، وخير ما نستهل به شعائر صلاة هذا الفجر القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من سورة النحل، بدءا من الآية 30 يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود محمد الخشت.

0: صدق الله العظيم.
1: صدقت يا ربنا فيما قلت وقلت وقولك الحق. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. صدق الله العظيم. اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام استهلألنا شعائر صلاة هذا الفجر بهذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا القارئ الشيخ محمود محمد الخشت لما تيسر من آية ذكر الحكيم من سورة النحل بدءا من الآية 30 وانتهاء بالآية 50. اللهم يا عظيما تواضع لعظمته كل شيء، يا عزيزا ذل لعزته كل شيء، يا مالكا خضع لملكه كل شيء، يا قديرا استسلم لقدرته كل شيء، يا مهيمنا لا يشذ عن سلطانه شيء، يا عليما لا يعزب عن علمه شيء، يا من بيده ملكوت كل شيء، يا من يدل على وجوده كل شيء، يا من ينطق بوحدانيته كل شيء، يا من تجلت قدرته في كل شيء، ويا من وسعت رحمته كل شيء، يا أزليا قبل كل شيء وصرمديا بعد كل شيء ودائما بعد ألا يدوم شيء، يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إخوة الإيمان والإسلام، وحتى يؤذن بميلاد يوم جديد، هيا بنا نرفو أكف الضراعة والابتهال إلى الله تعالى والمبتهل الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي.

قصدت بابك يا رباه مبتيلا، قصدت بابك قصدت بابك.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الفجر.

إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، رفع نداء الحق، رفع النداء المبتهل الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي بعد أن قدم فاصلا من الأدعيات والابتهالات الدينية. من هنا من رحاب مسجد السلطان أبو العلا، حيث ننقل لكم شعائر صلاة هذا الفجر الطيب المبارك. إخوة الإيمان والإسلام، وهكذا ولد يوم جديد وينادي: يا ابن آدم، أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإني لا أعود. قام الإخوة الحاضرون هنا في مسجد السلطان أبو العلا بأداء ركعتي السنة امتثالا واقتداء بالمصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد ولك الشكر ولك الثناء الحسن كالذي نقول وخيرا مما نقول. ولك الحمد ولك الشكر ولك الثناء الحسن كالذي قاله الأولون من أهل السماوات والأرض، وخيرا مما قاله الأولون من أهل السماوات والأرض، وكالذي يقوله الآخرون من أهل السماوات والأرض، وخيرا مما يقوله الآخرون من أهل السماوات والأرض، بعدد ما أحاط به علمك وخطه قلمك وأحصاه كتابك. اللهم إني ما عبدتك حق عبادتك ولا شكرتك حق شكرك ولا ذكرتك حق ذكرك ولا قدرتك حق قدرك، وما عندي يا إلهي من صالح الأعمال ما أتقرب به إليك إلا شهادة أن لا إله إلا أنت، ويقيني بأنه لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا يعبد بحق إلا أنت، ولا يغفر الذنوب إلا أنت. فاغفر لي اللهم ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلم، وما أنت به أعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. إخوة الإيمان والإسلام، فرغ الإخوة الحاضرون هنا من أداء ركعتي السنة وجلسوا خاشعين خاضعين لسماع تلاوة قرآنية مباركة قصيرة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود محمد الخشت، يقام بعدها للصلاة.

0: استقيموا رحمكم الله، حاذوا بين مناكب، سدوا الفرج، استقيموا واعتدلوا، صلوا صلاة مودع يرحمكم الله.
1: الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر.

0: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام قضيت على خير شعائر صلاة هذا الفجر الطيب المبارك نقلناها لكم من مسجد سلطان أبو العلا. كان معنا قارئا للقرآن الكريم القارئ الشيخ محمود محمد الخشت ومبتهلا الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي، وأمنا في هذه الصلاة الشيخ محمود مصطفى عبد الواحد. إخوة الإيمان والإسلام، وحتى يلمعنا وإياكم لقاء إيماني آخر، لكم تحيات الزميلين حسن صفوت من الإذاعة الخارجية ومحمد جمعة سليمان من أسرة التخطيط الديني، اللذين زاملتهما وشاركتهما نقل هذه الصلاة. كنت معكم عبد الله حامد من أسرة المذيعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعينا الكرام، كنا معكم في هذا التسجيل لفترة الفجر لهذه الليلة، قدمناها لكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. تقبل الله منا ومنكم.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا.
3: أخي المؤمن، إن من أفضل الأعمال أن يظل لسانك دوما رطبا بذكر الله. الأذكار. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ذكر الله نبض القلوب المؤمنة، ذكر الله أمن النفوس الخائفة، ذكر الله نور يجلو غيوم الهم والحيرة. وذاكر الله أكرمه ربه فقال أنا جليس من ذكرني، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. والرحمن تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وبذكر الله تنسجم روح المؤمن مع ذرات الكون المؤمن، فالكل يسبح للرحمن. صبح يسبح وطير يسبح وكون يسبح، أفلا نسبح معه؟ أذكار الصباح.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.

وستر، فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة.

الآخرة. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك،

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة

من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل.

من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل،

ورسولك، اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله وحدك لا شريك لك.

أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك،

أنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت.

سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك،

أخي المؤمن، فلنتعاهد على ذكر لله دائم ينير القلب ويزيد الحسنات ويرفع الدرجات عند رب العالمين.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض

اختلفوا ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر.

قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة

وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال

كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود

فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون.

الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا

الميقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير.

ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم.

وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم

أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم

وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.

اتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه

بها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا

بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم

شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا

تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقول

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة

كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى

وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد.

وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب.

ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير.

يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ

ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد.

واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك

وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون.

قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر

التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم

أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ

قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا

أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون.

0: تذلل واستغاثة.
1: بموقف الذل دون عزتك العظمى، بمخفي سر لا أحيط به علما، بإطراق رأسي باعترافي بذلتي، بمد يدي أستمطر الجود والرحمة، بأسمائك الحسنى التي بعض وصفها لعزتها يستغرق النثر والنظم، بعهد قديم من ألست بربكم، بمن كان مجهولا فعرف بالأسمى، أذقنا شراب الأنس يا من إذا سقى محبا شرابا لا يضام ولا يظمى.
0: وداع الدنيا والتأهب للآخرة.
1: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجا مني لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما. فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما، فلولاك لم يصمد لإبليس عابد، فكيف وقد أغوى صفيك آدما. فلله در العارف الندب، إنه تفيض لفرط الوجد أجفانه دما، يقيم إذا ما الليل مد ظلامه على نفسه من شدة الخوف مأتما، فصيحا إذا ما كان في ذكر ربه وفي ما سواه في الورى كان أعجما، ويذكر أياما مضت من شبابه وما كان فيها بالجهالة أجرما، فصار قرين الهم طول نهاره أخى الشهد والنجوى إذا الليل أظلما، يقول حبيبي أنت سؤلي وبغيتي، كفى بك للراجين سؤلا ومغنما، ألست الذي غذيتني وهديتني ولازلت منانا علي ومنعما، عسى من له الإحسان يغفر زلتي ويستر أوزاري وما قد تقدما.
0: الناس خدم للعلم.
1: العلم من فضله لمن خدمه أن يجعل الناس كلهم خدمه، فواجب صونه عليه كما يصون في الناس عرضه ودمه، فمن حوى العلم ثم أودعه بجهله غير أهله ظلمه.
0: شروط تحصيل العلم 6.
1: أخي، لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زماني.
0: إكرام النفس.
1: قنعت بالقوت من زماني، وصمت نفسي عن الهوان خوفا من الناس أن يقولوا فضل فلان على فلان. من كنت عن ماله غنيا فلا أبالي إذا جفاني، ومن رآني بعين نقص رأيته بالتي رآني، ومن رآني بعين تم رأيته كامل المعاني.
0: حصاد الألسن.
1: احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. كم في المقابر من قتيل لسانه، كان التهاب لقاءه الأقران.
0: البلاء من أنفسنا.
1: نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. ونهجو ذا الزمان بغير ذنب، ولو نطق الزمان لنا هجانا. وليس الذئب يأكل لحم ذئب، ويأكل بعض بعضا عيانا.

0: وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد لما قد علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن. فمنهم شقي ومنهم سعيد، ومنهم قبيح ومنهم حسن. على ذا مننت وهذا خذلت، وذاك أعنت وذا لم تعن.
1: كلك سوءات والناس أعين.
0: إذا رمت أن تحيا سليما من الردى، ودينك موفور وعرضك صين، فلا ينطقن منك اللسان بسوءة، فكلك سوءات وللناس ألسن. وعيناك إن أبدت إليك معائبا فدعها، وقل يا عين للناس أعين. وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى، ودافع ولكن بالتي هي أحسن.
1: إساءة الظن.
0: لا يكن ظنك إلا سيئا، إن سوء الظن من أقوى الفطن. ما رمى الإنسان في مخمصة غير حسن الظن والقول الحسن.
1: سفينة المؤمن.
0: إن لله عبادا فطنا، تركوا الدنيا وخافوا الفتنا. نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا.
1: زن بما وزنت به.
0: زن من وزنك بما وزنك وما وزنك به فزنه. من جاء إليك فرح إليه، ومن جفاك فصد عنه. من ظن أنك دونه فاترك هواه إذن وهنه، وارجع إلى رب العباد فكل ما يأتيك منه.
1: ترك الهموم.
0: سهرت أعين ونامت عيون في أمور تكون أو لا تكون. فادرأ الهم ما استطعت عن النفس، فحملانك الهموم جنون. إن ربا كفاك بالأمس ما كان، سيكفيك في غد ما يكون.
1: تأتي العزة بالقناعة.
0: أمدت مطامعي فأرحت نفسي، فإن النفس ما طمعت تهون. وأحييت القنوع وكان ميتا، ففي إحيائه عرض مصون. إذا طمع يحل بقلب عبد، علته مهانة وعلاه هون.
1: الصمت خير من حشو الكلام.
0: لا خير في حشو الكلام إذا اهتديت إلى عيونه. والصمت أجمل بالفتى من منطق في غير حينه. وعلى الفتى لطباعه سمة تلوح على جبينه.
1: موت الأحبة.
0: سأصبر للحمام وقد أتاني، وإلا فهو آت بعد حيني. وإن أسلم يمت قبلي حبيب، وموت أحبتي قبلي يسوني.
1: المنة.
0: رأيتك تكويني بميسم منة، كأنك كنت الأصل في يوم تكويني. فدعني من المن الوخيم، فلقمة من العيش تكفيني إلى يوم تكفيني.
1: مرارة تحميل الجميل.
0: لا تحملن لمن يمن من الأنام عليك منه، واختر لنفسك حظها واصبر، فإن الصبر جنه. من الرجال على القلوب أشد من وقع الأسنة.
1: تعزية.
0: إني أعزيك

0: لا أني على طمع من الخلود، ولكن سنة الدين، فما المعزى بباق بعد صاحبه، ولا المعزي وإن عاش إلى حين.
1: أفضل العلوم.
0: كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وعلم الفقه في الدين. العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. جنونك مجنون، ولست بواجد طبيبا يداوي من جنون جنونا. أهين لهم نفسي وأكرمها بهم، ولا تكرم النفس التي لا تهينها.
1: حب علي وسبطيه وفاطمة.
0: إذا في مجلس نذكر عليا وسبطيه وفاطمة الزكية، يقال تجاوزوا يا قوم هذا، فهذا من حديث الرافضية. برئت إلى المهيمن من أناس يرون الرفض حب الفاطمية.
1: الإعراض عن الجاهل.
0: أعرض عن الجاهل السفيه، فكل ما قال فهو فيه. ما ضر بحر الفرات يوما إن خاض بعض الكلاب فيه.
1: عين الرضا كليلة.
0: وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية. ولست بهياب لمن لا يهابني، ولست أرى للمرء ما لا يرى لي. فإن تدن مني تدن منك مودتي، وإن تنأى عني تلقني عنك نائيا. كلانا غني عن أخيه حياته، ونحن إذا متنا أشد تغانيا.
1: حياة الأشراف واللئام.
0: أرى حمرا ترعى وتعلف ما تهوى، وأسدا جياعا تظمأ الدهر لا تروى. وأشراف قوم لا ينالون قوتهم، وقوما لئاما تأكل المن والسلوى. قضاء لديان الخلائق سابق، وليس على مر القضاء أحد يقوى. فمن عرف الدهر الخؤون وصرفه، تصبر للبلوى ولم يظهر الشكوى. بين خوف

0: مستمعينا الكرام، لازلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، ونقدم لحضراتكم الآن برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، فكونوا معنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند خواطرنا حول قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. وانتهينا إلى أن الحق سبحانه وتعالى يطالب الفئة المؤمنة التي انتهت قضية عقيدتها إلى الإيمان بإله واحد منه كانوا وإليه يعودون، قضية حكمت كل حركات حياتهم، لذلك وجب عليهم أن يؤدوا مطلوبات هذه القضية وأن يدافعوا عن هذه العقيدة التي تثبت للناس جميعا إلى أنه لا معبود أي لا مطاع في أمر إلا الحق سبحانه وتعالى. هذه القضية إذا حكمت الخلق توحدت اتجاهاتهم ولم تتضارب حركاتهم، وأصبحوا جميعا متعاونين متساندين متعاضدين. لذلك وكل الله إلى الطائفة المؤمنة التي جعلها الله خير أمة أخرجت للناس، لأن رسولها صلى الله عليه وسلم خير رسول أرسل للناس، فطلب منها أن تجاهد الكافرين وأن تجاهد المنافقين لتصفو رقعة الإيمان مما يقدر صفو حركة الحياة. ولكن الحق سبحانه وتعالى كما قلنا سابقا يعامل خلقه كبشر خلقهم ويعلم طبائعهم وغرائزهم وهواتهم، ولم يخاطبهم على أنهم ملائكة، وإنما خاطبهم على أنهم بشر وهم أغيار، ومن الأغيار أن يصفو لهم أمر العقيدة مرة وأن تعكر عليهم شهواتهم صفو العقيدة مرة أخرى. لذلك يعاملهم هذه المعاملة ويؤكد لهم أن طريق العقيدة ليس مفروشا بالرياحين والورود، وإنما هو مفروش بالأشواك، حتى لا يتحمل رسالة الحق في الأرض إلا من صبر على هذه البلايا وهذه المحن. أما أن تكون القضية على طرف السمام بدون آلام وبدون متاعب فسيدعيها كل إنسان ويصبح غير مأمون على حمل العقيدة. لذلك لم ينصر الله الإسلام أولا، وإنما جعل الإسلام في أول أمره ضعيفا مضطهدا لا يستطيع أهله أن يحموا نفوسهم، حتى لا يصبر على هذا الإزاء إلا من ذاق من حلاوة الإيمان ما يجعله لا يشعر بمرارة المواقع. فقال الحق سبحانه وتعالى: ولا تهنوا، لا تضعفوا في طلب القوم. كلمة لا تهنوا في ابتغاء القوم أي في طلبهم دل على أن الأمة الإسلامية ليس مطلوبا منها فقط أن تدفع عن نفسها عدوانا، ولكن أن تطلب هؤلاء الذين يقفون في وجه الدعوة لتؤدبهم حتى يتركوا الناس أحرارا في أن يختاروا العقيدة. إذن فالطلب منه: ولا تهنوا في ابتغاء القوم أي في طلبهم. ثم قال الحق سبحانه وتعالى: إن تكونوا تألمون، أي يصيبكم ألم المواقع والإعداد لها، فأنتم أيضا تحاربون قوما يصيبهم ألم المواقع والإعداد لها. إذن فأنتم وهم متساوون في إدراك الألم والمشقة والتعب، ولكن يجب أن لا تغفلوا عن تقييم قوة لا تهملوها، لأنها هي القوة المرجحة. أنتم تألمون وهم يألمون، ولكنكم تزيدون عليهم أنكم ترجون من الله ما لا يرجون. والأشياء يجب أن تقوم بغاياتها والثواب عليها. لا تقل أن هذا يساوي هذا، لا، قل له لا تهمل قضية الثواب على العمل. ولذلك حين يقول أناس مثلا في مسألة البنوك الإسلامية، البنوك الإسلامية بتعطي زي البنوك الربوية أو أقل من البنوك الربوية، نقول له إيه، ما تقولش دي بتعطي كذا، بتعطي 20 والبنوك الإسلامية بتعطي 10، إنما تقول بتعطي ديك 20 ودي بتعطي 10 زائد أنها حلال. إذن لا تهمل التقييم المرجح، التقييم المرجح. فأنتم في الحروب تألمون وتتعبون، وأنا لا أقول أنكم لا تتعبون، لا، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، ولكن الحق سبحانه وتعالى يريد أن لا نهمل قضية القوة التي هي الجزاء على العمل. هم يألمون كما تألمون، ولكنكم تزيدون أنكم ترجون من الله ما لا يرجون. إذن دي يجب أن تكون مرجح، بحيث إذا قلنا أن المسلمين أو المؤمنين يألمون أكثر من ألم الكافرين، نقول له برضو حط فيا ولكنهم يرجون من الله ما لا يرجون. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى في شرح هذه المعادلة حتى تكون الأذهان على بينة منها، إعدادا للحرب وخوضا للحرب واحتمالا لآلام الحرب، يقول إيه، قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين، ماذا تنتظرون يا خصوم الإسلام في أمرنا، بتتربصوا بنا إيه، فاهمين ماذا يحدث لنا، تتربصون بنا إحدى الحسنين، إما أن ننتصر ونقهركم وإما أن نستشهد فنظفر بالحياة الأخرى. أدي الأمر، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. يبقى كفة من راجحة في المعادلة إنها كفة المؤمنين. فقال لا تهنوا لا تضعفوا في طلب القوم، لأنهم يألمون أيضا كما تألمون، ولكن لكم مرجح أعلى وهو أنكم ترجون من الله ما لا يرجون. الحق سبحانه وتعالى يزيل القضية اللي هي النهي عن الضعف في طلب الخصوم، خصوم الإيمان، وذكر المعادلة تألم كما يألم وتزيد أنك ترجو ما لا يرجو. يقول وكان الله عليما حكيما. عليم بإيه؟ أم قال لك عليم بكل ما يصيبك من ألم، فلا تعتقد إن حاجة من دي حضية، لأنها حاجة إيه؟ ما حتى الشوكة تشكها محسوبة. وهو سبحانه وتعالى حين يتركك تألم أمام الكافر كما يألم له حكمة في هذا، وهو أن تصير إلى المسألة وأنت واثق أنك على قدرة إيمانية من تحمل تبعاتها، تلك هي الحكمة. ثم بعد ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى بعد أن تكلم عن القتال وقتال الكافرين وقتال المنافقين، لم يعفي الجماعة الإيمانية من توجيه يصفي أيضا حركة الحياة. لماذا؟ قال لك لأن الله حينما جاء بالإسلام على لسان رسوله علم أن قوما يؤمنون به وينضون تحت لوائه صلى الله عليه وسلم، فهو يريد أن يعلمهم أن انضواءكم تحت لواء الإسلام له تبعات، هذه التبعات أنكم أول من يطبق عليه حكم الله، وإياكم أن تظنوا أنكم بإيمانكم وإعلان إسلامكم لله واتباعكم لرسول الله قد أخذتم شيئا يميزكم عن بقية خلق الله. فكما قلنا لكم دافع الكفار ودافع المنافقين، نقول لكم أيضا دافع أنفسكم. لماذا؟ قال لك لأن واحد ينضم إلى الإسلام وبعد ذلك يظن أن الإسلام سيعطيه فرصة ليكون له تميز على غيره، يقول له لا، فيخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم ويقول له إنا وإحنا قديما قلنا أن الحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم عن نفسه يتكلم في كل ما يتعلق بالفعل بصفة التعظيم والجمع. إنا أنزلنا، إنا أنزلنا، إنا نون الجماعة هي، ودك قال لك المعظم نفسه وإلى آخره. ولذلك حتى البشر في عرفنا دلوقتي لما يجي رئيس دولة ولا ملك ولا بتاع يصدر قرار يقول إيه؟ بقول أنا فلان الفلاني أصدرت القرار، لا بقول إيه؟ نحن، مش بقول نحن، بيقول نحن. ليه؟ أم قال لك لأن المسألة مش هو اللي بيصدر بس كده، ده كأن كل اللي مؤمنين بيه وكل الجماعة اللي منضوين وياه في الإيه؟ وياه في القضية. ولكن الحق حين يتكلم عما يتعلق بالذات يتعلق بها بواسطة ضمير الإفراد، فبعد يقول إنا أنزلنا ولقد كتبنا في الزبور مثلا، يقول إيه؟ إنني أنا الله، ضمير الجمع ده ما يجيش هنا أبدا، إنني إيه؟ إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، ما قالش اعبدنا، ما جابش نوع التعظيم هنا أبدا، إذن فالذات هنا إيه؟ مجردة. فبيقول له إنا أنزلنا، برضو ضمير الجمع، أنزلنا إليك، أنزلنا إليك، ومرة يقول أنزلنا عليك ونزلنا إليك ونزلنا عليك ونزلنا إليكم ونزلنا عليكم. الغاية من الإنزال ماذا؟ الغاية من الإنزال منهج حركة الحياة. إذن فالغاية أنتم، أنزلنا إليك وإلى الإيه؟ وإلى من آمن. ولما قلنا نزلنا عليك يبقى فيه التكليف، تبقى عليك. ساعة ما تسمع كلمة أنزلنا ديا يغلب أنها تأتي في القرآن وفي الكتب، إنما كل شيء يجيئك من الحق منزل إليك منه، كل شيء يجيء من الحق منزل. كلمة أنزلنا يدل على أن جهة أنزلت وجهة أنزل إليها وشيء أنزلته الجهة إلى المنزل إليه. طب الكتاب هو الإيه؟ المنزل، والذي أنزل هو من؟ الله، والمنزل إليه رسول الله وأمته. كلام على الأول، هو بس ربنا سبحانه وتعالى أنزل بس الكتاب ولا أنزل قبل ذلك كل ما يتعلق بمقومات الحياة؟ وكلمة أنزل دي تشعر بأن الجهة المنزلة أعلى. أنزل يعني جاء من إيه؟ من أعلى، مش من مساوي ولا من أدنى. لما تيجي تقرأ القرآن يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، أنزلنا عليكم لباسا، هو اللباس قال لك ما هو جاي من عند الله، يبقى كل ما جاء من العالي إلى الأدنى يبقى اسمه إيه؟ إنزال. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، وريشا، مش لباس يواري العورة لا، وزينة كمان وأبها وفخفكة كمان، ولباس التقوى ذلك خير. يعني أنا جبت أشياء كتير، جبت المقوم لحياتك سترا ورفاهية، أنزلنا عليكم لباسا يواري، وأنزلنا ريشا، الرياش دي الأشياء الإيه؟ الترفية الزائدة. وبعد ذلك أنزلت لباس التقوى وهو خير، لأن اللباس الأول يداري عورة مادية، لباس التقوى يداري العورات الإيه؟ القيمية والمعنوية. تبقى برضو إنزال ولا مش إنزال؟ تعال أول، برضو في آية أخرى قال إيه؟ لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب بالحق إيه؟ ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد، وأنزلنا الإيه؟ يبقى كلمة الإنزال تدل على إعلاء أن كل ما جاء من قبل الحق الأعلى إلينا فهو نازل إلينا، شيء يعالج مادتنا وقوامنا وشيء يعالج معنوياتنا وقيمنا. كل ده انزال. انزلنا اليك الكتاب، حين يطلق الكتاب ينصرف الى الكتاب الجامع المانع المهيمن على سائر الكتب وهو القرآن. وان كان الكتاب كله يطلق على المكتوب الذي نزل على اي رسول من الله سبحانه وتعالى، لكن اذا اطلق انصرف الى القرآن وهو الكتاب النهائي الذي له هيمنة على سائر كتب الايه، كتب السماء. شوف كلمة بقى بالحق، إن انزلنا اليك الكتاب بالحق. ما هو الحق؟ الحق هو الشيء الثابت الذي لا يأتي واقع آخر ينقضه. مفيش واقع ينقضه أبدا، شيء ثابت. إزاي بقى؟ يعني أنت حين مثلا تقول قضية صدق تحكي بها واقعا حدث، لو حكيتها 20 مرة في 20 سنة لا تتغير. ليه؟ لأنها مطابقة لمين؟ لواقع. وأنت حين تقولها تستحضر الواقع الذي حدث أمامك، ما تتغيرش. لكن إذا حدث إنسان بقضية كذب لا واقع له، ماذا يكون موقفه؟ إن قعد أسبوع ينسى هو قال إيه، يقوم ما ملهاش واقع، يقوم يعمل إيه؟ يقول أي كلام، يقول الله طب ده قال المرة اللي فاتت كذا، نقوم نعرف إنه إيه؟ إذن الحق هو إيه؟ الحق هو الشيء الثابت الذي لا ينقضه إيه؟ لا ينقضه واقع أبدا، ممكنش. طيب أنزل الله سبحانه وتعالى الكتاب بالحق، أي بالقضايا الثابتة التي لا يأتيها الباطل من بين يديها. ليه؟ لأنها أمر إيه؟ أمر ثابت لا ينقضه واقع. أنزل الكتاب بالحق. أهل بقى الإشراق وأهل التنوير ساعة ما يجوا لكلمة بالحق دي يقوم ربنا يقذف عندهم معاني، يقول صحيح الكلام ده يجي، ويجي برضه زي ما تقول له ايه، انا اعطيتك الاولية على الممتحنين بالحق. يعني ايه اعطيتك الاولية على الممتحنين بالايه؟ يعني انني ايه في اعطائي لك اعطيتك حقك لانك تستحق هذا، لانك ايه. طب تعالى، انا انزلنا اليك الكتاب، وانزال الكتاب اليك وعليك لتبلغه صادف حقا لأنك أهل أن ينزل علي هذا الكتاب، أهل أن ينزل عليه هذا الكتاب. طيب وجود معنى ويا معنى ينقده، تقول له لا دي تبقى موجودة ودي تبقى إيه، ودي تبقى موجودة. وده سر إشعاعات الكلمات القرآنية التي تصدر من الحق إلى القلب. يبقى أنزلنا عليك الكتاب بالحق، أي بالقضايا الثابتة التي لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها، لأنها تحكي واقعا لا يتغير. اللي بيتغير إيه؟ غير الواقع، إنما الأمر الواقع محكوم بواقع. ولذلك احنا قلنا زمان يقول لك للكذاب إن كنت كذوبا فكن ذكورا. شوف انت كذبت امبارح قلت إيه، ما يجي يقول له مثلا انت ما جيتش النهارده، يقول والله امي كانت عيانه مثلا، وبعدين يقول له يا اخي ده انت غايب بقالك من اسبوع غبت يوم، يقول له ما اصل ابويا كان تعبان ومش عارف. طب انت كان ما هي مش واقع، لو كانت واقع كانت تفضل امه هي اللي ايه، هي اللي عيانه، ابوه هو اللي عيان. انما ما دام مش واقع نخعها نخعة، ولا عرفت هو قال ايه. هو قال انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس. ما شاء الله. إذن فحكومة الدين الإسلامي وعلى رأسها الحاكم الأول رسول الله صلى الله عليه وسلم مش جاء ليحكم بين المؤمنين به فقط، وإنما جاء ليحكم بين الناس. ومن شرط الحكم بين الناس المعدلة بينهم. ما تقولش ده مسلم وده إيه وده كافر. إن كان الحق مع الكافر الدهله، مع المسلم الدهله، لأنك أنت مش بتحكم بين المؤمنين بس، أنت بتحكم بين مين؟ بين الناس. وأيضا فإنك لو حكمت بين الناس حكما يتفق مع منطق الواقع والحق تجعل الذي حكم له يشهد أن دينك حق. لأن كده لما تحكم لكافر على مؤمن، الكافر مع الحق، وبعدين تحكم له على المؤمن، يوم الكافر يعمل إيه؟ ده يقرع نفسه على أن لم يكن من أهل هذا الدين الذي يعترف بالحق ويحكم به ولو كان على إيه؟ على مسلم. وأيضا المسلم ساعة ما تيجي تحكم عليه لصالح واحد غير مسلم يعرف أن المسألة مش نسبة إلى الإسلام شكلية، إنما هي نسبة موضوعية. فلا تظن أن الإسلام جاء ليحابيك، إنما الإسلام جاء ليأخذ منك منطق الحق لتكون دائما في جانب الإيه؟ في جانب الإيه؟ في جانب الحق. الحق سبحانه وتعالى يعطي هذه القضية لواقعة حدثت، والوقائع التي حدثت معاصرة لرسول الله كانت بمثابة استدرار السماء للأحكام. يعني القضية تحدث يقوم الحكم إيه؟ لأن الأحكام لو أنها جاءت كده مبوبة وسقطت مرة واحدة يمكن تيجي الحادثة ويبقى عندنا الحكم فيها ونقعد ندور عليها في الكتاب، لكن إذا جاء الحكم ساعة وقوع الحادثة ينصب عليه، ويبقى ده إيه؟ أدعى إلى أن تثبت بواقع التطبيق ساعة ما تنزل. فبيقول إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله وعلمك. وقلنا إن لما نقول علمك وأراك وأعلم وأرى، أن تعليم الله أو إعلام الله أكثر من إيه؟ من زي ما تكون شايفها كده، لأنه ليس مع العين أي. دي سببها أن بنو ظفر فيهم واحد اسمه ابن أبيريق، اسمه طعمة ابن أبيريق، سرق درعا، هذا الدرع لقتادة ابن النعمان، وخاف أن يدس عنده في بيته لا يعرف، لأنه يظهر كان مشهور بأنه لص، فذهب إلى يهودي وأودع عنده الدرع، وكان الدرع في جراب من الدقيق، فحينما أخرج به طعمة وحمله صار الدقيق يا إيه؟ يتناثر، فعمل إيه؟ سراب كده إلى بيت مين؟ إلى بيت اليهودي وهو زيد ابن السمين. فلما تتبعوا الدرع وجدوه عند مين؟ اليهودي. فقالوا مين اللي سرقه؟ اليهودي. اليهودي قال أبدا أنا ما سرقتوش، ده جه واحد اسمه كذا أو دعوا عنده. قامت القضية وذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء بنو ظفر وهم مسلمون وطعيمة ابن أبيريق منهم، وقالوا لرسول الله إنك لو حكمت على المسلم ضد اليهودي هتبقى مسألة خزي في المسلمين وعار. فالمسألة بقت إيه؟ وقفت في الحكاية دي. الحق سبحانه وتعالى إنما جاء ليعدل منهج الغرائز البشرية. الغريزة البشرية تفكر في الحكاية دي، صار إنا إيه أنا إذا حكمت على المسلم بأنه سارق وبرأت اليهودي يبقى ده إضعاف لمين؟ يضعف للمسلمين، والمسلمين هم اللي يطلعوا حرامية واليهود هم اللي يبرأوا، فمسألة تأخذ في الايه؟ يوم ربنا سبحانه وتعالى وهو المعدل للغرائز البشرية ينزل على رسوله إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. إياك أن تقول أن هذا مسلم وما يصحش اننا نجيب له بقى المسألة دي ونسجلها عليه وتبقى سبة للمسلمين ورأس اليهود ترتفع على ان الحرام طلع من المسلمين، يطلع من المسلمين وما دي شهادة للإسلام على انه مش جاء ليجامل واحد دخل الإسلام شكل، لا لازم يدخل الإسلام بحق الإسلام. كلمة ولا تكن للخائنين خصيمة، السطحيين يقول لك ايه يعني لما يكون واحد لص ولا واحد فتوة ما تعملش خصم له عشان ايه يتعبك، نقول له لا افهم افهم معطى اللام، لا تكن للخائنين، اللام دي تفيد الملكية والنفعية، هذا الشيء لك، يبقى انت ما تقفش موقف لمين؟ للخائن، اي لمصلحة مين؟ الخائن، فتخاصم لمصلحة مين؟ ولذلك العلماء حبوا يقربوا المسافة، قال لك ربما ما حدش يتنبه إلى مسألة اللام دي وأنها للنفعية، فيبقى المنهي عنه أن تقف موقفا ينفع مين؟ ينفع الخائن، ما تبقاش له بل لازم تكون عليه، يبقى له وإيه وعليه. فقال لك إن اللام هنا بمعنى إيه؟ بمعنى عن. اللام بمعنى إيه؟ ولا تكن عن الخائنين خاصم ما تبقاش محامي عنهم، ما تبقاش ايه محامي عن، تبقى اللام هنا بمعنى ايه؟ بمعنى عن علة كونها بمعنى. طب ما كان يقول عنها وخلاص وتنتهي ايه يعني؟ قال لك لا، لان الغاية من الدفاع عن الخصم ان ترجح امره وتكون له لا عليه. فيبقى جاب لام هنا ليه؟ علشان الغاية من عن ايه؟ لا تكن عنه. ليه؟ عشان ما تنفعوش، ما تنفعوش يبقى المسألة مش له، يبقى لازم تكون ايه؟ عليه. فهو جابها باختصار وقال ايه؟ ولا تكن للخائنين ايه؟ اي لصالح الخائنين ايه؟ خصيمة. فقالوا اللام هنا بمعنى مين؟ بمعنى عن. القرآن فيه حاجات كتير زي دي، الناس تقول لك طب وما دام دي بمعنى دي، من كان ما يجيبش دي ويجيب دي، تقول له لا ده الملحظية، لان الدفاع عن الخائن زي ما قلنا هيبقى لايه؟ لصالحه، مش كده؟ كذلك ايه؟ واذا تتلى عليهم اياتنا بينه قال الذين كفروا للحق لما جاءهم. من القائل؟ قال الذين كفروا. الم كله ايه؟ قال الذين كفروا للحق. يبقى القائل مين؟ الذين كفروا. والمقوله مين؟ الحق. قال الذين كفروا للحق. كان اصول المنطق ايه؟ انك سحر مبين، مش كده؟ انما هم قالوا ايه؟ هذا سحر مبين. هذا دي مش كتاب، مش للحق بقى. يبقى كأن واذا تتلى عليهم اياتنا بينات قال الذين كفروا عن الحق لما جاءهم قالوا ايه؟ هذا سحر مبين. مش قالوا للحق، قالوا عن الحق، فيما بينهم كده قالوا لا ده سحر مبين. الله، امال جاب اللام ليه؟ لان الغايه من سحر مبين دي انه يبقى ايه؟ اكنهم قالوا قال الذين كفروا للحق لما جاءهم انت ايه؟ سحر مبين. انما هل هم قالوا للحق كده ولا قالوا لبعضهم؟ ويبقى الحق ده محدث عنه ولا مخاطب؟ محدث عنه. قالوا عنه، وفي آية بقى برضو وقال الذين كفروا الذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. هذه واضحة هي. قال الذين كفروا هي للذين آمنوا، يبقى من القائل؟ الذين كفروا. ومن المقول له؟ الذين آمنوا. يبقى يقول لهم لو كان خيرا ما سبقتمونا إليه، مش كده؟ لكن هم قالوا إيه؟ لو كان خيرا ما سبقونا إليه، يدل على أنهم قالوه في غير محضر المؤمنين. يبقى بيقولوا عنهم ولا لا؟ بيقولوا فيما بينهم، لكن هم بيقولوا للمؤمنين لا. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. يبقى للذين آمنوا يعني قال إيه؟ عن الذين آمنوا. لما قعدوا يتحدثوا عنهم قالوا إيه؟ لو كان خيرا ما سبقونا إليه. وإلا لو أن القول من الكافرين للمؤمنين لكان السياق يقتضي أن يقول إيه؟ لو كان خيرا ما سبقتمونا إليه. يبقى هم بيتحدثوا إيه؟ عنه. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. استغفر الله من مجرد وجود خاطر إنك أنت تنصر ده ولا تنصر ده، مش أنت كنت هتعمل، لا ده من مجرد الخاطر ده. نقوم نقول له طيب يعني كده بيعدل خواطر المصطفى؟ نعم، إنما مين اللي بيعدله؟ بيعدله ربه. يبقى في غضب على أن يعدل لي ربي؟ واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. أو أن كل خطاب من هذا خطاب موجه لمن جعل المسألة موضع مساومة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هم جمعت من ظفر وراحوا قالوا له كذا وقالوا له كذا وقالوا له لا ما نحكمش عشان واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. والاستغفار يكون من اللي حدثوا رسول الله عن مين؟ عن الموضوع ده. أو أن نستغفر الله أي لهم، لأنهم ما قالوش كده إلا برضو رغبة في إن المسلمين ما ينفضحش إيه؟ ما ينفضحش أمرهم. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. بده يشبع القضية بحث، كان يكفي إنه يقول الحكاية دي. أم قال ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. كلمة جدل، الجدل هو الفتل، وأنت حين تفتل شيئا بتجيب شويه شعر كده مش كده، وتعمل ايه منهم ايه حبل تفتله. بتفتله ليه؟ علشان تقوي، لانه بيبقى هش كده لما تجيبها خصل كده هشه، تقوم تعمل ايه تفتله، تفتله عشان ايه تخليه ايه. ولذلك بيقول لك بنجدله مش كده، بيقولوا بنجدل علشان تديله ايه قوه. كذلك شأن الخصمين، كل واحد يريد ان يقوي حجته فيحاول جاهدا ان يقويها بما يشاء من الاساليب الفصاحه، من اساليب اللي العقل. فقال له لا تجادل عن الذين يختان، يعني لا تقوي ايه مركزا عن الذين يختانون انفسهم. القران حينما يعدل عن يخونون انفسهم الى يختانون انفسهم، لان في لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا امانتكم، لان الخيانه انك تريد ان تاخذ غير حقك فتخون الغير، معقول جدا انك تخون غير، انما تخون نفسك دي عمليه عايزه بقى افتعال كبير قوي، لان الانسان بيخون الغير عشان مصلحه مين؟ ما يخونش نفسه بقى. طب ده هو بيخون الغير عشان مين؟ عشان مصلحته. نقوم نقول له ما انت ما تاخدش المساله بعاجل اثر الخيانه، الخيانه عايز تاخد منها حتى كده. انت لما تحوز تد لنفسك شهوه وعليها عقوبه تبقى انت خنت نفسك. ليه؟ ام قال لك لانك انت اغفلت العقوبه على الشهوه، فدت للنفس بتاعتك شهوه عاجله وبعدين تاخد عليها عقوبه اجله، وشهوه عابره وعقوبه باقيه. يبقى انت عملت ايه في نفسك؟ يبقى الذي يخون الناس انما يخون لمصلحه نفسه. فاذا ما خان نفسه العمليه دي تبقى سهله ولا عايزه افتعال؟ عايزه افتعال. يبقى قال اقتانا، لان فيه ايه؟ في عمليه علاجيه، لانك لما تخون الغير عشان مصلحه نفسك ده معقوله، انما تيجي تخون نفسك ايه ده العبط بقى. ولا تجادل عن الذين يختانون ايه؟ يختانون انفسهم، ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما. لا يحب من كان خوانا، ده الايه الاولانيه ما جابتش الايه خوانين، جابت خائنين. هنا جايب مين؟ خوان. واحنا قلنا فيه فرق بين خائن وخوان، لان خائن تصدر منه الخيانه ايه مره واحده، ودكه بتصدر منه ايه مرارا، يبقى خوان. او الخائن بتصدر منه خيانه في امر بسيط، والخوان تصدر منه الخيانه في امر ايه. اذا مره المبالغه تاتي ايه في تكرير الفعل، وتاتي مره اخرى في ايه في تضخيم الفعل. احنا قلنا لما نقول فلان اكل ولا اكال دي مبالغه في اكل، هو اكل، انما انت تقول لا ده اكول. طب اكول يعني بيعمل ايه؟ انت بتاكل ثلاث مرات في اليوم، هو بياكل عشره، يبقى المبالغه جاءت في تكرير الايه العمليه. مش صح انه بياكل طاقه واحده، انما بس بدل ما ياكل في الطاقه رغيف ولا اتنين بياكل اربعه ولا خمسه، يبقى المبالغه جايه في نفس الايه الحدث. يبقى مره تاتي المبالغه في تكرير الحدث، ومره تاتي المبالغه في ايه في تضخيم الايه في تضخيم الحد. طب خوان يعني ايه؟ ان الله لا يحب من كان خوانا. من لطف الله قال ما قالش انه خائن، لان في يمكن تيجي مره عابره او حاجه خفيفه كده، فما اخرجوش عن دائره الحب الا اذا اخذ الخيانه ايه طبعا وعاده وحرفه. ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما. سيدنا عمر رضي الله عنه جاءت له امرأة أخذ ولدها بسرقة، وعمر أراد أن يقطع يده الحد، فجاءت أمه تبكي وقالت يا أمير المؤمنين والله ما فعل هذا إلا هذه المرة. قال كذبت، والله ما كان الله ليأخذ عبدا لأول مرة. مش ممكن. ولذلك يقولون إذا عرفت في رجل سيئة وانكشفت لك كده فاعلم أن لها أخوات. مش ممكن أول سيئة ربنا يفضحها، مش ممكن أبدا، واحدة ويمكن اثنين ويمكن ثلاثة. فسيدنا عمر قال لها كذبتي، ما كان الله ليأخذ لأول مرة، مش ممكن. وقالوا إذا رأيت من رجل سيئة فاعلم، ما دام رأيتها وشفتها فاعلم أن لها إيه أخوات، يعني ما تقولش إن أنك أنت شفتها كده، أن الله يحب أن يستر، فسترها مرة وسترها مرة وبعدين بوخ. فقلنا له بقى يلا تعالى، إن الله لا يحب من كان إيه خوانا أثما، والإسم أفزع المعاصي. القوم الذين ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستشفعوا عنده لابن أبيرق في إنه هو يحكم له ضد اليهود، صنعوا هذا لماذا؟ لأنهم استحوا أن يفضح أمر مسلم ويبرئ اليهودي ويدان المسلم، كأن مسألة استحياء أن تحدث هذه. فعالج القرآن هذه القضية علشان يجيب الحيثية التي دعتهم أن يفعلوا ويقضي على الحيثية من أثر. هل يستخفون من الناس؟ هم يطلبون البراءة أمام الناس إن طعم ما عملش، ولكن هل الناس يملكون له ما يملك الله منه؟ الله أحق بأن إيه؟ فإذا كنتم هتعملوا وتعموا على قضاء الأرض فلن تعموا على قضاء السماء. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، دي قضية يجب أن تحكم حركة المؤمن. افرض ان ابنه عمل حاجة، او واحد منسوب اليه عمل حاجة، او واحد من جماعته عمل حاجة، او واحد من حزبه عمل حاجة، اياك ان يقول انا لو فعلت ذلك لفضحت نفسي او فضحت ولدي او فضحت اسرتي او فضحت حزبي او فضحت جماعتي، فانا استرها عليه. نقول له انت استخفيت من مين؟ من الناس. ولم تستخفي يبقى انت غير مأمون على ولاية. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. كلمة المعية دي تريد أن تجعل من الإنسان عيون يخضع علشان يعرف أنه الناس يمكن أن يستتر عنه، إنما الحق سبحانه وتعالى مش ممكن تستتر عنه. ليه؟ لأنه هو إيه؟ هو معهم في الخلوة والجلوة، معهم في السر وفي العلن. يبقى إذن أنت بتستخفي من الناس على فهم، إن عملت دي مش هتقدر على إيه؟ على ربنا. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. يبيت البيت بيبقى ليلا دائما، ولأن الناس كانوا يلجأوا إلى بيوتهم بالليل، فمعنى يبيت يعني يعمل في البيت، وفي البيت يعني ايه؟ يعني يبقى بالليل. يبقى اذا كل تدبير بخفاء اسمه ايه؟ تبيت. كل تدبير ولو كان في وضح النهار، يبقى كل تدبير بخفاء يقال له ايه؟ تبيت. وهو معهم اذ يبيتون، والانسان لا يبيت في خفاء الا رغبة منه في ان ينفض عنه عيون الرائين. نقول له أنت تنفض العيون التي مثلك المادية اللي مثلك، إنما العيون الأزلية ما تقدرش عليها، ما تقدرش تنفضها. وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان ما يعملون.

0: instances they understand what's being said, but to contemplate on its meaning, okay, with and reflect and try to get the deeper understanding of it, of course, we find few people do that today. And of course, for people who are not native Arab speakers, then of course it requires even more research on their part, meaning they would read the Quran in Arabic. Of course, the first thing we should try to do is learn to read the Quran in Arabic. Okay. Then secondly, go over what it is that we're reading in our native language so we can understand what we read. Okay. Now, to reflect and gain an understanding of that, we need to go to the tafsir, meaning the explanation of the meaning. Because we may assume by what's being said something that is not necessarily correct. We're assuming the statement could be very clear in terms of ayats of Quran, but actually when these particular ayats that you're reading were revealed, they could have been in reference to something totally different than what you think it may be. Even though it may be applicable to situations that you or that happen in your life, but yet and still, they could be revealed to something very specific. So to do this, we need to sit with the tafsir, and we need to sit with the scholars. And very few of us take out this kind of time to really think about the Quran. And, of course, we should look at the Quran as though Allah subhanahu wa ta'ala is speaking to us as individuals, that these are not just stories for some other people. It's not, you know, oh, this is what happened to the people in the past, or yeah, there are some people that this is going on now, and in the future some things will happen. No, we should look at these ayats and chapters of the Quran in reference to our everyday life, how I can implement it in my life, how the things that are going on in my life on a daily basis are affected by it, okay, and what I can do about it in relationship to my daily existence. And seeing this as a guide. So we should try to learn the ayats, at least to be able to recite them properly, understand what their meaning is, okay, and what they were referring to, and then try to implement them in our life and invite others to these same good points. So this is point number one. Point number two, seeking closeness to Allah by performing voluntary deeds after performing obligatory deeds. For that leads one to the highest level of love. Now, it's like anything else. If you take a person, he's an athlete or business student, whatever it is, he deals with what he does, has to do. For instance, as a student, you go to class. You have to go to class on a daily basis. You have to read certain materials and certain experiments and things you have to write. But after, above and beyond that, if you want to get ahead, you have to do further studies. And of course, the one who studies more, inshallah, he will gain more. So similarly, after we've done, for instance, we're praying five times a day. Okay, now praying five times a day, we should do some sunnah salat. We should pray, you know, some extra rakat of salat before a particular fard salat or after a particular fard salat. So now we're doing some things above and beyond what is required for us, as an example. So in every aspect of our life, we should try to do those things. For instance, also, a person has some wealth. So he says, okay, I have to pay zakat at the end of the year. So I'm paying my zakat at the end of the year on this money. Okay, so he only does that once in a year. He just pays his zakat. But just giving charities to other people that are in need, he doesn't feel the need for this. So by giving charity to others, okay, this is above and beyond, okay, what is necessary. Some people, okay, most of us fast in Ramadan, but some people, they fast regularly, not just in Ramadan. They fast on Monday and Thursday. They fast on the 13th, 14th, and 15th of the month. And some people fast even more than this. See, so it's not the same. The person who just fasts in Ramadan only is not the same as the person who says, I love fasting. And we've been told more or less that Allah subhanahu wa ta'ala has created a gate in paradise for the people who love to fast, only for them. And only the people who love fasting will be able to enter through this gate. So we see some of the benefits of doing actions that are above and beyond what are obligatory. Number three, remembering Allah subhanahu wa ta'ala during every situation with one's time, heart, and deeds. One's share of that love is the degree of one's share in that remembrance. So basically we're saying, trying to remember Allah subhanahu wa ta'ala under all conditions. Do we do this, or do we just do it when it's obligatory, or just when we need something, or we're trying to get benefit from something? Do we concern ourselves with the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala on a regular basis? And we've been told more or less that we should spend some time in the morning and some time in the evening simply for the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. And that the Prophet sallallahu alaihi wasallam, his tongue was always busy with the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. So if we think about the promotion of songs and poems and all the kind of things that people are involved in that deal with verbal communication, if we train ourselves to be busy with the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala, keeping our tongue busy with the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala, and thinking under all circumstances, turning to Allah for everything, for the simplest of things, okay, for the simplest problem or the simplest need or the simplest good that has come to us, to turn to Allah. And we thank Allah under all conditions. We ask Allah for help under all conditions. It's not this when things have become, out of control. It says, now I need to turn to Allah. No, we turn to Allah under all conditions and ask Him to make it easy for us. So this constant remembrance that Allah subhanahu wa ta'ala is in control of all things, and that everything that we have, Allah subhanahu wa ta'ala has decreed it. And He is aware and conscious of everything. And He can do everything at the same time if He wants to. There's nothing that He cannot do. And He can do all of it as He wishes immediately. So if we see the true position that Allah subhanahu wa ta'ala has in relationship to His creation, then we'll think, subhanAllah, yeah, I should think about Allah under all conditions. Number four, preferring what we love to what you love, or preferring what He loves, I'm sorry, to what you love when your desires are strong. Now, think about this. You know, what does Allah subhanahu wa ta'ala love and compared to what you love, especially when your desires are strong? And of course, we've been told about, you know, the situation where a man has been enticed by a very beautiful woman. Okay. And just as he is about to lay with her, he remembers Allah. His fear of Allah and respect for Allah comes into mind. And he parts with this. So we say, as an example, changing what we love, okay, because we're concerned about Allah's love. And of course, you know, this is paramount. We don't want Allah's displeasure. And ultimately, we want to stay in good favor with Allah. So the things which Allah dislikes, we leave it. And we continue to turn to what Allah subhanahu wa ta'ala. And of course, this is a great discipline. Someone might say, oh, that's easy. No, it's not very easy. It may be easy for some, but generally, it is not easy. Even though we say we love Allah, but to break from the things, you know, that our desires strong, the things that we strongly desire, that we like, really appeal to us, that Allah subhanahu wa ta'ala is not pleased with, or that we make a comparative analysis. The thing which I love, is that more important, or is the love of Allah more important? And is it worth sacrificing the love of Allah for the love of the material thing? We should think about this and remind ourselves about it. Number five, allowing your heart to reflect on His names and attributes. Think about that Allah is the creator and sustainer of all things. Okay. That He is all-knowing. He is the one who gave us life, and He is the one who will be controller of the day of judgment. He is also the one who will give us death and the one who will bring us back to life. He is the judge on the day of judgment. No matter what kind of judgment you may have seen in this life, you may be unfairly judged, in some issues, but he will be the judge on the day of judgment, and everyone will have his due on that day. No one who has been improperly treated in this life will have, or everyone who has been improperly treated in this life will have the opportunity to have that corrected on the day of judgment. So we think about the power of Allah subhanahu wa ta'ala. Nothing happens without his permission, that everything is possible, and that his help will come to those who believe and are steadfast in his religion and obeying his commandments in the way that he wishes. We think about that, what kind of relationship that will be if you're pleasing Allah, how it is to have Allah subhanahu wa ta'ala on your side, that there then will be nothing that you cannot attain in this life. And of course, more importantly, that we attain the paradise in the hereafter. Number six, reflecting on his many favors and blessings, both the apparent ones and hidden ones, for that leads to his love. We should be thanking Allah subhanahu wa ta'ala under all circumstances. We're thanking him for his favors and his blessings, for simple things. And all of us have something in one way or another. Even the person who may appear to be the most destitute, if you were to understand clearly that even in this, that there is some khair. A person may say, well, my life in this world is very difficult. Day by day, I live day by day. But we've been told that the paradise will be filled with the poor, and that the poor, as an example, will enter paradise 500 years ahead of the rich, and that they will have no consciousness or remembrance of the life that they lived in this world. So a person who is steadfast, as an example, and his situation is very difficult, and he's remembering Allah abundantly, and he's thankful for the things that many of us take for granted, like eyesight and health, as an example. And even when he sees hardship in his life, he sees this as a means of purification for him in the hereafter. If he were to understand that Allah gives him the capability to endure the hardship, enduring all the time that he is suffering, he is always calling on Allah, then Allah will give him peace in his ability to endure that which he's experiencing. So we think about, you know, thanking Allah under all conditions. Thanking Allah under all conditions, because some people get very far away from this, especially when difficult things come in their life, things that they don't like, death in their family, all kind of things. Some people turn completely away from Allah. Habit number seven, having your heart softened as it is worshiping Allah subhanahu wa ta'ala. You know, this is something that, inshallah, we get from the experience of, you know, worship, spending more time in our worship and trying to make our worship very real, trying to say that, understand who is it I'm worshiping, what is the dimension of Allah subhanahu wa ta'ala, the greatness of Allah subhanahu wa ta'ala. He's chosen me and allowed me to be one who is conscious of his greatness and to worship him in a particular manner. Said, you know, think about, you know, the relationship that Allah has allowed me to have. How blessed I am to know Allah in my life, and how blessed I should feel, you know, that he has favored me with so many things in this life and promised so many more in the hereafter. Number eight, being alone with him in worship when he descends during the last third of the night. And this means to invoke him, to recite his speech, to stand with all sincerity and with good manners and with good submission, and then to end that with repentance and with seeking his forgiveness. So this means getting up in the night. We've been told more or less in the last third of the night, meaning before the after Salat Isha and before Salat Fajr, that Allah subhanahu wa ta'ala descends to the lowest heaven to ask of his creation, more or less, who has left his bed for his worship. And the angels travel looking for people who are standing in the night praying to Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah subhanahu wa ta'ala grants those people what they wish. This is something that the Muslims have left. just getting up in the night. We stay up in the night looking at TV and on the internet and entertaining guests and talking and drinking tea and all kinds of things. But to stand in the night and worship, few of us do this today. If you haven't, you should try it and see, you know, that what you receive from standing in the night. Simple as something that simple. And asking Allah for His forgiveness and His mercy. And of course, that for yourself and for your family. You see that there's something very special about this time, and that Allah subhanahu wa ta'ala will give you something very special, inshallah. So, standing in the night and worshiping Allah. Number 9, sitting with those who are truthful in their love of Allah. Sitting with the religious people and the people who have made sacrifice, and clearly in their life, you see their love of Allah. That this, of course, is like sitting around people who have very strong perfume. Okay? That these are the people who are making sacrifices for the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. And that inshallah ta'ala, by being in their company, you also get the benefit. And number 10, the last one, staying away from all that creates barriers between the heart and Allah. All of those things which you know Allah would not be pleased with, those things which cause friction, cause barriers between you and Allah, leave them. Cut them out of your life. If you see that the most important thing in your life is the love of Allah, knowing Allah subhanahu wa ta'ala, then those other things begin to move them out of the way. Whatever barriers there may be, overcome them with your discipline and your true intention for seeking the pleasure of Allah. We hope you get some benefit from these 10 points. And we look forward to seeing our future programs. See what you can do of applying these things in your life. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Nuzuhat fi Riyadh al-Salihin. باب الحث على سور وآيات مخصوصة. عن أبي سعيد رافع بن المعلى رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله، إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. رواه البخاري.
2: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في قل هو الله أحد: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يقرأ بثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: قل هو الله أحد، الله الصمد، ثلث القرآن. رواه البخاري.
1: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما. رواه الترمذي.
2: وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه مسلم.
2: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب في صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. رواه مسلم.
1: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، وفي رواية: من آخر سورة الكهف. رواهما مسلم.
2: باب فضل الوضوء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. متفق عليه.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أنا قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قالوا: كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ فقال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض. رواه مسلم.
2: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. رواه مسلم. باب فضل الأذان.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه.
2: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه، رواه مسلم.
2: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، رواه أبو داود والترمذي. باب فضل الصلوات.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. متفق عليه.
2: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات 5 كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، رواه مسلم.
1: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: ألي هذا؟ قال: لجميع أمتي كلهم. متفق عليه.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر، رواه مسلم.
3: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نتابع معكم الآن حلقة جديدة من برنامج طريق الهدى مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام، وكفى بها نعمة، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، طريق الهدى وحلقات هذا البرنامج تتتابع مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. أرحب به نيابة عنكم، أهلا ومرحبا بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: فضيلة الشيخ، وعدنا بالأمس أن نتابع الحديث عن مظاهر ضعف الإيمان. من مظاهر ضعف الإيمان كما ذكرنا سابقا: انتفاء اللذة في الطاعات لله عز وجل، سهولة الوقوع بالمعصية،
5: وقسوة
4: القلب. ومن المظاهر التي نود أن نسلط الضوء عليها في حديثنا اليوم: عدم إتقان العبادات، أي أنها ليست متطابقة مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
5: يعني فرق كبير جدا بمنطلق أرحنا منها وبين أن تصلي بمنطلق أرحنا بها. هذا الفرق بين الواجب وبين الحب. الحب ينتج عنه صلاة أرحنا بها يا بلال، وجعلت قرة عيني في الصلاة. والواجب أرحنا منها وكأنها عبء كبير نحب أن نتخلص منه. لذلك المنافق من صفاته البارزة: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. والمؤمن أجمل ما في عباداته أنه قريب من الله عز وجل. أرحنا بها يا بلال.
4: وكأني بالصلاة، فضيلة الشيخ، هي الميزان الدقيق.
5: ورد في بعض الأحاديث أن الصلاة ميزان، فمن وفى استوفى.
4: نعم.
5: من وفى الاستقامة حقها استوفى من الصلاة ثمراتها.
4: إذن كي يختبر المسلم المؤمن إيمانه، نعم، وسلامة عقيدته وسلامة أسلوبه ومنهجه إلى سبيل الله سبحانه وتعالى، عليه أن ينظر إلى صلاته.
5: أبدا، ما دام الخط سالكا إلى الله معنى ذلك ليس هناك معاصي ولا مخالفات تحجبك عن الله. أما المخالفات والمعاصي من شأنها أن تقيم حجابا حاجزا بينك وبين الله، فالصلاة علامة رائعة جدا،
4: من أقامها أقام الدين ومن هدمها
5: هدم الدين.
4: نعم.
5: ولا خير في دين لا صلاة فيه، ولا خير في دين لا صلاة فيه، بل إنها الفرض المتكرر الذي لا يسقط بحال. الحج يسقط عن الضعيف والمريض والفقير،
4: نعم،
5: والصيام يسقط عن المسافر والمريض، والزكاة تسقط عن الفقير، وإعلان الشهادة مرة واحدة في العمر. أما الفرض الوحيد المتكرر الذي لا يسقط بحال هو الصلاة، من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. إنها غرة العبادات ومعراج المؤمن إلى رب الأرض والسماوات، وهي ميزان دقيق. من وفى الاستقامة حقها استوفى من الصلاة ثمراتها.
4: كيف يؤدي المسلم الصلاة من منطلق رحنا بها؟ هل لهذا الهدف مراحل،
5: نعم،
4: خطوات، عملية دقيقة علينا أن ننصح بها؟
5: نعم.
4: أحدهم تقول له لما لا تصلي، يقول بأني لا أصلي لأنني لا أشعر باندفاع أو بتحرق،
5: نعم،
4: لأداء الصلاة، وإذا فاتتني صلاة لا أبالي، وهكذا تتكرر المعصية وترك الصلاة تكاسلا تهاونا. كيف يمكن لهذا أن يشفى من ذلك المرض؟
5: أولا، لو أن لك جارا من أكابر القوم، من علية القوم، وله ابن يلعب في الطريق، فضربته وآذيته وجرحته وبلغت في الإساءة إليه، وفي اليوم التالي تمشي في الطريق فإذا والد هذا الصغير وجها لوجه، ما الذي يفعله الإنسان؟ يبتعد عنه، يصرف وجهه، لأن إساءته لابنه حجاب بينه وبين هذا الأب. بالعكس، لو أن لك جارا محترما من علية القوم له ابن يسبح كاد يغرق، فرميت نفسك في الماء وأنقذته، لو أنك رأيته في الطريق تقبل عليه مسلما باش الوجه، عملك الطيب جعلك تقبل، والعمل السيء يجعل صاحبه يحجم. فبادئ ذي بدأ، الإنسان لمجرد أن يستقيم على أمر الله، لمجرد أن يكون محسنا لا مسيئا، صادقا لا كاذبا، طيبا لا خبيسا، مخلصا لا خائنا، منصفا لا جاحدا، لمجرد أن تستجيب لله في أوامره وأن تكون في خدمة خلقه تجد الطريق سالكا إلى الله. لمجرد أن تقول الله أكبر تعرج نفسك إلى الله عز وجل، إن الطريق سالك والخط مفتوح. يعني هذا الهاتف في حرارة،
4: نعم،
5: أما حينما يرتكب الإنسان معصية كأنه جاء بمقص وقص الشريط، بيرفع السماعة ما في شيء. فأية معصية أو مخالفة هي قطع للخط الواصل بينك وبين الله، وأي استقامة أو عمل صالح هو تكريس لهذا الخط الواصل بينك وبين الله. فالحقيقة قضية الصلاة يمكن أن تصلي، يمكن أن تؤذن وأن تقيم الصلاة وأن تقف وأن تنتصب واقفا وأن تركع مطمئنا وأن تسجد كما صلى النبي الكريم، ولكن لا تشعر بشيء ما دام هناك مخالفات وهناك انحرافات وهناك عدوان وهناك أكل مال حرام وهناك نظرات لا ترضي الله. هذه كلها تجتمع في الصلاة المخالفات فتكون حجابا بينك وبين الله. أما حينما تنضبط فيما بين الصلاتين عندئذ تجد الطريق سالكا إلى الله. كلمة أقيم الصلاة، ما قال صلوا، معنى أقيم يعني مثلا إقامة البناء، يحتاج إلى شراء أرض، يحتاج إلى رخصة، يحتاج إلى حفر أساسات، يحتاج إلى بناء هيكل، يحتاج إلى كسوة، يحتاج إلى فرش. كلمة أقام بناء عمل جليل وليس عملا بسيطا. فمن أجل أن تقول الله أكبر وأن تعقد هذه الصلة مع الله عز وجل، هذا يحتاج إلى تمهيدات كبيرة جدا. يعني أن تقف وأن تركع وأن تسجد هذه صلوات مادية، أما الاتصال بالله يحتاج إلى استقامة على أمر الله، ويحتاج إلى صلح مع الله، ويحتاج إلى إحسان إلى الخلق. يعني أن تقف ولك وجه أبيض تجاه ربك.
4: هل للمسلم أن يبدأ بأداء الصلاة لمجرد الامتثال لأمر الله ومن ثم يرتقي؟
5: أنا معك في هذا 100%.
4: نعم،
5: عليك أن تصلي لأنها فرض،
4: وعليك وشيئا
5: أن
4: فشيئا
5: أن تتعرض لنفحات الله.
4: نعم،
5: إن لربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها. نعم، أنا أقف.
4: نعم،
5: وأخشع وأصلي وأنا مرتاح، أصلي وأنا قد أكلت، أصلي في غرفة منفردة حتى لا يشوش الإنسان.
4: نعم،
5: أقيم وسائل الخشوع في الصلاة، وأعرض نفسي لتجليات الله، لنفحات الله، هذا الذي علي. والله عز وجل لحكمة بالغة قد يتجلى علي، قد يبكيني في الصلاة، قد أشعر أنني أسعد الناس على الإطلاق في الصلاة، هذا من فضل الله علي. أما أنا لابد من أن أصلي، ولا بد من أن أقيم الصلاة كما صلاها النبي عليه الصلاة والسلام،
4: إتقان العبادات.
5: نعم،
4: هنا إذن يرتقي المسلم عندما يواظب.
5: نعم، كان عليه الصلاة والسلام إذا حضرت الصلاة فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه، من شدة كيف أنه إنسان لو أراد أن يقابل شخص كبير جدا يحتمي بهندامه، بمظهره، بتصفيف شعره، بأناقة ثيابه، يتعطر، يدخل بأدب، يجلس بأدب، هذا مع إنسان من علية القوم، فكيف مع الواحد الديان؟ يعني موضوع الصلاة من أخطر موضوعات الدين.
4: متى يتحرق المسلم العاصي لنقل لأداء الصلاة؟ كيف يقوى إيمانه كي يصل إلى هذه المرحلة؟
5: هو أولا المعصية نوعان، معصية كبر ومعصية غلبة.
4: نعم،
5: وشتان بينهما. المغلوب هذا قريب من الله، أما المستكبر هذا بعيد عن الله عز وجل. لعلك تقصد المغلوب، العاصي المغلوب.
4: نعم،
5: هذا في عنده معدن طيب، في عنده رغبة جامحة بالإيمان القوي، في عنده محبة لله، لكن شهوته غلبت فهو مكسور. وقد قال بعض العارفين بالله رب معصية أدت إلى ذل وانكسار خير من طاعة أدت إلى عز واستكبار. فالمغلوب قريب من الله، أنا لا أقره على معصيته، ولكن لأنه يبكي، لأنه يتحرق، هو قريب من الله. لذلك قالوا الصلح بلمحة، لمجرد أن يقول يا رب يقول عبدي وأنا قد قبلت. هذا الذي دعا ربه وقال يا رب إذا كانت رحمتك بمن قال أنا ربكم الأعلى فكيف رحمتك بمن قال سبحان ربي الأعلى. فرعون قال أنا ربكم الأعلى، فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، هذه رحمة الله بفرعون. وإذا كانت رحمتك بمن قال ما علمت لكم من إله غيري فكيف رحمتك بمن قال لا إله إلا الله. يعني الحقيقة أن العبادات، والله هذه الصلاة التي يصليها معظم المسلمين وهم في شرود وهم في غفلة، كأنهم يؤدوا واجبا وكأنهم ارتاحوا من الصلاة ويقومون إليها قيام الكسالة، أما والله لو ذاقوا طعم القرب من الله لاستعدوا لها قبل حين، ولوقفوا بين يدي الله بخشوع مطمئنين، ولكانت أحلى لحظات حياتهم. يعني أنا والله أرى حينما يكون هناك هذه العبادات في وادي والحياة في وادي آخر، هذه علة مشكلات المسلمين. الدين في عهد رسول الله كان منهج كامل، يعني طعامك، شرابك، زواجك، عملك، تجارتك، علاقاتك، سفرك، إقامتك، هذا الدين مئات ألوف القضايا،
4: كل حركاتك وسكنتك
5: كامل. نعم. فحينما أقيم العبادات التعاملية تماما، تأتي العبادات الشعائرية وعلى رأسها الصلاة قمة في القرب من الله. أما حينما أقصر في العبادات التعاملية، يعني ليس كلامي صحيحا، وليس وعدي صادقا، وليس سلوكي مستقيما، وأنا أناور وأخادع وأخذ ما ليس لي،
4: وأغتاب
5: وأنم بين الناس، وأحقق مصالحي على أنقاض مصالح الناس، إذا جئت لأصلي والله حجب كثيفة، والله لا أجد طعما للصلاة، لأنه أنا محجوب عن الله بهذه المعاصي. أما حينما أهتك هذه الحجب واحدة واحدة إلى أن يصبح الطريق إلى الله سالكا، عندئذ أشعر بطعم القرب. وأي مؤمن عقب توبة نصوح، عقب حج مبرور، عقب صيام مقبول، يشعر بطعم القرب. يعني أنا أقول كلمة، إن لم يقل المؤمن أنا أسعد الناس إلا أن يكون أحدهم أتقى مني، ما لم يكن أحدهم أتقى مني فأنا أسعد الناس، لا تكون ثمرة الصلاة واضحة عنده.
4: نعم. هل تقول لمن يصلي وفي بعض الأحيان يضعف أمام شهوته؟
5: أقول له تابع صلاتك.
4: نعم.
5: وتب إلى الله عز وجل
4: عن تلك المعصية.
5: نعم. لعل صلاته تردع
4: تنهى.
5: نعم. يقول الله عز وجل إن الصلاة
4: تنهى عن الفحشاء والمنكر.
5: عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر. بالمناسبة،
4: نعم،
5: من أجمل ما قرأت عن هذه الآية ولذكر الله أكبر أن ذكر الله أكبر ما في الصلاة، بدليل قوله تعالى وأقم الصلاة لذكري. هناك معنى آخر، أنت في الصلاة تذكر الله، لكن الله يذكرك. ذكر الله لك وأنت تذكره أعظم من ذكرك له. تذكره أنت طاعة له، أما هو يذكرك فيطمئنك ويلهمك الحكمة ويلقي في قلبك السكينة، يلقي في قلبك الأمن، ييسر لك عملك، يمتعك بصحتك، يهيئ لك أولادا أبرارا وزوجة صالحة ورزقا حلالا وسمعة طيبة. يعني شتان بين ذكرك.
4: نعم.
5: له.
4: نعم.
5: وذكره لك، ولذكر الله لكم أكبر من ذكركم له.
4: نعم.
5: هذا
4: لأنه السنة. سبحانه وتعالى الغني.
5: نعم.
4: عن كل هذه الطاعات. نعم. إنما هي لمصلحة الإنسان.
5: نعم. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص في ملكي شيئا. نعم.
4: سبحانه وتعالى. فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي، نتابع بإذن الله تعالى الحديث عن مظهر من مظاهر ضعف الإيمان والعياذ بالله.
5: نعم.
4: نسأل الله السلامة، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أشكركم وأشكر الأخوة المستمعين لحسن إصغائهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: استمعنا معكم أحبائنا في الله إلى حلقة اليوم من برنامج طريق الهدى مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

القدم وانقش على صفحات الخلد قصتها وأنها لم تلم يوما لملتهم وانشر على مسمع التاريخ وانشر على مسمع

مهزلة قامت بها عصبة في هيئة الأمم، جاء القرار وشرع الغاب مصدره، جاء القرار وشرع الغاب مصدره، فيه تجلى خداع الخصم والحكم. الحق أبلج لا يخفى على

0: دنت يا ابن العرب جمعهم فالحق مهما أعدوا غير منهزم.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: عناوين النشرة: تحقيق لمجلس الشيوخ يكشف أن الكثير من الشباب الأستراليين يؤجلون تأسيس عائلات بسبب عدم القدرة على تأمين منزل. ترامب يتوعد إيران بضربة قوية إذا تأكد ضلوعها في حادثة طائرة فلاي دبي. نتنياهو يتهم مساعد قائد الطائرة بتلقي أفكار إسلامية متطرفة، وبن غفير يطالب بتسليمه لإسرائيل لمحاكمته. أريتريا وأثيوبيا تقطعان العلاقات الدبلوماسية، والقاهرة وأديس أبابا تتبادلان طرد الدبلوماسيين. هاشم الحداد يحييكم وإليكم التفاصيل. خلص تحقيق لمجلس الشيوخ بشأن عدم المساواة بين الأجيال في امتلاك السكن إلى أن العديد من الأسر تضم أجيالا متعددة من البالغين يعيشون في منازل مكتظة، في حين يؤجل الكثير من الشباب الأستراليين تأسيس عائلاتهم بسبب القلق الشديد حيال فرصهم في امتلاك منزل. وأشار التقرير إلى أن أزمة السكن الحالية هي نتيجة تراكمات امتدت لعقود، وأن آثارها تطال جميع أنحاء البلاد. وتظهر بيانات التقرير أن أسعار المنازل ارتفعت بنسبة 400% منذ عام 1999، كما أن الزيادات في الإيجارات تجاوزت نمو الأجور بعدة أضعاف. وقالت مجموعة ناشونال شيلتر أن نتائج التحقيق تؤكد أن عقودا من تراجع الاستثمار في الإسكان العام أدت إلى حرمان عدد كبير جدا من الأستراليين من الحصول على سكن آمن ومناسب. دفع الأطباء في ولاية فيكتوريا عن قرارهم الإضراب عن العمل في إطار نزاعهم مع حكومة الولاية بشأن الأجور وظروف العمل. وقالت نقابة مهنيي الرعاية الصحية أنها لم تجد خيارا آخر سوى التوقف عن العمل في أكثر من 40 مستشفى بعد ظهر يوم أمس، مؤكدة في الوقت نفسه أن أقسام الطوارئ بقيت مفتوحة وأن العمليات الجراحية الطارئة استمرت كالمعتاد. ويقول الأطباء أنهم يجرون محادثات مع حكومة فيكتوريا منذ 14 شهرا بشأن الأجور وظروف العمل، إلا أنه لم يتم تقديم أي عرض معقول حتى الآن لحل النزاع، ويشيرون إلى معاناتهم من نوبات عمل طويلة جدا من دون فترات راحة كافية أو تعويض مناسب.
2: We're working hours upon hours of unpaid overtime, which is not being recognised at the moment by the government or the public health system. And so what we really need is more doctors, and we need better conditions so the doctors feel like they can stay in their roles.
1: من جهتها أعربت حكومة فيكتوريا عن ثقتها بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع أطباء الولاية. وقالت وزيرة الصحة في حكومة فيكتوريا إنغريد ستيت أن الحكومة تستمع إلى مخاوف الأطباء وتخوض المفاوضات مع ممثليهم بحسن نية.
3: I'm heartened that there are discussions continuing with the AMA, who are representing the doctors across our public health system. I do want to acknowledge that our doctors, our public health system, it's very important to our government that they are recognised for that work.
1: اعتقلت الشرطة 3 رجال بعد تعرض امرأتين لاعتداءين منفصلين خلال عمليتي اقتحام منزلين في جنوب غرب سيدني خلال هذا الأسبوع. واستجابت الشرطة لبلاغين عن اقتحامين عنيفين وقعا في وقت متأخر من الليل، الأول في منطقة أنكليف يوم الثلاثاء والثاني في بانكستاون يوم أمس، وذلك قرابة منتصف الليل. وأبلغت السلطات بأن مجموعة من الرجال المجهولين اقتحمت منزلا في أنكليف بالقوة، حيث يزعم أنهم هددوا امرأة تبلغ من العمر 31 عاما بسكين، واعتدوا عليها جنسيا وسرقوا أموالا. وتزعم الشرطة أن الرجال الثلاثة أنفسهم وهم في 20، 19، و18 من العمر استهدفوا بعد ذلك منزل امرأة أخرى في 32 من العمر في بانكستاون. وقالت قائدة وحدة مكافحة جرائم الاعتداءات الجنسية المحققة فيرجينيا غورمان أن الرجال الثلاثة كانوا عنيفين جدا وكانوا مسلحين بسكين وقاموا بتقييد الضحيتين باستخدام الشريط اللاصق.
4: You don't need to do that to overcome a solo female. The violence was over the top for what they've done. They have minor physical injuries. Physical injuries can be overcome easily. It's the mental injuries of having a person invade your home and do that kind of violence to you that will be a long time for them to recover from them.
1: توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس إيران بضربة قوية جدا إذا تأكد ضلوعها في الاعتداء الذي تعرض له قائد طائرة تابعة لشركة فلاي دبي في منتصف الرحلة، مضيفا أنه يرجح هذه الفرضية. وفي مقابلة مع مجلة تايم نشرت أمس، تحدث ترامب عن تكثيف محتمل للهجمات ضد إيران بعد انتخابات منتصف الولاية المقررة في مطلع تشرين الثاني نوفمبر المقبل. وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال، سيرسل البنتاغون حامل الطائرات ثالثة وسفنا أخرى إلى المنطقة في إطار تعزيزات يراوح عددها بين 9,000 و10,000 عسكري يتوقع وصولهم بحلول نهاية تشرين الثاني نوفمبر. إلى ذلك، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز أن مساعد طيار رحلة فلاي دبي التي كانت متجهة من دبي إلى تل أبيب واضطرت للهبوط اضطراريا أول أمس الأربعاء في مطار تبوك السعودي خضع بحسب زعمه لتلقين أفكار إسلامية متطرفة، مشيرا إلى أن التحقيق لم يحسم بعد ما إذا كانت له صلات بإيران أو بأي جهة أخرى، مضيفا أن ذلك سيتضح خلال أيام.
5: It looks like he had been radicalized. I think it's too early to say whether he had any connections with Iran or with anyone else. It's too early to say that, but we'll be able to say that very definitely. I think fairly definitively. Not fairly. I think we'll be able to say it definitively within a matter of days.
1: في سياق متصل، أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير عزمه المطالبة بتسليم مساعد الطيار إلى إسرائيل لمحاكمته، وذلك خلال اجتماع المجلس الوزاري الأمني المصغر. وقال مكتبه أن بن غفير طلب من وزارة العدل والجهات الدبلوماسية استخدام الوسائل المتاحة للعمل على تسليمه. ويذكر أن السلطات السعودية أعلنت أمس مغادرة قائد الطائرة ومساعده أراضي المملكة متجهين إلى أبو ظبي برفقة فريق أمني إماراتي بعد تحسن حالتهما الصحية. وقالت أن التحقيقات الأولية بمشاركة فريق أمني إماراتي أشارت إلى تعرض قائد الطائرة لاعتداء من مساعده ما أدى إلى إصابتهما بجروح. أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية أمس إغلاق سفارتها في العاصمة الإريترية أسمرة وإعلانها 10 دبلوماسيين إريتريين في إثيوبيا أشخاصا غير مرغوب فيهم لتورطهم في أنشطة تشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي الإثيوبي. وفي بيان لها، اتهمت الوزارة إريتريا بارتكاب أعمال عدائية وهجومية مباشرة وغير مباشرة ضد إثيوبيا. من جهتها، ردت إريتريا بعد ساعات قليلة بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إثيوبيا. وقالت وزارة الخارجية الإريترية في بيان على منصة إكس أنه لم يبقى أمام إريتريا خيار سوى الرد بالمثل وقطع جميع العلاقات الدبلوماسية مع إثيوبيا مع كل ما يترتب على ذلك من تداعيات سلبية. وتربط البلدين الجارين علاقات تاريخية طويلة ومتوترة. وقبل أيام، اتهم رئيس أركان الجيش الإثيوبي إريتريا بدعم جماعات مسلحة تقاتل حاليا ضد القوات الفيدرالية الإثيوبية في شمال البلاد. وأثار انفجار وقع فجر أمس في مقر قوة الدفاع الوطني الإثيوبية في العاصمة أديس أبابا مخاوف من أن الصراع الدائر بين الجيش والجماعات المتمردة قد امتد إلى العاصمة للمرة الأولى. إلى ذلك أفادت وكالة الأنباء الإثيوبية بأن وزارة الخارجية أعلنت الدبلوماسي المصري أحمد محرم أحمد شخصا غير مرغوب فيه، وأبلغت سفارة بلاده في أديس أبابا بضرورة مغادرته الأراضي الإثيوبية خلال 48 ساعة، ولم تورد الوكالة السبب الذي استدعى طرد الدبلوماسي المصري. وردا على الإجراء الإثيوبي، أمهلت مصر مستشارا في السفارة الإثيوبية في القاهرة 48 ساعة لمغادرة البلاد بعدما أعلنته شخصا غير مرغوب به، ووصفت الخارجية المصرية الخطوة الإثيوبية بالمؤسفة وغير المبررة. ويشار إلى أن العلاقات بين أثيوبيا ومصر متوترة على خلفية بناء أديس أبابا لسد النهضة على نهر النيل. في أخبار الرياضة، بدأ العد التنازلي لانطلاق كأس العالم للرجبي 2027 التي تستضيفها أستراليا العام المقبل، وستشهد البطولة مشاركة 24 منتخبا بزيادة 4 منتخبات مقارنة بنسخة فرنسا 2023، حيث ستقام 52 مباراة في 7 مدن أسترالية عند انطلاق المنافسات بعد عام من الآن. وسارع مشجعون من 164 دولة إلى شراء أكثر من 1,300,000 تذكرة حتى الآن، فيما تطرح الدفعة الأخيرة من التذاكر للبيع خلال الأسبوع الجاري. في أسعار العملات، وصل سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم إلى 69 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة السبت: في أدليد ممطر 19 درجة، بريسبان غائم جزئيا 26، هوبارت غائم جزئيا 17، داروين غائم جزئيا 34، بيرث مشمس 24 درجة، ملبون ممطر 19، سيدني ممطر 22، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا غائم وعاصفة محتملة 19 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، أعدها وقدمها لكم هاشم الحداد. شكرا لإصغائكم.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من

0: مركز الإمام النووي رؤية غير مسبوقة لدعم نمو الإسلام في أستراليا. وطن جديد للإسلام في أستراليا وأحياء للقيادة من خلال التقاليد. مركز اجتماعي ضخم متعدد الأغراض لقيادة مسلمي أستراليا إلى عصر جديد. ساعدوا في دعم الإسلام في أستراليا من خلال هذا المركز. كل التبرعات تذهب مباشرة لإنشاء مركز نووي. يمكنكم إرسال تبرعاتكم على رقم الحساب التالي:
1: اسم الحساب Center for Cultural Relations، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 72525364. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

0: يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كاي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.
1: الحمد لله الحمد لله.
2: ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال.
3: هل سبق لكم أن بحثتم عن طريقة لإشراك طلابكم بالحروف العربية؟ حسناً، لا مزيد من البحث. تكشف جونيور جايدنس عن كتابها الأول رحلة الحروف الأبجدية الأولى، والذي يأخذ الأطفال في رحلة مثيرة مع الحروف العربية. لا يقتصر الأمر على جذب انتباه الأطفال فحسب، بل يوضح أيضا المتعة الحقيقية التي تأتي مع تعلم اللغة العربية. الكتاب باللغة الإنجليزية من تأليف الأخت سمية عربس عيسى. يستهدف هذا الكتاب الأطفال الصغار حتى يتمكنوا من تعزيز فهمهم للحروف العربية والحركات. يمكن للوالدين استخدامه كمصدر تعليمي للأطفال أو حتى كهدية مثالية. يمكن شراء الكتاب عبر الإنترنت على الموقع www.juniorguidance.com، وهو متوفر أيضا في محل مودلن في مركز التسوق في منطقة بانكستاون في الطابق الأرضي بجانب محل ماير. كما سيتوفر أيضا في إذاعة القرآن الكريم عند الطلب. سعر الكتاب $20 فقط. سارعوا في حجز نسختكم من هذا الكتاب الشيق.
2: فوق الماء حاء حج أسمى رغبة فيه طواف حول الكعبة.
1: يا الله يا الله.
4: تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972433.

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road, Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم.

0: نزهات في رياض الصالحين، باب تغليظ عقوبة من أمر بمعروف أو نهى عن منكر وخالف قوله فعله. عن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. متفق عليه. باب الأمر بأداء الأمانة.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. متفق عليه.
0: باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم.
1: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. رواه مسلم.
0: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. متفق عليه.
1: وعن معاذ رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. متفق عليه.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. رواه البخاري.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواه مسلم.
0: وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار. متفق عليه.

إشراقة الصباح، ومضة إيمان وإيجابية نبدأ بها صباح كل يوم مع الحاجة ثريا يونس. تابعوه يوميا عند الساعة 9:30 صباحا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الكرام مستمعي إذاعة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سرية يونس في إشراقة الصباح. صباح الخير. اللهم اجعل صباحنا برضاك يبتدي وبرحمتك ينتهي. اللهم في هذا الصباح نسألك صدق التوكل عليك وحسن الاعتماد عليك وقوة اليقين بك، ونسألك في هذا الصباح إلى قيام الساعة إيمانا كاملا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا وبيتا آمنا وجسما سالما معافا من كل بلاء، آمين يا رب العالمين. في هذه الأيام المباركة عادها الله عليكم بالخير والسلام، نتذكر الكثير من أحوال المسلمين وبداية الإسلام أيام الرسول صلى الله عليه وسلم. منها أنه لما جاء بسبايا بني طي إلى المدينة المنورة وأدخل جميع السبايا على النبي صلى الله عليه وسلم، دخلت مع السبايا سفانة بنت حاتم الطائي، وكانت امرأة عيطاء لعساء عيناء. والعيطاء الطويلة المعتدلة بين النساء، واللعساء جميلة الفم والشفتين، والعيناء واسعة العينين، فعجب الحاضرون من حسنها وجمالها. فلما تكلمت نسوا حسنها وجمالها لحلاوة منطقها وجمال فصاحتها، فقالت: يا محمد، هلك الولد وهلك الوالد وغاب الوافد، فإن رأيت أن تخلي عني ولا تشمد بي الأعداء من قبائل العرب، فإني ابنة سيد قومه، وأنا أبي كان يحب مكارم الأخلاق، وكان يطعم الجائع ويفك العاني ويكسو العاري، وما أتاه الطالب حاجة إلا ورده بها معززا مكرما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من والدك ومن وافدك؟ قالت: والدي حاتم بن عبد الله الطائي، ووافدي أخي عدي بن حاتم. وكان عدي قد فر إلى الشام بعد هزيمة قبائل بني طي أمام المسلمين في السنة التاسعة من الهجرة، ثم تنصر هناك والتجأ إلى ملك الروم، فقال صلى الله عليه وسلم: فأنت ابنة حاتم الطائي؟ قالت: بلى. فقال صلى الله عليه وسلم: يا سفانة، هذه الصفات التي ذكرتيها إنما هي صفات المؤمنين. ثم قال لأصحابه: اطلقوها كرامة لأبيها، لأنه كان يحب مكارم الأخلاق. فقالت: أنا ومن معي من قومي من السبايا والأسرى. فقال صلى الله عليه وسلم: أطلقوا من معها كرامة لها ولأبيها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ارحموا ثلاثة، وحق لهم أن يرحموا: عزيزا ذل من بعد عزة، وغنيا افتقر من بعد غناه، وعالما ضاع ما بين الجهال. فلما رأت سفانة هذا الخلق الكريم الذي لا يصدر إلا من قلب كبير ينبض بالرحمة والمسؤولية، قالت وهي مطمئنة: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. وأسلم معها بقية السبي من قومها، وأعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما غنمه المسلمون من بني طي إلى سفانة. ولما تجهزوا للرحيل قالت سفانة: يا رسول الله، إن بقية رجالنا وأهلنا صعدوا إلى صياش الجبال خوفا من المسلمين، فهل ذهبت معنا وأعطيتهم الأمان حتى ينزلوا ويسلموا على يديك؟ فإنه الشرف. فقال صلى الله عليه وسلم: سأبعث معكم رجلا من أهل بيتي يحمل إليهم أماني. فقالت: من هو يا رسول الله؟ قال: علي بن أبي طالب. ثم أمر النبي أن يجهزوا لها هودجا مبطنا تجلس فيه معززة مكرمة، وسيرها مع السبايا من قومها ومعهم علي بن أبي طالب حتى وصلوا إلى منازل بني طي في جبل أجا. ونادى علي بن أبي طالب بأمان رسول الله بأعلى صوته حتى سمعه كل من في الجبل. فنزلت رجال طي وفرسانها جماعات وفرادى إلى الوادي، فلما وقعت أبصارهم على نسائهم وأبنائهم وأموالهم وقد عادت إليهم، بكوا جميعا والتفوا حول الإمام وهم يرددون الشهادتين. فلم يمضي ذلك اليوم إلا ودخلت كل قبيلة بني طي في الإسلام.
ثم بعثت سفانة إلى أخيها عدي تخبره عن عفو رسول الله صلى الله عليه وسلم وكرمه وأخلاقه، وحثته على القدوم إلى المدينة المنورة ومقابلة النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم والاعتذار منه والدخول في الإسلام. فتجهز عدي من ساعته وقصد المدينة ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم على يديه الشريفتين، ثم عاد إلى قومه معززا مكرما، وصار بعد ذلك من خيار المسلمين. هكذا نرى كيف أن هذا الخلق النبوي قد جعل من الناس العصاة بشرا طائعين مسلمين. هذا هو الإسلام الحقيقي، أخلاق ومكارم وعفو، ومن تخلق بعكس ذلك فهو ليس من الإسلام في شيء. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم استجب هذا الدعاء وتقبل الرجاء، إنك سميع مجيب الدعوات. وإلى لقاء متجدد، صباح الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قدمنا لكم إشراقة الصباح، إعداد وتقديم الحاجة ثريا يونس، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: نزهات في رياض الصالحين. باب الصدق.
1: عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه.
0: عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. رواه الترمذي.
1: وعن أبي ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. رواه مسلم.
0: عن أبي خالد حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. متفق عليه.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام القرطبي رحمه الله: البصر هو البوابة الأكبر إلى القلب. وهذه حقيقة، إن أكبر بوابة مفتوحة على القلب هي بوابة العين، البصر. فمن حمى هذه البوابة فقد حمى أعظم جوهرة يملكها في الوجود، التي هي محل نظر الرب، ألا وهي القلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. والله يا أخوة يا أخوات، ما من أحد جرب غض البصر واستمر إلا وجد العجب، ومن وجد العجب لا يعود. روي أن موسى عليه السلام قال في بعض مناجاته: يا رب، عجبت ممن يجدك ثم يرجع عنك. فقال الله: يا موسى، إن من وجدني لا يرجع عني، وما رجع من رجع إلا عن الطريق. يعني الذين انتكسوا عن طريق الاستقامة لم يصلوا أصلا إلى الله، إنما رجعوا وهم لا يزالون في منتصف الطريق، استعجلوا ولم يصبروا. أما الواصل الحقيقي للحب الإلهي والولاية فهذا مستحيل أن يعود إلا أن يشاء الله. من وصل إلى النور الأعظم مستحيل أن يعود إلى الظلمات. ما هي فائدة غض البصر في الدنيا؟ ماذا أستفيد أنا شخصيا في حياتي هنا في الدنيا قبل الآخرة؟ أول فائدة تلمسها في حياتك هي حلاوة الإيمان والشعور القوي بالقرب من الله. ثم إذا استمريت

بذلك يكرمك الرحمن برقة القلب لذكره ولذة البكاء، وهي لذة عالية سماوية يدخل بها الإنسان إلى عالم الملكوت الأعلى. وكما قيل: من غض بصره غزرت من خشية الله دمعته، فإذا استمر فتحت له عين البصيرة وهي عين القلب، فتأتيه من الكرامات والمكاشفات والإشارات التي تخبره بحب الله له وقرب الله منه. ثم بعد ذلك يكون مستجاب الدعاء، فإن بلغ هذه المرحلة من الحياة مع الله وهذه الدرجة من السعادة، مستحيل أن يقدم شيئا من ملذات الدنيا الدنيئة على هذا الرقي السماوي القدسي والعالم الملكوتي. وهذه من أعظم المكافآت التي يكافئ الله بها عبده المؤمن، لأن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ما هو الدليل على كلامي هذا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة أول مرة ثم يغض بصره إلا أخلف الله له عبادة يجد حلاوتها، كما في الحديث القدسي الذي رواه الحاكم والطبراني عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: إن النظرة سهم من سهام إبليس مسموم، من تركها من مخافتي أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه. قال مجاهد: غض البصر عن محارم الله يورث حب الله. قال أحد الصالحين: كلما غض المسلم بصره عن الحرام ازداد الإيمان في قلبه واتسع النور في فؤاده، فينتشر النور إلى جوارحه فتبكي العين من الخشية ويسكن الجسد من الهيبة، فعند ذلك يتطلع إلى المزيد من الغض فيغض قلبه عن كل ما سوى الله، فلا يرى بعينه إلا فعل الله ولا يسمع بأذنه إلا ما يرضي الله، وعند ذلك يتذوق قلبه حلاوة قرب الله منه، كما في الحديث القدسي: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. تواترت الأقوال والتجارب أن غض البصر يولد النور في القلب، ففي سورة النور بعد أمر الله تعالى للمؤمنين والمؤمنات بغض البصر أتت مباشرة بعدها: الله نور السماوات والأرض. قال ابن القيم رحمه الله عن غض البصر أنه يكسب القلب نورا كما أن إطلاقه يكسبه ظلمة، ولهذا ذكر الله آية النور عقيب الأمر بغض البصر فقال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. ثم قال إثر ذلك: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، أي مثل نوره في قلب عبده المؤمن الذي امتثل أوامره واجتنب نواهيه، وإذا استنار القلب أقبلت وفود الخيرات إليه من كل جانب، كما أنه إذا أظلم أقبلت سحائب البلاء والشر عليه من كل مكان، فإذا فقد ذلك النور بقي صاحبه كالأعمى الذي يجوس في حنادس الظلام. ما هو فضل غض البصر في الآخرة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: اضمنوا لي 6 من أنفسكم أضمن لكم الجنة، وذكر منها: وغضوا أبصاركم. فغض البصر يعتبر من أهم أسباب دخول الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عين باكية يوم القيامة إلا عينا غضت عن محارم الله وعينا سهرت في سبيل الله. من الفوائد الجميلة جدا التي استوقفتني، قال بعض العلماء: لما كان المؤمن الطيب غاضا لبصره قاصر الطرف عن الحرام في الدنيا، كان هذا العبد الطاهر أهلا لمن هي مثله في هذه الصفة في الجنة، الحور العين التي وصفها الله سبحانه وتعالى بقاصرات الطرف، فلما قصر طرفه عن الحرام كان أهلا لهذه الحورية التي قصر طرفها عن جميع الرجال إلا زوجها المؤمن في الجنة، الحورية التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: لو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة إلى أهل الأرض
لملأت ما بينهما ريحا، ولأضاءت ما بينهما، ولتاجها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. فالجزاء من جنس العمل، والطيور على أشكالها تقع، فالطيبون للطيبات. هل هناك فعلا شباب لا ينظرون إلى الحرام أبدا؟ من الأخطاء الفادحة أن ترى الناس بعين طبعك أنت. مثلا حاولت مرة أو مرتين ولم تستطع ترك النظر إلى الحرام، فتعتقد أن الناس كلهم لا يستطيعون. الحقيقة يا إخوة يا أخوات التي ليس عليها غبار، أن هناك شباب تابوا توبة نصوحة واستمروا إلى أن وصلوا إلى الحب الإلهي، فحماهم أن يتدنسوا ولو بنظرة واحدة حرام. تمر عليهم السنين ولم يقعوا بنظرة واحدة حرام. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. من اصطفاه الله لقربه، طهره ونقاه لحضرة قدسه، أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، كما في الحديث القدسي: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، فمن تولى الله بصره لا يقع في الحرام. نسأل الله العظيم من فضله ومنه وكرمه. علاج النظر للحرام. العلاج باختصار: اصرف نظرك. لم يطلب منك حمل شيء ثقيل يكسر ظهرك أو يشقي جسدك. المطلوب شيء بسيط جدا جدا، هي طرفة العين. فقط اطرف عينك عن الحرام. وهذه نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو أتيت وجلست بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وطلبت منه النصيحة، سينصحك بهذا الكلام. أحد الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة فأمرني أن أصرف بصري. باختصار: اصرف بصرك وارتاح. وهذه نصيحة أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم وهو ينصح علي بن أبي طالب. يقول: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. فالعلاج الأول والأساسي والأهم، وهي وصية الله لنا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. إخواني أخواتي، غض البصر لا يعني أن أمشي وأنا مغمض عيني فأصطدم بالحائط، لا. غض البصر يعني عدم التركيز بالنظر إلى امرأة ملفتة جاذبة. والكلام كذلك موجه للنساء: عدم التركيز بالنظر إلى شاب ملفت جاذب. غض البصر لا يعني التزمت والتشدد والانعزال عن العالم والمجتمع. والدليل أن الرسل كانوا يمشون في الأسواق ويأكلون الطعام، كما في قوله تعالى: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. المؤمن إنسان طبيعي لكنه محترم راقي، يستمتع بالحياة من غير تقليب البصر بالرائح والغاد. وفي الختام أقول: إن تركت لذة النظر إلى الحرام وأنت تستطيع ولا أحد يراك، تركتها حبا لله وشوقا لقربه ومرضاته، سيعوضك الله لذة لا ينالها ملوك الأرض، لذة لا تصفها ألسنة الخلق. إنها لذة الحب الإلهي، إنها لذة الشعور بالقرب من نور السماوات والأرض الله جل جلاله. فمن ذاق عرف، ومن عرف اغترف. إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. وكما قيل: كلما طهر القلب رق، فإذا رق راق، وإذا راق ذاق، وإذا ذاق فاق، وإذا فاق اشتاق، وإذا اشتاق اجتهد، وإذا اجتهد هبت عليه نسائم الجنة، فيفرح بالطاعة ويصير من أسعد الناس. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم طهر أعيننا، اللهم نقي أبصارنا، اللهم افتح عين بصيرتنا، اللهم اجعلنا من أوليائك المقربين، واجعلنا أهلا أصفياء أنقياء طاهرين لقربك العظيم. تقدست أسماؤك جل جلالك،
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

0: أكبر.
1: Beloved listeners of the QK Radio, it is now time for the show How to Deal with the Holy Quran, hosted by Haji Sayyid Kindil.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. رسول الله صلى الله عليه وسلم fulfilled the trust, conveyed the message, advised the Ummah, fought and struggled in the path of Allah, and left us on a clear platform as clear by night as it is by day. Anyone who goes away with that platform is doomed. نواصل حديثنا عن أهمية الاهتداء بهدي الصحابة وتابعيهم. We continue our talk about the importance of being guided with the same as has the companions and their righteous followers. الذي ننكره أن يقول قائل في عصرنا لم ترسخ قدمه في علم كتاب ولا سنة ولا فقه ولا أصول ولم يتلقى العلم من أهله، إنما جمع قشورا من قراءات هامشية ومطالعات سطحية وثقافة أجنبية. يقول هذا المتطاول المتعالم إذا سألني سائل الآن ألا يسعك ما وسع الصحابة في فهم الكتاب والقرآن، فجوابي بكل جرة ويقين هو كلا، لا يسعني ما وسعهم. قال ذلك مؤلف الكتاب والقرآن وهو مهندس سوري لم تشم أنفه رائحة العلوم الإسلام، وهي وسيلة سهلة لتبديل القرآن باسم القراءة الجديدة له، فقد كان من قبلنا يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله والقرآن محفوظ، لا يمكن فيه مثل هذا التبديل، فلا يبقى إلا التحريف تحت